0: أنهم على وشك المغادرة، ولذا سنرى كيف ستسير الأمور. والاجتماع في الدوحة قد يكون مهما أو قد لا يكون كذلك، سنكتشف ذلك. لكننا ننتصر عسكريا، ولا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولن يمتلكوه، وقد وافقوا على ذلك بكل إنصاف.
1: وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات بناء على طلب من إيران.
2: لقد طلبت إيران عقد اجتماع هذا الأسبوع، ولذلك سيتوجه المبعوث الخاص ويتكوف وأيضا جاريد كوشنر إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في إطار مواصلاتنا لمناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش هذه المحادثات رفيعة المستوى ستجرى محادثات تقنية. لذا فيما يتعلق بنا، نحن نلتزم بجانبنا من وقف إطلاق النار، وسيقابل العنف بالعنف. كانت هناك هجمات على سفن تجارية ردت عليها الولايات المتحدة مباشرة بتوجيه من الرئيس، وسيتواصل ذلك إذا تطلب الأمر، لكننا نأمل ألا نرى ذلك.
1: بدورها نفت الخارجية الإيرانية وجود محادثات مع مسؤولين أمريكيين في قطر هذا الأسبوع، وقالت إن المشاورات مع قطر مستمرة بشأن متابعة تنفيذ التزامات الجانب الأمريكي، لكن من دون تحديد موعد أو مكان للجولة الأولى من اجتماعات لجان العمل. وفي السياق قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن إزالة الألغام من مضيق هرمز تنفذ فقط من جانب إيران، وذلك رد على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا لخفض التوتر في الشرق الأوسط، وإنهما تتعاونان مع شركائهما بشأن إزالة الألغام من مضيق هرمز. إلى ذلك أقر كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بعرقلة طهران لسفن حاولت عبور مضيق هرمز، مبررا ذلك بأن السفن التي تعرضت للمضايقات حاول المرور من المضيق عبر مسارات غير تلك التي حددتها طهران. وتعهد غريب آبادي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم بالاستمرار في محاولة عرقلة تلك السفن. من جهة أخرى ذكر غريب آبادي أن إيران أبلغت مسقط بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هناك محادثات فنية مشتركة ستعقد بشأن ذلك خلال الأيام المقبلة. أكد سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي وضمان أمن الممرات البحرية. وخلال لقاء ثنائي في قصر الإليزي شدد الطرفان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز والتزامهما بحرية الملاحة من دون شروط أو قيود، بما في ذلك حق العبور وفقا لقانون البحار. وجدد البلدان تأكيد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال الإطار القانوني الحاكم للمناطق البحرية بما فيها مضيق هرمز وبحر العرب. أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي حرص السلطنة على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع. وفي تصريحات لإذاعة مونتي كارلو الدولية أشار إلى أهمية المضيق بالنسبة للاقتصاد العالمي ولجميع دول المنطقة بما فيها إيران، موضحا أن أي تفاهمات مع إيران بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي. ونفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم، مشددا على أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة. هذا وتتواصل المفاوضات بين طهران وواشنطن وسط صعيد ميداني وخلافات حول مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة.
3: بين سويسرا والدوحة جولة تفاوض أفضت إلى مذكرة التفاهم، وجولة مرتقبة بدأت الخلافات حول توقيتها. وما بين الجولتين حلقات من التصعيد الميداني والكلامي، خروقات متكررة وتوترات أمنية متصاعدة. إيران تستهدف سفنا في مضيق هرمز وواشنطن ترد بالنار، وفي المضيق حرب مسارات. هناك تتحرك مقترحات إيران لتنظيم الملاحة وفرض ترتيبات بحرية مثيرة للجدل، تقابلها اعتراضات حادة من واشنطن ودول إقليمية تعتبر أن أي تقييد لحركة السفن يمس جوهر حرية التجارة الدولية. وبين هذا وذاك تتقدم الوساطات وعلى رأسها الجهود العمانية لتثبيت مبدأ خفض التصعيد والحفاظ على الممر البحري شريانا مفتوحا لا ساحة مواجهة. أما الملف الأكثر تعقيدا فيبقى الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج التي تحولت إلى عقدة تفاوضية تكشف عمق الفجوة بين مقاربات الطرفين. طهران التي تربط التقدم بخطوات ملموسة، وواشنطن التي تصر على فصل الملفات وعدم مقايضة الأمن بالاقتصاد.
1: استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر، وتم خلال الاجتماع البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وأكد عون تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بعد المنطقتين التجريبيتين إلى حين نزع سلاح حزب الله. وأضاف كاتس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وشكك كاتس في قدرة الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله قائلا إن جنوده لن يتحولوا فجأة إلى مهاجمة حزب الله، مجددا التأكيد أن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد. من جهته رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بمذكرة التفاهم مع لبنان، معتبرا في تصريحات نقلها الإعلام الإسرائيلي أن الاتفاق الإطاري مع لبنان قد شكل حجر الزاوية لسلام مستدام، ومشددا على أن بلاده تريد سلاما خاليا من النفوذ الإيراني.
4: سيدي لليوم الطقس رح يكون طقس متقلب، درجات الحرارة بتوصل أقصها لـ 21 ملبن،

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإلو وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: شكرا لزميلي ماري لبكي على الفقرة كيدي ديس الساعة من راديو تؤمي أستراليا. منكمل سوا لقائنا عبر تؤمي مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لكتير من المواضيع والأخبار اللي كنا طرقنا لها انطلاقا اليوم من أخبارنا الأسترالية. ما قدموا حزب الخضر من مشروع اليوم عم يدرس مشروع أن يكون فيه هونيكي سوبر انويشن كمان لا الشباب يلي تحت عمر 18 سنة. تأثيرات هيدا الموضوع دي رح يأثر على الشركات الصغرى والشركات الكبيرة يمكن ما تتأثر بقدر ما قد يكون تأثير هيدا المشروع على المؤسسات الصغيرة. هيدا بالإضافة لليوم الإصلاحات الضريبية هل برأيكم رح يكون مردودة جيد على الاقتصاد؟ هل رح يكون مردودة جيد للمشتريين البيت الأول؟ لغاية هالوقت بعد ما لمسنا يعني هيدا الشيء بالوقت يلي عم نشوف الأوكشن بنهاية كل أسبوع كيف عم تتراجع النسبة بشكل كتير كبير. من شهر أيار لشهر حزيران تراجعت بشكل كتير كبير الأوكشن فيكتار يلي سحبوا طبعا بيوتهم من المزايدات في لأن شفنا في تراجع كتير كبير بأسعار المنازل. أكيد الاتهامات اليوم البعض بيشوف أنه سياسة الحكومة المدمرة للاقتصاد وللاستثمار بمجال العقارات واليوم تقوم به من إصلاحات ضريبية عم تدمر يعني هيدا القطاع. هلا الحكومة بتقول أنه مخص الإصلاحات هونيك القرارات اللي اتخذها بنك الاحتياط اللي أدت إلى رفع الفايدة وهيدا اللي أثر على السوق. فأكيد في البعض يلي بيشوف أنه كانت الفوائد أكثر من هيك بكتير ما هو اليوم ولكن ما شهدنا تراجع بسوق العقارات مثل ما هو حاليا. بكل الأحوال نرجع كمان للشأن اللبناني. اليوم الإهانات اللي عم يتعرض لها رئيس الجمهورية جوزيف عون بشكل كتير كبير كلمات نابية وموسيقى وصور وتخوين وإلى ما هنالك فقط لأنه رئيس الجمهورية وافق على الديل والاتفاق يلي وقع بين إسرائيل وما بين لبنان وبدعم أمريكي. يعني واشنطن رح تكون موجودة القوات الأمريكية رح تكون موجودة لحفظ السلام ولمساندة الجيش يعني كمان بشكل أو بآخر خاصة ضمن المناطق التجريبية. فالاتحاد الأوروبي أيضا رح يدعم الجيش بمليون يورو وبالوقت يلي كمان في كلام عم ينحكى ومطالبة بتقديم استقالة قائد الجيش إذا ما بده ينفذ ما هو مطلوب منه ويمسك بيد من حديد اليوم الدور الجيش كما يجب، فالأمور رايحة إلى ما لا يحمد عقبه، لأن اليوم يشوف إسرائيل أخذت، ما بعرف إذا فينا سميه تفويض، يعني هي دايما كانت بتفويض وبدون تفويض، كانت دايما تطلع بس تشوف أنه أمنا مهدد تطلع وتقصف. مبارح شفنا التفجير اللي أدى إلى شارخ المنطقة اللي صار فيها تفجير النفق، يا ريت هالأموال اللي انصرفت على هذه الأنفاق صرفت على تأمين ملاجئ أقل يعني للناس اللي تهجرت وتهدمت بيوتها. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء على 02963333 عبر الواتساب على 0410638638. إذن بعد لغاية الوقت اجتماع الدوحة قد يكون مهم، ورح نعرف ذلك لاحقا حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقال شيء، وإيران بتقول لا محادثات بالدوحة، يعني بين نفي إيران وانتظار واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة لمحادثات الدوحة وضربات العسكرية اللي كانت نهاية الأسبوع هي اللي عرقلت الأمور واللي عقدت المحادثات. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية مع مزيد من أخبارنا لليوم، أخبار الساعة عبر تؤمية مع عناوين بيرزي: اجتماع دوحة بين ترقب ترامب ونفي طهران، تم ترحيل من أمريكا ثم اختفوا تحت أنقاض الزلزال، يلي المشاهد اللي عم نتبعها وفي ناجين مبارح شفاهم طفل رضيع نجا من هيدا الزلزال اللي ضرب فنزويلا. كمان في بعض الناجين امبارح شفنا كيف تم انقاذهم من تحت الانقاض بعد مرور 3-4 ايام يعني على هذا الزلزال القوي اللي ضرب فنزويلا. رح نتابع نحن وياكم المونديال: يفقد احد عمالقته المانيا تودع امام الباراغواي. حبيت العنوان مزوقين مزوقين، يعني سكاي نيوز اللي عملوا هيدا العنوان الحلو: المونديال بيفقد احد عمالقته المانيا تودع الباراغواي. مثل كانه حسيته مثل كانه عم بيعزيني يعني بهالعنوان. ودع منتخب المانيا بطل العالم 4 مرات منافسات كاس العالم من دور 32 بعد ما خسر قدام الباراغواي 3-4 بركلات الترجيح. رح نتابع نحن ويكون إذا مستمعينا من راديو تؤمية مع استراحة، ومن بعدها منتابع مع تعليقاتكم مع مداخلاتكم على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع مع البريكفاست شو.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 مع الأغاني الجديدة والإصدارات الجديدة اللي رح كمان نتابع نحن وياكم اليوم. جديد الإصدارات للفنان نصيف زيتون، ولكن بهالوقت كمان رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء 02963330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة. رح نستقبل معنا بخلال هالوقت اتصال كمان لمواضيع اليوم. معنا من بانشوال سيدني، معنا جان. صباح الخير.
1: صباح النور. وبس بدي لك شغلي، اللي من حدا بيتوفي له شخص بيروح التاني لعنده تيويسي مش تيزرك له، فأنا مش جاي تزرك، يعني ما تخديها بنية سيئة أبدا، أنا جاي تويسيكم والله يعطيكم الصبر، ومثل ما هيك يعني يعطيكم القوة على المصاب القليل.
0: قليلة انتو شو محبين، مش قليلة شو محبين.
1: لكن انا بقول لك ما بفيدك هلا الا دكتور حمدي، هو يعطيك الدواء اللازم تتروي اعصابك وما تعصبي وتكوني كول. روح رياضيه، روح رياضيه.
0: لا ما عندي اياها، ما عندي اياها ابدا، ما عندي اياها ابدا، مش قبلتها، مش بلعتها يعني لهالخساره. حرام يطلعوا بكير.
1: بكره كنت عم تقوي فينا الروح الرياضيه ودمع عيني، انا كتر ما بس سمعتك ما عاد في كم من شغل. هلا راحت الروح الرياضية؟
0: ما في تبخرت. مزبوط، بدنا لازم الدكتور حمدي يعني لحتى يجي يعطينا هيك شيء وصفة حرزينة. لا قديش لا، بس بيني وبينك يعني عجد تلعب على الأعصاب، الخسارة مش هينة
1: يعني. بس لكي طلعت أستراليا منيحة، نحن قدرنا تعادلنا مع البارغواي، انتم ما قدرتوش حتى تربحتوا لاين، يعني ما نحن بمستوى ألمانيا طلعنا واحسن. يلا ان شاء الله السبت
0: ان شاء الله تربح، ان شاء الله تنتقم، ان شاء الله تنتقم. مين هلا بده يلعب نيكس؟ ما بعرف مع البارغواي
1: اللي بده يلعب بصباح السبت، بيكون عندنا مع مصر.
0: مع مصر
1: يعني اخواننا اللي صاروا يعني نشأة، ترى هيكون مع مصر ولا مع استراليا؟ بس بقدر مع
0: هلا
1: استراليا،
0: هلا هسأله
1: حسب انتقاداته للفريق المنتخب المصري. بقدر مع استراليا،
0: ما مش عم استرجي اسأله بهذا الموضوع لانه عنده عتب. هلا يمكن يكون اكيد في وجهة نظر اكيد، ويمكن يكون بيحب ان تكون هيدي الخلطة بفريق مصر، ولكن كمان نتمنى لمصر اكيد الفوز والربح، هيدا من قلبنا يعني نتمنى، خاصه لاول مره.
1: مرة هلا مش مع استراليا. ايه
0: انت مع مين؟
1: نتمنى لهم كل، انا مع اللي بيربح عشان ما تبلش بكره الدركي.
0: منيحه هيدي. طيب جان، عندك اي تعليق على كلام الرئيس نبيه بري؟
1: نبيه بري مثل ما دايماً عم تحكي من بطنها اليوم، انت اجر بالفلاحة اجر بالبور، فبيخلي خط الراجعة يعني بيلطش لطشة صغيرة هون وبيرجع يعني بده يرضي شعبيته وبده يرضي حيله، هو موجود بمركز كمان بالدولة هو.
0: نعم.
1: يعني ملزم بالاتفاق ولكن بده يرضي شعبيته، اذا ما عملش هيك شعبيته مش هترضى عنه. انا اللي بيزعجني اكتر اهانة الرئيس يعني.
0: صحيح.
1: بالنتيجة يعني هاي قصة تربية وقصة احترام، يعني واحد هو شو مربى، اي اخلاق مربى يعني. اول شيء الامك وبيك تحترمون أول شيء هودي، ورئيس جمهوريتك هذا بمثابة أمك وبيك، هذا رئيس بلادك، شئت ولا أبعت هذا بمال هذا، وعلم بلادك لما واحد بيحرق علم بلاده وش بدي أقول له بقى.
0: مزبوط
1: ما فيش حكي معه شيء بقى، هذا خلص هوني الحكي بقى شي فيه، ولكن إن شاء الله يوعوا هيك ويرجعوا على لبنان يوما ما. وطبيعي لاني اللي عم ببرطوه كلهم وعم بيسبوا وعم بيضا، يعني طبيعي حسوا حالهم انه الجماعه خلص خلص دورهم.
0: نعم.
1: باش لهم دور، طبيعي انه يعملوا هالشيء، انا بتفهمهم شو اسمه اللي ده، بس ما بعرف لازم يكون في شويه احترام، يعني مثل ما قلت في معارضه بس باحترام، في كلام بذيء هالقد هالكلام، حتى من تخزيني من المسؤولين، يعني شو كلمات عم يستعملوها بذيئه، يعني ما بتليش تقولها لعدوك عم تقولها رئيس جمهوريته، يعني ساعة خوني ساعة.
0: هلا بتلاقيها بالدول الغربية وين ما كان، بتلاقي في معارضة وفي احتجاجات، بس ما بتوصل لهيدي هالكم الكبير من الإهانات والموسيقى والبذيئة، يعني كتير رخيصة العبارات اللي عم يستعملوها.
1: حسب من ربه.
0: صحيح.
1: حسب التربية طبعا.
0: يعني مثل ما قلت يعني الواحد

0: بصي لحتى يحرق عالم بلاده، فشو شو متوقع منه يعني؟ كل الأحوال
1: عادي، هي نتمنى على كل حال المواساة لإلك وإن شاء الله تنحل بلبنان.
0: رجع
1: لا أنا ما موسيقي يا عمي،
0: عبالكم يا برازيلية،
1: أنا بدي أكون يراحت نفسهم.
0: بس ما ما عن جد جان ما حبيت العنوان اللي مرق قبل شوي، يعني
1: بلا عمالقة. ايه هايدي هايدي بتوصيلكم شوي. ايه ما بالفعل
0: حسيت حالي ربحنا.
1: انت دايما ربحانين العشري، انت مش مليحة معك العشري، دايما ربحانة انت.
0: عجبك وايس ان دايما منتصرين. يلا ماشي، شكرا لك جان على مداخلتك. لكل اللي عنده أي تعليق على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذا على الهواء، ورح يكون معنا زميلنا نشأت بعد شوي. وبالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم نائب رئيس الخارجية الإيراني، الوضع في مضيق هرمز يعود كما كان قبل الحرب. فإذا في تطمين أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود، ورح نتصدى لأي سفينة بتحاول عبور هرمز من أي مسار غير إيراني. فهيدا طبعا اليوم هذا التصعيد، وهيدا اللي رح ينعكس بتالي الأمر على ارتفاع أسعار النفط. أبلغنا سلطنة عمان أنه إيران مين بتحدد مسارات العبور بهرمز ونرفض أي مسارات أخرى. ظاهر أنه سلطنة عمان اللي كانت عم ترفع أصبعها يعني لحتى تكون هي كمان الوسيط أو تلعب دور، ولكن إيران يلي حذرتها وأبلغت سلطنة عمان أن إيران هي من تحدد مسارات العبور. نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران ستتابع الترتيبات الجديدة بمضيق هرمز حتى إذا لم ترغب سلطنة عمان في ذلك. وهيدا طبعا تصعيد جديد من قبل إيران بالمضيق. كيف رح يأثر على المحادثات اليوم اللي بعد لغاية هالوقت؟ ما منعرف إذا في محادثات بالدوحة أو لا. ترامب يترقب وإيران تنفي. Australia.

0: نرجع لكم مستمعي راديو تؤمنية الساعة 10:44 دقيقة باستوديوهاتنا، مكملين نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة وحابين تكونوا كمان مع زميلنا نشأت اللي انضم لنا بخلال هالوقت، يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
1: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان، وهارد لك لألمانيا. الحقيقة يعني كنا يعني متوقعين ان هي تربح، ولكن معلش بعتذر يعني. والدنيا والكرة أجوان، والكرة في واحد مهزوم وفي واحد منتصر وهكذا يعني. نعم. معلش
0: نسول بنش ما ننسى يعني، مش كل مرة بيربح القوي، مش كل واحد قوي يعني دايما بيربح يعني، هيدي معروفة.
1: طبعا تبقى لا يبقى حاجة مش حلوة كمان. حلو الإنسان، حلوة الهزيمة، وشوية تعادل، وشوية مش عارف إيه،
0: بس ما بتحس أنه عن جد في الهيبة. الهيبة راحت، الهيبة طبعًا راحت طبعًا. هيبة المونديال راحت.
1: ده حقيقة.
0: طيب نشأت، في حدا سألني قبل شوي، بليز لينا نشأت مع مين اللي رح يكون بالمونديال بين فريق أستراليا ومصر نهار السبت؟
1: بكل فخر أستراليا، بكل فخر وعزة وكرامة أستراليا. طبعا أستراليا هي البلد اللي هي احتوتنا.
0: كيف؟ يعني هون مشوف بالنسبة لمصر، يعني طبعا نحن كمان بنتمنى للفريق المصري لأول مرة بيتأهل يعني كمان لهيدي المرحلة، فأكيد بدنا نتمنى له كمان الربح والفوز، كما بنتمنى يعني أكيد لبلدنا الحبيب أستراليا الربح. هيك المنافسة صعبة أنه تجمع فريقين بيعنوا لألنا.
1: لا، الفريق المصري علشان مصر عايشة جوايا، ما اقدرش اطلعها من جوايا. مصر جوه روحنا، جوه أنفسنا، جوانا. تفتح قلوب أي مصر تلاقيه في مصر جوه. ولكن الحزن، الشيء اللي بيحصل في مصر يخليني أعترض. ده عملية اعتراض. أنا بعترض على الظلم، أنا بعترض على الإهانة. في ناس قبل الإهانة هم انا ما ليش دعوه بيهم، انا بتكلم عني انا ضد الاهانه، ضد الظلم، ضد الـ يعني عدم احترام وقبول الاخر. هذا اللي انا الاعتراض ده شيء مهم جدا. في كل بلاد العالم في معارضه، بتقف تعارض. احنا من حقنا كمان نعارض. في ناس مش بتعارض ومش حابه تعارض، ما ليش دعوه بيهم. فأنا مش مع، أنا طبعا مع الفريق الأسترالي علشان هو احتواني، احترمني، كل حاجة يعني. أستراليا، احنا أستراليا كمان دولة جميلة جدا، فأنا طبعا مع الفريق الأسترالي 100% يعني.
0: أنا في حال لعبة أستراليا ولبنان بختار لبنان مثلا.
1: انت
0: حر.
1: لا بس لبنان في تعددية، في احترام للآخر، في ناس اللي بتلعب، في ناس انا هنا احترم الفريق بتاعي بتاع بلدي اللي هو احترمني، انا ارد له هذا الاحترام. لكن يهني انا ارد له الإهانة بالإهانة. يمكن يفوق ويقول ان المسيحيين دول شريحة كبيرة في مصر ولازم يشاركوا معنا في كل شيء.
0: خلينا نسمع رأيي من ألين من سيلفانيا سيدني. صباح الخير لك ألين.
2: صباح النور لحضرتك وحرب لأجل ألمانيا.
0: يلا ماشي الحال يعني، منلتقي بعد 4 سنين. بس عن جد ألين، ما راحت الهيبة، هيبة المونديال ولا لا؟ بعدها
2: هي رايحة من أولها. حتى من مباريات البرازيل والنص الكبير بتاع هولندا، كل الدنيا مش زي زمان. الناس القديمة اللي كانت بتلعب راحت، ده كل ده جيل جديد اللي بيطلع. وبعدين حتى كريستيانو مش يعني جاب جونين بس أي كلام. طبعا ما فيش غير ميسي هو اللي باين في الصورة، والراجل بتاع فرنسا اسمه
0: معلش بيمباي
2: برضو ده جاب 3 جوان او 4 جوان حاجة كده. فيعني الناس دي لسه شغالة. هي بس المشكلة احنا مش عارفين نشجع مين يوم السبت. لا قادر اشجع مصر اللي هي تعتبر. انا مقدر وجهة نظر الاستاذ نشأت لان طبعا مصر بتعامل المسيحيين ك مش كأم كمرأة يعني معلش في العبارة. يعني هي دايما بتعامل المسيحيين كمرأة ومرأة بشريرة.
1: لا وفي عاد بتعاملهم كدرة.
2: لا لا لا مرأة الدرة ممكن تتهاون مع يمكن تحب ضرتها في وقت من الأوقات لو وقفت جنبها. لكن احنا بنقف جنب مصر في كل حاجة. ومصر بتعاملنا ان احنا ولاد يعني ولاد البطة السوداء معرفش بالضبط بجد. هي بتعاملنا كمرأة شريرة انا مش عارف ليه. بس ستيل احنا بنحبها. انا ما اقدرش. انا مش عارف اشجع مين. انا هقعد واتفرج مش قادر. استراليا ادتنا حاجات كتيرة ومصر في الاخر هي بالنسبة لي امي. بس هي بتعملني مرات ابويا. دي حاجة ترجع لها هي. بس
0: كمان ممكن تحبها لمرات ابوك. مش ممكن تحبها اذا كانت.
2: لا بس انا بتكلم على وطن حضرتك. انا مش بتكلم
0: أكيد
2: على
0: أكيد
2: على اشخاص.
0: من جريدة طرية.
2: لا احنا بنحب مصر. سواء الذات فيها وحشة.
0: طبعا بلد الواحد.
1: بلدنا. ايوه بس انت لازم تعترض. انت كمان من حقك تعترض على الغلط وتقول للغلط غلط. وده توقيت. ده التوقيت المناسب.
0: بس هذه رياضة مش مفروض ندخل السياسي فيها يعني. لا كمان انا هودي شباب عم بيطلعوا بيلعبوا وعملوا جهد كتير كبير ليتأهلوا.
1: الرياضة مدام كلود بتستعمل كقوة ناعمة قوة جبارة. ده دليل على ان لسه الاخوان المسلمين بيتحكموا في مصر.
2: يا استاذ نشأت. استاذ نشأت. انا بس مش بس رياضة. اتفرج على المجالات التانية. انت ما عندكش حد سوري. لو انا بتكلم عنصري انت ما عندكش حد مسيحي في الحربية. ما عندكش حد مسيحي. ده حتى الوزراء اللي بيختاروهم يعني سوري بيختاروا اي كلام عشان يبقى ممثل نسبة واحدة. حتى زمان ايام مبارك كان في حاجة اسمها الكوتا. الكوتا دي يعني يختار له اثنين مسيحيين كده يحطوهم في وزارة بس للشكل العام.
1: منزل.
2: احنا في النظام الجديد بتاع رئيس السيسي كويس وكل حاجة. بس نظام البلد نفسها انت لما تبص يعني انت حضرتك عارف الاهلي. الاهلي ده عبارة عن اخوانجية جوه بعض من جوه. وممنوع الناس تانية تطلع وخلاص. يعني لازم نعترض وكل حاجة. بس الناس التانية بتفهمنا غلط ان احنا بنشتكي وان احنا مضطهدين وان احنا. طب ما هو ده الوضع يا جماعة. يعني هو ده الوضع. طلع واحد كاتب مصري اسمه ابراهيم حيصة طلع يقول ما فيش واحد مسيحي في المنتخب. طلعوا كل الناس هجمت عليه. طب ما هو ده اللي موجود فعلا. انتوا ليه زعلانين؟
0: عظيم. طيب انت قلت انه محتار ألين مين بدك تختار مصر ام استراليا. اذا بديك تختار بعرف انه البلدين غاليين على قلبك. مصر بلدك للام واستراليا بلدك الثاني. فمين بتختار بديك تختار؟
2: لا مش قادر. ما اقدرش.
0: لا بدك تختار.
2: ما اقدرش. مش عارف. ما اقدرش. ابقى خاين للاثنين.
1: اختار يا
2: لو انا اخترت واحد واحد.
0: نشأة تختار بس انت وهي ما اخترت. ليه؟
2: ما اقدرش. انا هو الاستاذ نشأة واخد قرار حلو وناس كتيرة واخدام مصريين عايشين برا. بس انا ما هي برضو ستيل امي. حتى لو تاني ارجع اقول هي مرات ابويا. اهلا وسهلا. بس انا ببص لها امي. هي بتبص لي ان انا ابن كلها.
0: حلو. خليك معنا ألين. رح نستقبل معك حميد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود وصباح الخير للمستمعين.
0: صباح النور.
3: بس أنا بحب أعلق على موضوع صغير أنه حرام كانت تخسر ألمانيا لأنه أنا حضرت الماتش كله سوا.
0: نعم.
3: في بالسكند هاف تايم over to goal and it was a legal one. بس they disallowed it. That's why they had to go to the penalty shootout. But anyway.
0: يلا هارد لاك. بس بعدهم عمالقة وبعدهم أبطال.
3: تربح. بس أنا لحل بين ألين وبين
0: نشأت.
3: يا أخوين يا حبيبي يا عيني. نحن قاعدين بهالبلد. نحن أستراليا. أستراليا بدنا نشيل العاطفة على جنب. هيدي بلدنا اللي عادتنا الحليب والعسل واللبن والقشطة وكل حاجة. وحريتنا البشرية وحرية الإنسان علينا بكل محبي. أنا وقت اللي لعبت أستراليا بالزمان هي ولبنان أنا حبجت أستراليا. لأنه هيدي بلدي يعني عم تعيش أكيد لبدير هو بلد الأم، بس نحن هون عايشين بهالبلد الحين. أنا تمنياتي عليكم تشجعوا بكل إيمان وبحب أستراليا، أنا هيدا تمنياتي عليكم. أستراليا هي بلد الحبيب واللي عطيتها كل شيء.
4: أنا بس عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنا ولادي مولودين هنا هيشجعوا مصر، أنا مش قادر أشجع مصر بس وأشجع يعني لازم أشجع الاثنين. ولادي اختاروا مصر مع إن هم الناس مولودة هنا والعربي بتاعهم مش وحش، بس هم بيشجعوا
3: مصر. خي علن نحن أولادنا ما نقلن أنتوا أستراليين، أنتوا بلدكم أستراليا بلد الأم والأجداد هم لبنان، بس أنتوا أستراليين بدنا نقلن نتعامل كنقدر نجتمع لنقدر نعيش بهالمجتمع. يا خي ألن الله يرضى عليك،
4: احنا مختلفين، احنا نعيش
0: مختلفين. طيب حميد نعم. اذا لعب لعب لبنان واستراليا مع مين بتصف؟ مين بتأيد؟
3: انا استراليا بلدي استراليا. انا بروح على بلدي استراليا they get surprised they shock انه حميد عم بيقلم بلده استراليا، لأنه بلدنا هي اللي حفظتها اللي عطتها اللي نحن كنا.
0: بس انت ما فيك تنقل كمان بلدك الام وتشجعها بكل المعطيات اللي عندها.
3: بشجعها لما بتكون استراليا برات اللعبة. بس انا لما بكون استراليا عم تلعب لحد انا عندي فريق بشجعه عالميا، بس انا لما استراليا عم تلعب انا مع استراليا للاخر. هلا لما إذا خسرت استراليا وبهذه اللعبة فيها خسارة وربح،
0: إيه بس هيدي مش خياني. إذا مثلا شجعت بلدك الأم كمان ما بس
3: مش قصة. لا ما عم بحكي عن خياني ست فلوس،
0: لا بمعنى
3: عادل الإيمان بهالبلد. أنا عادل البلد بحبة هالبلد، هاني البلد هاني استراليا اللي عطيتنا إياه بلدنا مع جو، ونحن كلبنانيين نعرف هالشي ست فلوس.
0: صحيح حميد. نعم ألين، عندك أي تعليق سريع قبل ما أروح لبريك؟
4: هو بس هو كل واحد ويقدر يحدد نفسه، بس أنا بقول أنا جوايا ما أقدرش أحدد مين هبقى مع مين، أنا مش ما أقدرش أكون خاين لأي واحد مع أنا مش حد تاني. كل واحد ليه وجهة نظر وليه وليه وليه ولي منظور تاني، بس أنا مع الفرقتين واللي هيكسب مبروك ولا يخسر حد لا.
0: نعم ان شاء الله ما مش انا حيرتوني يعني بتمنى لا استراليا ولا بتمنى لا مصر
4: نينيتو، بس
0: اكيد بالبدايه بالبدايه اكيد انا مع انه تشجيع استراليا. الفريق الاسترالي كمان اللي تاهل وكثير انبسطني له، ومنشجع كمان الفريق المصري. ما تزعلوا عقبال لبنان كمان ما يوما ما يتاهل، هيدا الشيء اللي بنأمله. ما هيك حميد؟ شكرا لألن، شكرا لحميد. تعليق سريع نشأت قبل ما نروح للبريك.
1: هو عملية استراليا رد للجميل. مصر ما نقدرش زي ما قلت حضرتك هي جوانا، ولكن احنا لازم نرد بالجميل للدولة اللي احتضنتنا ودتنا كرامة ودتنا حرية التعبير ودتنا كل الحاجات ده، هي وحافظت على انسانيتنا، ودي مهمة جدا.
0: نعم.
1: احنا ما نخش بقى، وبعدين احنا لو من نعترض او نقول رأينا في الوقت المناسب يبقى احنا في حاجة غلط يعني حقيقة.
0: نعم. شكرا لك نشأت، وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية. تمنياتي لكم بوقت حلوة دايما برفقة راديو توعمية أستراليا. بعد لحظات جولة أخبار 11 وبتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استوديو توعمية ومايسات. بدي أعتذر من اللي ما قدرنا أخذنا اتصالاتهم لأن وقت الأخبار بهاللحظات، وأكيد نهاركم سعيد. خليكم معنا دايما على السمع برفقة توعمية أستراليا.
5: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة بس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، أخبار أول بأول.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: Get the news first from 2ME.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: Ted O'Connor with the top stories. The consumer watchdog, the ACCC, is suing Amazon over allegedly having unfair contract terms for its Prime streaming service. The lawsuit's taking issue with Prime introducing ads in July 2024 and making subscribers pay almost $3 extra a month to remain ad-free. The ACCC says the unfair contract terms meant consumers who wanted to avoid ads were left with no choice but to pay more to maintain the service they'd initially signed up for. The authorities seeking penalties against Amazon, as well as consumer redress and other costs. The Foreign Affairs Department is providing consular support to 7 Australians following the earthquakes in Venezuela, but the ABC understands none were injured. The death toll there has risen to more than 1,700 and tens of thousands of people are still missing. The window for finding survivors is shrinking as Venezuelans continue to comb through the ruins of buildings and accuse the South American nation's autocratic government providing an inadequate response. And there's been a massive upset in the FIFA World Cup Round of 32 knockout stages. Paraguay has beaten powerhouse and multiple World Cup winner Germany in a penalty shootout. It's a huge moment for the soccer-loving South American nation of roughly 7 million people. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

حيي جميع المستمعين براديو 2ME أستراليا لليوم 30 من شهر جون. اليوم منودع شهر حزيران ومنستقبل شهر تموز بأمل جديد. إن شاء الله يكون الشهر الجاي مليان صحة راحة نجاح وأخبار حلوة لكل مستمعينا سواء بلبنان أو بأستراليا أو بأي مكان حول العالم. أهلا وسهلا فيكم، بحييكم مستمعينا، أنتم برفقة ماريا من وراء ميكرو راديو 2ME أستراليا ومن استديوهات ماي سات من بيروت. رح نبلش مشوارنا مع مروان خوري وأنا حود بالديو الحلو كتير اللي بيجمعون بغنية بعشق روحك.

0: مع المنوعات والأخبار والدردشات وحتى التغطية الإخبارية يلي مننقلكن إياها بكل ساعة على رأس الساعة. خليكن معنا تنتبه نحن وياكن بمشوار مميز بتمنى يملي عليكن أجواء من الهدوء والفرح. رح نذكر بحالة الطقس لليوم بسدني. رح يكون الطقس بالإجمال غائم وممطر، درجات الحرارة 20، وعلى صعيد ملبورن بارد 16 درجة، وهون ببيروت طقس نحار ومستمر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 29. منأخذ أول استراحة من مشوارنا وبرجع بكفي معكم برفقة صابر الرباعي.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: ما كنا منتبه مشوارنا، وبتمنى أوقات ممتعة لكم مستمعينا ونهار حلو يا رب. إن شاء الله تكونوا بألف خير، إن شاء الله هالمشوار بخفف عنكم من كل شيء حاسينه من ضغط شغل تعب شو ما كان. رح نتابع نحن وياكم ونروح شوي لبعض الأخبار الجديدة والتطورات المتعلقة بالشأن اللبناني. لحد هلأ يعني ما في أي تطور ملفت بعد ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عم بيتصدر المشهد من بعد ما خلصت الجولة الخامسة بواشنطن من دون اتفاق نهائي مع تأكيد الطرفين لاستمرار الحوار. بيتركز الخلاف لهلأ على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والضمانات الأمنية. بالمقابل الرئيس جوزيف عون جدد التأكيد أنه الدولة اللبنانية واحدة هي بتفاوض باسم لبنان. أما ميدانيا فالهدوء النسبي مستمر رغم أنه في تسجيل لخروقات متفرقة. بنكمل معكم وبآخر المستجدات والتطورات هيك التفصيلية رح نحكي فيها خلال مشوارنا. خليكن على السمع.
1: حملة غير مسبوقة وهجوم لازي على رئيس الجمهورية جوزيف عون من قبل من أعضاء من حزب الله بعد توصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. استمرار المحادثات بين واشنطن وإيران. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

2ME Australia. 2ME Australia.

مكملين معكم بهالمشوار، بدي اوصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام، وانتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 AM مع اغانينا والموسيقى المنوعه. منتابع سوا مشوارنا ليوم الثلاثاء، اليوم 30 من شهر جون. وقبل ما نختم هالشهر خلينا يعني نودعه بهالنهار الحلو، نختمه بطريقه حلوه رايقه مهضومه، ومعنا دايما على الموجه الاقوى 1638 AM. رح ناخد استراحة كتير سريعة، أنا بتمنى لكم أوقات سعيدة وممتعة. بعد البريك حنكون مع عاصل حليني وغنيته لتغيب، ونرجع نكمل مع نجوى كرم، راغب علامة، هبة توجي، ليال عبود، تنختم آخر شي أول ساعة مع القيس

0: ركاز مساهر.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: This is

0: بهالأثناء خلينا نتابع نحن وياكم آخر المستجدات مع نهاية شهر حزيران ونشوف شو كان حامل من أخبار وتطورات بتتعرفوا عليها على 1638 AM.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: مرسي على هالأغاني الحلوة.
4: هنا 2ME
7: كثير حلوة.
8: عشان أشغل تاتش درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبلي الأولاني فكروني أم كلثوم.
7: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
9: أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العائل، يعني إلها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
8: أورايت.
4: 2ME أستراليا.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Today, Connor, with the top stories. The consumer watchdog, the ACCC, is suing Amazon over allegedly having unfair contract terms for its Prime streaming service. The lawsuit's taking issue with Prime introducing ads in July 2024 and making subscribers pay almost $3 extra a month to remain ad-free. The ACCC says the unfair contract terms meant consumers who wanted to avoid ads were left with no choice but to pay more to maintain the service they'd initially signed up for. The authorities seeking penalties against Amazon, as well as consumer redress and other costs. The Foreign Affairs Department is providing consular support to seven Australians following the earthquakes in Venezuela, but the ABC understands none were injured. The death toll there has risen to more than 1,700 and tens of thousands of people are still missing. The window for finding survivors is shrinking as Venezuelans continue to comb through the ruins of buildings and accuse the South American nation's autocratic government providing an inadequate response. And there's been a massive upset in the FIFA World Cup round of 32 knockout stages. Paraguay has beaten powerhouse and multiple World Cup winner Germany in a penalty shootout. It's a huge moment for the soccer-loving South American nation of roughly 7 million people. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يتحدث عن اجتماع رفيع في الدوحة، وطهران تنفي وجود محادثات مع واشنطن وتتواعد بعرقلة سفن خارج المسارات التي حددتها في مضيق هرمز. قائد القيادة الوسطى الأمريكية يبحث في بيروت تطبيق الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وكاتس يرهن أي انسحاب إضافي بنزع سلاح حزب الله. في مونديال 2026 البرازيل تنجو بصعوبة من فخ اليابان، وترقب لمباراة نارية بين المغرب وهولندا. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع المقرر عقده في قطر اليوم بين الولايات المتحدة وإيران قد يكون مهما، وأكد ترامب أن بلاده تنتصر عسكريا وأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: سيعقد اجتماع في الدوحة، وأعتقد أن فريقنا قد غادروا بالفعل أو أنهم على وشك المغادرة، ولذا سنرى كيف ستسير الأمور. والاجتماع في الدوحة قد يكون مهما أو قد لا يكون كذلك، سنكتشف ذلك، لكننا ننتصر عسكريا ولا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولن يمتلكوه، وقد وافقوا على ذلك بكل إنصاف.
0: وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات بناء على طلب من إيران.
2: لقد طلبت إيران عقد اجتماع هذا الأسبوع، ولذلك سيتوجه المبعوث الخاص ويتكوف وأيضا جاريد كوشنر إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في إطار مواصلاتنا لمناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش هذه المحادثات رفيعة المستوى ستجرى محادثات تقنية، لذا فيما يتعلق بنا نحن نلتزم بجانبنا من وقف إطلاق النار، وسيقابل العنف بالعنف. كانت هناك هجمات على سفن تجارية ردت عليها الولايات المتحدة مباشرة بتوجيه من الرئيس، وسيتواصل ذلك إذا تطلب الأمر، لكننا نأمل ألا نرى ذلك.
0: بدورها نفت الخارجية الإيرانية وجود محادثات مع مسؤولين أمريكيين في قطر هذا الأسبوع، وقالت إن المشاورات مع قطر مستمرة بشأن متابعة تنفيذ التزامات الجانب الأمريكي، لكن من دون تحديد موعد أو مكان للجولة الأولى من اجتماعات لجان العمل. في السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن إزالة الألغام من مضيق هرمز تنفذ فقط من جانب إيران، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التي قال فيها إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا لخفض التوتر في الشرق الأوسط، وإنهما تتعاونان مع شركائهما بشأن إزالة الألغام من مضيق هرمز. إلى ذلك، أقر كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بعرقلة طهران لسفن حاولت عبور مضيق هرمز، مبررا ذلك بأن السفن التي تعرضت للمضايقات حاولت المرور من المضيق عبر مسارات غير تلك التي حددتها طهران. وتعهد غريب آبادي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم بالاستمرار في محاولة عرقلة تلك السفن. من جهة أخرى، ذكر غريب آبادي أن إيران أبلغت مسقط بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هناك محادثات فنية مشتركة ستعقد بشأن ذلك خلال الأيام المقبلة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان إن طهران ستفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم في حال التزم الجانب الأمريكي بذلك. أكد سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي وضمان أمن الممرات البحرية. وخلال اللقاء الثنائي في قصر الإليزي شدد الطرفان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز والتزامهما بحرية الملاحة من دون شروط أو قيود، بما في ذلك حق العبور وفقا لقانون البحار. وجدد البلدان تأكيد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال الإطار القانوني الحاكم للمناطق البحرية بما فيها مضيق هرمز وبحر العرب. أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي حرص السلطنة على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع. وفي تصريحات لإذاعة مونتي كارلو الدولية أشار إلى أهمية المضيق بالنسبة للاقتصاد العالمي ولجميع دول المنطقة بما فيها إيران، موضحا أن أي تفاهمات مع إيران بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي. ونفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم، مشددا على أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة. هذا وتتواصل المفاوضات بين طهران وواشنطن وسط تصعيد ميداني وخلافات حول مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة.
3: بين سويسرا والدوحة جولة تفاوض أفضت إلى مذكرة التفاهم وجولة مرتقبة بدأت الخلافات حول توقيتها، وما بين الجولتين حلقات من التصعيد الميداني والكلام، خروقات متكررة وتوترات أمنية متصاعدة. إيران تستهدف سفنا في مضيق هرمز وواشنطن ترد بالنار، وفي المضيق حرب مسارات. هناك تتحرك مقترحات إيران لتنظيم الملاحة وفرض ترتيبات بحرية مثيرة للجدل، تقابلها اعتراضات حادة من واشنطن ودول إقليمية تعتبر أن أي تقييد لحركة السفن يمس جوهر حرية التجارة الدولية. وبين هذا وذاك تتقدم الوساطات وعلى رأسها الجهود العمانية لتثبيت مبدأ خفض التصعيد والحفاظ على الممر البحري شريانا مفتوحا لا ساحة مواجهة. أما الملف الأكثر تعقيدا فيبقى الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج التي تحولت إلى عقدة تفاوضية تكشف عمق الفجوة بين مقاربات الطرفين، طهران التي تربط التقدم بخطوات ملموسة وواشنطن التي تصر على فصل الملفات وعدم مقايضة الأمن بالاقتصاد.
0: استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر، وتم خلال الاجتماع البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وأكد عون تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بعد المنطقتين التجريبيتين إلى حين نزع سلاح حزب الله. وأضاف كاس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. كما شكك كاس في قدرة الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله قائلا إن جنوده لن يتحولوا فجأة إلى مهاجمة حزب الله، مجددا التأكيد على أن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد. رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بمذكرة التفاهم مع لبنان، معتبرا في تصريحات نقلها الإعلام الإسرائيلي أن الاتفاق الإطاري مع لبنان قد شكل حجر الزاوية لسلام مستدام، ومشددا على أن بلاده تريد سلاما خاليا من النفوذ الإيراني. أكد وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة أن لبنان ما كان ليبرم اتفاق الإطار مع إسرائيل لولا إقحامه من قبل حزب الله بحرب إسناد لصالح طهران، لافتا في حديث لسكاي نيوز عربية أن الموقف اللبناني يحظى بدعم أمريكي سينعكس على تطبيق الاتفاق.
4: هذا الاتفاق الإطار يعني كان أفضل لو ما اضطر لبنان أنه يوصل لهيك اتفاق، يعني لو ما كانت إسرائيل احتلت تقريبا 7-10% من الأراضي اللبنانية، وهذا حصل مثل ما بنعرف لأنه حزب الله قرر أنه إقحام لبنان بحرب إسناد لطهران. هذا من ناحية. من ناحية تانية الدعم
5: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية.
6: واتمنى
5: بلشت بوسني فاهم للدليل الجمعة 12 الظهر. بسحب أروع أغاني العصر الذهبي الطربي خلال استراحة الظهيرة.
6: What we gonna do right here is go back. Nazil, nazil. Way back. Back into time.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك إندوكاردايتس، وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني، عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها، وخاصة لما شفت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني، pray for us. قديسة الساعة، saint of the hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: حي جميع المستمعين اللي صاروا معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا، إن كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو عم تستمعوا لبرامجنا وين ما كنتوا على 2me.com.au. فبرحب فيكم مجددا وبقلكم أهلا وسهلا. برجع بذكر بأحوال الطقس بسيدني اليوم، غائم وممطر بالإجمال، درجة الحرارة 20 و 16 على صعيد ملبورن، بارد طقس بملبورن. هون ببيروت طقس نحار مستمر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل ل 29 درجة. منكمل نحن وياكم مشوارنا بعد الفاصل برفقة نوال الصغبي.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل.

0: وإشياء كتير غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: حملة غير مسبوقة وهجوم لازي على رئيس الجمهورية جوزيف عون من قبل من أعضاء من حزب الله بعد توصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. استمرار المحادثات بين واشنطن وإيران. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

منكمل بمشوارنا وبأحلى الأغاني والمنوعات، وخلينا هيك نترك هموم نهارنا اليوم شوي على جنب ونروح لدقائق فيها خفة وفرح وابتسامة، تحديدا مع السيدة فيروز وغنيتها أمرة يا أمرة. خليكن معنا وبتمنى لكم أوقات كتير حلوة.

0: مكملين معكم بمشوارنا عبر الموجة 1638 AM، ومنروح نحن وياكم لهالخبر مستمعينا، أنه ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماع خصصه لمتابعة خطة إعادة خدمات الاتصالات بجنوب لبنان بمشاركة وزير الاتصالات ومسؤولي أوجيرو الفوتاتش، بهدف أنه يسرع رجوع الشبكة بالمناطق الآمنة. الاتصالات اليوم أكيد هي مش بس خدمة، هي شريان أساسي حتى الناس تقدر ترجع بيوتها وتتواصل مع بعضها ومع الدولة. الخطة بتتضمن صيانة كل الأعطال، تزويد المحطات بالمحروقات، إصلاح خطوط النقل والطاقة، تفعيل التجويل الوطني بين الشبكات يعني، ونشر محطات اتصال متنقلة، مع التجديد أنه سلامة الفرق العاملة بتبقى دايما الأولوية. وزير الاتصالات شارل الحاج أكد أنه فرق الوزارة وأوجيرو الفوتاتش كانت عم تشتغل حتى خلال الحرب كل ما سمحت الظروف طبعا، وقال أنه المرحلة الجاية ما رح تقتصر بس على الإصلاح، بل كمان رح تشمل تطوير الشبكة بالألياف الضوئية وال5G. إن شاء الله منشوف تحسن وخير لقدام، والأهم اليوم إنه الخدمات ترجع بأسرع وقت. إن شاء الله تكون هيدا بداية خير، بداية فعالية لإعادة الأعمار وعودة الحياة الطبيعية لأهل الجنوب. تحية كبيرة كمان لكل أهل الجنوب، وإن شاء الله بيرجعوا لبيوتهم ولا أراضيهم بأسرع وقت ممكن. منكمل نحن وياكم مشوارنا، وبعد استراحتنا حنكون مع النجم وائل كفوري.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى أيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت، اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.
0: خلينا نروح مستمعينا بهالوقت إلى جولة إخبارية مفصلة من وفيكم من خلال أبرز المستجدات والتطورات كلها يلي عم بتصير واللي بتتبدل يعني فيها المواقف بكل ساعة ويمكن بكل دقيقة. فخلينا نتابع نحن وياكم ونسمع أجدد الأخبار.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان.
5: First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Ted O'Connor with the top stories. The ACCC is suing Amazon Australia in the federal court over the introduction of advertisements on its streaming service Prime Video. The consumer watchdog says customers who wanted to avoid ads were left with no choice but to pay more to maintain the Prime Video service they'd initially signed up for. Prime is one of Australia's most popular streaming services and has the rights to hit shows including Euphoria and Yellowstone. Two employees from Big Four accounting firm Ernst & Young have allegedly accessed Prime Minister Anthony Albanese's personal banking information. The Australian Federal Police say the Sydney pair were charged with privacy offences after the bank allegedly identified they had accessed restricted information belonging to a federal politician. Ernst & Young's sacked the men aged 21 and 25 and they're due to face court today. It continues a run of scandals for the Big Four professional services firms in Australia. And in the FIFA World Cup, Paraguay has claimed a massive upset win, knocking Germany out of the tournament. Germany's a four-time World Cup champion, but went down to the South American nation in a penalty shootout. It'll now take on either France or Sweden in what looms to be another tough assignment. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يتحدث عن اجتماع رفيع في الدوحة، وطهران تنفي وجود محادثات مع واشنطن، وتتوعد بعرقلة سفن خارج المسارات التي حددتها بمضيق هرمز. قائد القيادة الوسطى الأمريكية يبحث في بيروت تطبيق الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وكاتس يرهن أي انسحاب إضافي بنزع سلاح حزب الله. ألمانيا تودع كأس العالم مبكرا بخسارة درامية أمام باراغواي بركلات الترجيح، والبرازيل تنجو بصعوبة من فخ اليابان. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع المقرر عقده في قطر اليوم بين الولايات المتحدة وإيران قد يكون مهما، وأكد ترامب أن بلاده تنتصر عسكريا وأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: سيعقد اجتماع في الدوحة، وأعتقد أن فريقنا قد غادروا بالفعل أو أنهم على وشك المغادرة، ولذا سنرى كيف ستسير الأمور. والاجتماع في الدوحة قد يكون مهما أو قد لا يكون كذلك، سنكتشف ذلك، لكننا ننتصر عسكريا ولا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولن يمتلكوه، وقد وافقوا على ذلك بكل إنصاف.
0: وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات بناء على طلب من إيران.
2: لقد طلبت إيران عقد اجتماع هذا الأسبوع، ولذلك سيتوجه المبعوث الخاص ويتكوف وأيضا جاريد كوشنر إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في إطار مواصلاتنا لمناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش هذه المحادثات رفيعة المستوى ستجرى محادثات تقنية، لذا فيما يتعلق بنا نحن نلتزم بجانبنا من وقف إطلاق النار، وسيقابل العنف بالعنف. كانت هناك هجمات على سفن تجارية ردت عليها الولايات المتحدة مباشرة بتوجيه من الرئيس، وسيتواصل ذلك إذا تطلب الأمر، لكننا نأمل ألا نرى ذلك.
0: بدورها نفت الخارجية الإيرانية وجود محادثات مع مسؤولين أمريكيين في قطر هذا الأسبوع، وقالت إن المشاورات مع قطر مستمرة بشأن متابعة تنفيذ التزامات الجانب الأمريكي، لكن من دون تحديد موعد أو مكان للجولة الأولى من اجتماعات لجان العمل. في السياق قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن إزالة الألغام من مضيق هرمز تنفذ فقط من جانب إيران، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا لخفض التوتر في الشرق الأوسط، وإنهما تتعاونان مع شركائهما بشأن إزالة الألغام من مضيق هرمز. إلى ذلك أقر كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بعرقلة طهران لسفن حاولت عبور مضيق هرمز، مبررا ذلك بأن السفن التي تعرضت للمضايقات حاولت المرور من المضيق عبر مسارات غير تلك التي حددتها طهران. وتعهد غريب آبادي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم بالاستمرار في محاولة عرقلة تلك السفن. من جهة أخرى ذكر غريب آبادي أن إيران أبلغت مسقط بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هناك محادثات فنية مشتركة ستعقد بشأن ذلك خلال الأيام المقبلة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران ستفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم في حال التزام الجانب الأمريكي بذلك. أكد سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي وضمان أمن الممرات البحرية. وخلال لقاء ثنائي في قصر الإليزي شدد الطرفان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز والتزامهما بحرية الملاحة من دون شروط أو قيود، بما في ذلك حق العبور وفقا لقانون البحار. وجدد البلدان تأكيد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال الإطار القانوني الحاكم للمناطق البحرية بما فيها مضيق هرمز وبحر العرب. أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي حرص السلطنة على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع. وفي تصريحات لإذاعة مونتي كارلو الدولية أشار إلى أهمية المضيق بالنسبة للاقتصاد العالمي ولجميع دول المنطقة بما فيها إيران، موضحا أن أي تفاهمات مع إيران بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي. كما نفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم، مشددا على أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجار الوقود بالتجزئة إلى خفض الأسعار على الفور، وحذرهم من مشكلات كبيرة في المستقبل إذا لم يفعلوا ذلك. وفي منشور على منصة تروث سوشيال حذر ترامب من التلاعب بالأسعار، داعيا تجار التجزئة إلى استهداف سعر يقارب $2.50 للجالون. كما طالب ولاية كاليفورنيا بالتوقف عن فرض ضرائب باهظة على البنزين. استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر، وتم خلال الاجتماع البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وأكد عون تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بعد المنطقتين التجريبيتين إلى حين نزع سلاح حزب الله. وأضاف كاتس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وشكك كاتس في قدرة الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله قائلا إن جنوده لن يتحولوا فجأة إلى مهاجمة حزب الله، مجددا التأكيد أن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد. رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بمذكرة التفاهم مع لبنان، معتبرا في تصريحات نقلها الإعلام الإسرائيلي أن الاتفاق الإطاري مع لبنان قد شكل حجر الزاوية لسلام مستدام، ومشددا على أن بلاده تريد سلاما خاليا من النفوذ الإيراني. أكد وزير المهجرين اللبنانيين كمال شحاد أن لبنان ما كان ليبرم اتفاق الإطار مع إسرائيل لولا إقحامه من قبل حزب الله بحرب إسناد لصالح طهران، لافتا في حديث لسكاي نيوز عربية أن الموقف اللبناني يحظى بدعم أمريكي سينعكس على تطبيق الاتفاق.
3: هذا الاتفاق الإطار يعني كان أفضل لو ما اضطر لبنان أنه يوصل لهيك اتفاق، يعني لو ما كانت إسرائيل احتلت تقريبا 7-10% من الأراضي اللبنانية. وهذا حصل مثل ما بنعرف لأنه حزب الله قرر أنه إقحام لبنان بحرب إسناد لطهران. هذا من ناحية. من ناحية تانية، الدعم الأمريكي للموقف اللبناني كان واضح، ومن هون نحن بعدنا مشددين على ما ورد باتفاقية الإطار أنه لازم يكون في وقف لإطلاق النار، من بعده راح يكون في الدخول بها التجربة هيدي بالمناطق التجريبية البايلوت زونز، والاتفاق على البايلوت زونز في تفاصيل بعد راح تطلع من بعد ما يكون وصل إلى اتفاق بين لبنان والأمريكان فيما يتعلق بالمراقبة.
0: وصفت وسائل إعلام لبنانية تفجير الجيش الإسرائيلي لنفق مجدل زون التابع لحزب الله بأنه شطر البلدة الجنوبية إلى قسمين. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن طول النفق يبلغ 200 متر ويضم رؤوسا حربية ومسيرات ومواد متفجرة.
4: لطالما رمز الضوء الساطع في نهاية النفق إلى اقتراب الأزمات من نهايتها والكروب من انفراجتها، لكن في الجنوب اللبناني حيث النفق نفق حزب الله تتحول الرمزية إذانا بتدمير النفق بالبارود الإسرائيلي جارفا معه ما على سطحه من بيوت وأرزاق للجنوبيين بعد مصادرة ما في دهاليزه من أسلحة وذخائر. وفي تفجير نفق مجد الزون المهول كان لافتا توصيف الإعلام اللبناني لتبعات التفجير بأنه شطر البلدة قسمين، وهو تعبير فيه من الحقيقة بقدر ما فيه من المجاز نظرا للتصدع الذي طرأ على وادي البلدة والانهيار الذي حل بمنازلها. إسرائيل قالت إن طوله 200 متر ويحتوي على قدر كبير من المسيرات والمتفجرات والرؤوس الحربية. ونفق مجد الزون حتما ليس الأول، ومحتمل جدا ألا يكون الأخير، وقد فجر الجيش الإسرائيلي عشرات الأنفاق خلال حربي الإسناد الأولى والثانية، ويحاصر مئات من عناصر حزب الله في نفق آخر هائل عند تلة علي الطاهر الاستراتيجية. مآرب كثيرة لحزب الله يحققها من خلال أنفاقه، أبرزها تخزين أسلحته النوعية وحماية عناصره خلال الحرب، واتخاذ فوهاتها منصات يوجه من خلالها صواريخ نحو إسرائيل. قبل توسع حرب الإسناد الأولى، فاخر حزب الله بمنشأته العسكرية الضخمة في أغسطس من العام 2024، وهي عبارة عن نفق يتضمن طرقات تسير عليها شاحنات وتتفرع منها حوارٍ، أطلق عليها مسمى عماد 4، وكأن الحزب آنذاك أراد أن يقول هذا ليس كل شيء، إنما ثمة عماد 3 وعماد 2 وعماد 1. عقود طويلة أمضى فيها حزب الله حفر هذه الأنفاق تحت الحواضر المدنية في الجنوب اللبناني ليعادل بها التفوق العسكري الإسرائيلي تقنيا ولوجستيا، لكنها اليوم تنهار أمام مرآه ومرأى اللبنانيين، بالعة معها منازل الجنوبيين وشقاء أعمارهم.
0: نبقى الآن مع ما تكشف عن الملحق السري للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
5: رجعنا نكمل معكم مستمعي راديو 2 أم أستراليا 1638 AM مع الحماس ومع الفنان نصيف زيتون وغنيته كراميلا، بنسمعها سوا.

0: ليلي وليلات للفنان هشام الحج سمعناها مع بعض. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بخبركن كيف هيك تفاجأ جمهور كيتي بيري بإلغاء حفلة ببلجيكا قبل ساعات قليلة بس من انطلاقه، بعد ما قررت السلطات إلغاء الفعالية بسبب سوء الأحوال الجوية وأكيد حفاظا على سلامة أكثر من 55 ألف شخص. أكيد القرار يعني يمكن هيك شوي كان مخيب للأمال، بس بالنهاية سلامة الناس أهم بكتير من أي حفل أو فعالية، لأنه أصلاً كتير كتير شوب، فبعد يكون في 55 ألف شخص فوق بعض وما في نفس وهيك أكيد حيصير في كتير حالات، يا حالات وفاة يا حالات صحية، يعني أنه أبداً منا منيحة ويصير مشاكل كتير. فكيتي بيري كانت وصلت أوريدي على الكواليس وعم تتحضر تطلع على المسرح قبل ما يبلغوها قرار الإلغاء، وعبرت عن حزنها عبر إنستغرام كمان، مأكدة أنه الموضوع كان خارج عن إرادتها. بيجي هيدا الإلغاء بوقت كتير عم تشهد في أوروبا موجة حر وعواصف غير مسبوقة، دفعت السلطات لتشدد بإجراءات السلامة وإلغاء عدد من الفعاليات الخارجية. أكيد يعني هيدا ظاهرة عم تسيطر على أوروبا، فالله يحمي الجميع، لأنه التغير المناخي صار عم بيفرض نفسه مثل ما عم نشوف حتى على أبسط تفاصيل حياتنا، وسلامة الناس دايما بتبقى الأولوية. بنكمل نحن وياكم مشوارنا، بناخد وقفة صغيرة مع البريك وبنرجع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

2ME Australia.

0: أفادت صحيفة هارت أنه الجيش الإسرائيلي لحد هلأ ما تلقى أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة بجنوب لبنان رغم استمرار المفاوضات والحديث عن ترتيبات جديدة. هيدا بيعني أنه كل الكلام عن الانسحاب بعده مرتبط بالقرار السياسي وعلى الأرض ما في أي تغيير فعلي لحد هلأ. بحسب الصحيفة الجيش حدد ثلاث قرى ممكن ينسحب منها وهي فرون الغندورية وزوطر الغربية، مشيرة إلى أنه تمركزه الدائم حاليا موجود بفرون والغندورية. وكشفت كمان أنه الإدارة الأمريكية عم تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بلبنان تكون مشابهة للآلية يلي اعتمدت بقطاع غزة. أكيد ما قلنا غير الأيام الجاية يلي رح تبين إذا هيدا الطرح رح يصير ويترجم بخطوات عملية أو إذا رح يبقى ضمن إطار هالمباحثات وفقط مش أكتر. إن شاء الله تكون المرحلة الجاية باتجاه التهدئة والاستقرار، ونشوف مع شهر جولاي إن الله راد أيام حلوة وأخبار مفرحة يا رب. منكمل نحن وياكم بعد استراحتنا ومنكون مع الفنان نادر الأتات وأغنيته الحماسية بترقص عيوني.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: GME, it's your music, it's your

0: بأخبارنا المنوعة مكملين نحن وياكم، وهيك بشارك معكم العديد من الأخبار. ومن ضمن هلأ منروح لهيدا الخبر، منشوف أنه ضغطت الإدارة الأمريكية بقوة لإقرار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بهدف فصل الملف اللبناني عن المفاوضات مع إيران وتثبيت وقف إطلاق النار ضمن مسار مستقل. هلأ واضح أنه هيدا الاتفاق بالنسبة للأمريكيين مش بس خاص بلبنان، هو جزء من إعادة ترتيب الوضع بالمنطقة. الاتفاق بيعطي لبنان فرصة يستعيد دور الدولة بقرار الحرب والسلم، بينما إسرائيل ربطت أي انسحاب من الجنوب بنزع سلاح حزب الله، وهيدا البند بعد نقطة الخلاف الأساسية. بحسب المعلومات، الاتفاق ما بيتضمن جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، وهيدا الشيء عم بيطرح علامات استفهام حول كيفية تنفيذه على الأرض. برأيي أي اتفاق ما بيكون فيه آلية واضحة للتنفيذ بيضل أكيد معرض لكتير من التعقيدات والخلافات. وبوقت الدولة اللبنانية بتعتبر أنه الاتفاق هو خيار لتجنب حرب جديدة، بتشير التقديرات إلى أنه مرحلة التنفيذ رح تكون هي الأصعب، خاصة مع تمسك كل طرف بشروطه وتفسيره لبنود الاتفاق. بالنهاية الأهم مستمعينا أنه لبنان ما يرجع يدفع ثمن أي تصعيد جديد، وإن شاء الله تكون المرحلة الجاية باتجاه الاستقرار مش الرجوع للحرب. ومعكم منكمل مشوارنا، رح نتوقف شوي مع البريك وبرجع لكم.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيكي وبيسمعوكي. لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show.
6: The breakfast show. On 2ME Australia.
7: You'll love it.
8: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
9: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9701387، وما تغير إلا عند
0: الصفدي. مباشرة وسريعا إلى غرفة الأخبار، رح نتعرف على موجز إخباري سوا، تابعونا.
9: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
10: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
11: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
12: شو بيك عم تلطش خيالك؟
13: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
14: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
9: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. The ACCC is suing Amazon Australia in the federal court over the introduction of advertisements on its streaming service Prime Video. The consumer watchdog says customers who wanted to avoid ads were left with no choice but to pay more to maintain the Prime Video service they'd initially signed up for. Prime is one of Australia's most popular streaming services and has the rights to hit shows including Euphoria and Yellowstone. Two employees from Big Four accounting firm Ernst & Young have allegedly accessed Prime Minister Anthony Albanese's personal banking information. The Australian Federal Police say the Sydney pair were charged with privacy offences after the bank allegedly identified they had accessed restricted information belonging to a federal politician. Ernst & Young's sacked the men aged 21 and 25 and they're due to face court today. Continues a run of scandals for the big four professional services firms in Australia. And in the FIFA World Cup, Paraguay's claimed a massive upset win, knocking Germany out of the tournament. Germany's a four-time World Cup champion, but went down to the South American nation in a penalty shootout. It'll now take on either France or Sweden in what looms to be another tough assignment. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
16: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للتطورات في مناطق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليا إلى الدوحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة وإن فريقا أمريكيا في طريقه إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وإن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذاكرة التفاهم. هذا ونقلت شبكة MS Now عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكن واشنطن تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. من جانب آخر نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن روبيو وويتكوف أكد أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذاكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. إلى ذلك قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بأنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز وأن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. كان بيان عماني فرنسي قد أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان على إزالة الألغام من المضيق مع شركائهما. من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية الثلاثاء إن جميع سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء سفينتين. في لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وإن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا إيهاب. ويتكوف في طريقه إلى الدوحة، وترامب يعلن عن محادثات في الدوحة يقول بأنها ستكون مهمة.
5: بالفعل محمد، هذا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، قال أن هذه المحادثات قد تكون مهمة، وذلك سيتكشف لاحقا في ضوء النتائج هذه المحادثات. شبكة CNN بالفعل أكدت أن ويتكوف في طريقه إلى الدوحة حاليا. ترامب يقول أن هذه المحادثات تأتي بطلب من إيران، وقال أن الولايات المتحدة مصرة على عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي، وأن الجانب الإيراني يتعهد بهذه المسألة، وقال أن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا حاسما على إيران على حد قوله، وأن التطورات الأخيرة أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى نحو 69 دولارا للبرميل على حد قول الرئيس الأمريكي. أيضا محمد، البيت الأبيض كانت له تأكيدات بأن محادثات فنية ستعقد أيضا بجانب المحادثات رفيعة المستوى التي سيحضرها كوشنر وويتكوف في الدوحة. ووفق المتحدثة باسم البيت الأبيض، فإن ترامب ما زالت أمامه الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة، وذلك أيضا بعد أن شن ضربات الأسبوع الماضي أو خلال الأيام الماضية على الجانب الإيراني في ضوء التصعيد في مضيق هرمز. وحسبما تقول كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، فإن هذا الأمر يدل للإيرانيين ويثبت بأن الرئيس دونالد ترامب أمامه هذا الخيار ويمكن العودة إليه دوما، وأن الولايات المتحدة لن تقبل أي ممارسة عنيفة من الجانب الإيراني في مضيق هرمز. ومع ذلك تصر كارولاين ليفيت أيضا بأن البيت الأبيض حريص على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني والمضي قدما في مسار السلام والمحادثات الدبلوماسية مع إيران، لكنها تؤكد أيضا وتشدد على أن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل بأي اتفاق، وأن الاتفاق مع الجانب الإيراني يجب أن يكون في صالح الولايات المتحدة بالتأكيد. محمد، كانت هناك أيضا تطورات في واشنطن هذا اليوم يوم الاثنين فيما يتعلق بإحاطة مغلقة لكل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وكذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. كانت إحاطة عبر الهاتف للمشرعين في الكونغرس، ووفق وسائل الإعلام الأمريكية روبيو أكد للمشرعين بأن إيران لم تحصل على أي أموال أمريكية بعد توقيع مذكرة التفاهم. روبيو أكد أيضا للمشرعين تأكيده السابق بأن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا بأن تفرض رسوم عبور أو أي رسوم مالية في مضيق هرمز، وأن المضيق من المضائق الدولية التي لا يمكن أبدا أن تكون مملوكة لأي دولة. لكن أيضا على صعيد التفاؤل، وزير الخارجية الأمريكي أكد بأن الولايات المتحدة وأن إدارة ترامب لا تعتبر الأمر سهلا، أو أنها ربما لا يكون هناك التزام من الجانب الإيراني، أو أن هذه المحادثات قد تفشل من الأساس. لكنه أيضا قال وبالرغم من ذلك الولايات المتحدة حريصة على المضي قدما في هذا المسار أملا في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. في هذه الإحاطة المغلقة محمد، كانت هناك انتقادات وأسئلة كثيرة من الجانبين، من الديمقراطيين وحتى من بعض المشرعين الجمهوريين، خاصة فيما يتعلق بما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية من رفع العقوبات عن النفط الإيراني فور توقيع مذكرة التفاهم. وزير الخارجية الأمريكي كانت له تصريحات في هذا الصدد للمشرعين، قال إن رفع العقوبات عن النفط هو لفترة وجيزة، وإن الولايات المتحدة تراقب مسار هذه الأموال التي ستحصل عليها إيران مقابل رفع العقوبات عن النفط، وأن الأمر قيد المراقبة من الولايات المتحدة دوما. كذلك ستيف ويتكوف في هذه الإحاطة محمد أكد للمشرعين بأن الفريق الفني الأمريكي الأفريقي الذي كان موجودا في سويسرا لعقد المحادثات فيما يتعلق بالجوانب الفنية في تدمير البرنامج النووي والتخلص من المخزون من اليورانيوم، أكد بأن هذا الفريق بالفعل غادر سويسرا متجها إلى قطر للمشاركة في هذه المحادثات. وربما هذا يتسق مع ما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن هذه المحادثات أيضا ستتناول جوانب فنية ربما تتعلق بالبرنامج النووي. محمد، اقتصاديا الرئيس دونالد ترامب يؤكد على أن أسعار النفط انخفضت إلى 69 دولارا، دعا هذا اليوم في منشور على منصة تروث سوشيال، دعا محطات الوقود المحلية في مختلف الولايات الأمريكية إلى خفض أسعار الوقود إلى دولارين ونصف دولار، وقال إن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة للغاية على الرغم من انخفاض أسعار النفط دوليا فيما يتعلق ببرميل النفط، وشدد على أنه لن يقبل أبدا بأي استغلال للأسعار في ضوء هذه الأسعار المطروحة حاليا. الأسعار حاليا محمد هي أقل بكثير مما كانت عليه قبل توقيع مذكرة التفاهم، لكنها أيضا تظل مرتفعة عما كانت عليه منذ بدء هذه الحرب مع إيران. محمد،
16: شكرا جزيلا لك إيهاب العبس مراسل جزيرة، كنت معنا من واشنطن. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقع بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
17: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوما التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوما ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات
0: AM راديو 2 AM أستراليا. إن شاء الله تكونوا عم تقضوا وقت حلو، تكون فترة بعد الظهر هيك رايقة ومشواركن ونهاركن ماشي بشكل جيد. منبلش رابع ساعة من أوقاتنا مع عمر، بنسمع فوق النخل ورح نرجع من بعد وننتقل لعاصي الحليني. تابعونا.

0: نرجع لمتابعة مشوارنا من عند الفنان عاصي الحلاني وغنيته كسر عظم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. ومن راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM برحب فيكم من جديد، ماريا منصور معكم من استديو 2 أمي ومايساد ببيروت. شركة كوانتاس أعلنت أنها رح تطلق أول رحلة مباشرة بين سيدني ولندن ابتداء من أكتوبر 2027 لتكون أطول رحلة بدون توقف بالعالم. الرحلة رح تاخد بين 19 و 22 ساعة وبتقطع أكثر من 16 ألف كيلومتر باستخدام طيارة إيرباص A350 ألف ULR يلي صممت خصيصا للرحلات الطويلة. وهيدا الخط الجديد رح يختصر وقت السفر ويلغي الحاجة لأي ترانزيت أو توقف بين أستراليا وبريطانيا. بصراحة الفكرة كتير مريحة للناس، خاصة يلي بيتعبوا من الترانزيت وتأخير الرحلات. بس 20 ساعة بالطيارة بدها صبر ونفس طويل كتير. وكتار صراحة علقوا بشي مهضوم انه المدخنين يمكن تكون فرصة لقلهم انه يجربوا يتركوا الدخان، لانه ما في اي ستوب لقلهم ولا توقف ولا مطرح كل هالرحلة، وممنوع يدخنوا بالطيارة. فبحس يا حدا حيتحدى حاله ويطلعوا من وراء هيدي السفرة ما بقى يدخن بحياته تكون السبب ليوقف على التدخين، او ما رح يجربها ابدا ولا ياخد هالريسك. منكمل نحن وياكم مشوارنا وبأجواءنا الحلوة بعد البريك. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. 2 AM.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: حملة غير مسبوقة وهجوم لازي على رئيس الجمهورية جوزيف عوم من قبل من أعضاء من حزب الله بعد توصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. استمرار المحادثات بين واشنطن وإيران. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: من أجواء المونديال مستمعينا بننتقل لهيدا الخبر عن منتخبات آسيا يلي ودعت كأس العالم 2026 واحد ورا الثاني وما بقى من القارة فعليا يعني إلا اليابان لأنه أستراليا بتشارك ضمن مقاعد آسيا رغم أنها هي جغرافيا يعني هي قارة أستراليا هي قارة أصلا ولكن ضمن حصة قارة آسيا. بصراحة هالنتيجة بتطرح علامات استفهام كبيرة حول مستوى الكرة الآسيوية. صحيح أن القارة رفعت عدد ممثلين بهالنسخة بس بالآخر أغلب المنتخبات ظهرت من البطولة بسرعة. العراق، قطر، السعودية، الأردن، إيران، أوزباكستان وكوريا الجنوبية كلهم ودعوا المنافسات وبقيت اليابان وحدة تحمل أمال آسيا. التأهل بحد ذاته إنجاز بس التحدي الحقيقي هو المنافسة والاستمرار بالأدوار الإقصائية ويمكن هذه النسخة تكون إذا فينا نقول جرس إنذار للاتحادات الآسيوية حتى تشتغل أكثر على تطوير المستوى إذا بدها تنافس كبار العالم بشكل ثابت.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال

0: المحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى إيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا، وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هوني كنهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدي. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: قبل ما نتابع بأجوائنا وحلوة هاي الغنية كتير سهرنا ببيروت مع ليال عبود، اشتقنا لهالسهر الحلو والجو الرائع ببيروت. أكيد كلكن اشتقتوا، كلكن كان عبالكن تنزلوا، أغلبكن يعني يمكن كان حاجز لهالصيفية بلبنان، بس إن شاء الله يعني بتتعود هالأيام الحلوة يا رب. منذكر بأحوال الطقس، منشوف لبكرة يعني بكرة الأربعاء مع شهر جديد ونهار جديد. بسيدني حيكون طقس غائم بالإجمال والحرارة 20 درجة، 16 على صعيد ملبورن، بارد بملبورن. وعنا ببيروت الحرارة نفس الشيء مستقرة، حار الطقس و29 درجة، مئوية بتوصل درجات الحرارة. منكمل نحن وياكم بعد البريك مع آخر جولة رح نختم فيها مشوارنا لليوم. بتمنى لكم إنه أوقات حلوة وتستمتعوا معنا دايما على موجتنا 1638 AM.
1: ميوزيك ميوزيك ميوزيك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: هيك منكون ودعنيكن بجولة كتير حلوة خدمناها مع وردة بتونس بيك. إن شاء الله تكونوا قضيتوا 4 ساعات حلوين معي. كنتوا برفقة ماريا من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. أكيد رح تتابعوا بمشواركن ومع الزملاء بأجواء حلوة بترفقكن وين ما كنتوا موجودين. هلأ بنختم بنشرة أخبار الساعة 3. بتمنى لكم بقية نهار كتير حلو.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
10: إيمان الحمود.
9: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انتهاء الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة المتعلقة بإدارة مضيق هرمز. سلطان عمان هيثم بن طارق يختتم زيارة إلى باريس بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات. عشية جولة جديدة من المباحثات، قائد الجيش اللبناني يبحث مع القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. وزيارة لوزير الخارجية العراقي إلى سوريا هي الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. اختتمت في مسقط قبل ساعات الجولة الأولى من المباحثات للجنة العمانية الإيرانية المشتركة، والتي تسعى لترتيب إدارة مضيق هرمز في محاولة لإيجاد آلية تلتزم القوانين الدولية بشأن هذا المعبر الحيوي. من طهران، علي الباشا.
11: وفد إيراني بقيادة مساعد وزير الخارجية غريب بادي وصل إلى عمان للبحث في التطورات الجارية في مضيق هرمز ومستقبل إدارة هذا الممر الاستراتيجي في إطار بنود مذكرة التفاهم. زيارة تأتي في وقت أعلنت فيه واشنطن تعليق العملية العسكرية في مضيق هرمز ومحيطه من الجانبين، واستئناف المفاوضات على المستوى التقني بين طهران وواشنطن يوم الثلاثاء في الدوحة. تصريحات التزمت طهران حيالها الصمت حتى لحظة إعلان التقرير، فقرر وقف إطلاق النار وإن كان خطوة خطوة هامة من وجهة النظر الإيرانية، إلى أن إيران تتهم واشنطن بانتهاكات أخرى. فطهران تعتبر أن تعيين أي مسار موازن في مضيق هرمز هو خرق لمذكرة التفاهم التي تنص على أن إدارة المضيق خلال فترة 60 يوما ستكون لطهران، التي تتعهد بإيصال عدد السفن التي تعبر المضيق بأمان إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب، على أن تعين طهران بالشراكة مع سلطنة عمان الدولة الأخرى المشاطئة لمضيق هرمز آلية إدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي بعد انتهاء المهلة المحددة. كما أن رئيس البرلمان الإيراني في حديث هاتفي مع نظيره اللبناني أكد أن واشنطن لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بإرساء وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية، ولم تلتزم أيضا بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط أو قيود. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وفي لقاء خاص به مونتي كارلو الدولية هنا في باريس كان قد أكد بأن سلطنة عمان ترفض فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز باعتبار ذلك أمرا محرما بشكل دولي، لكنه لم يستبعد إمكانية بحث خدمات بحرية طوعية. فلنستمع إليه.
12: لا شك نحن في سلطنة عمان حريصين كل الحرص على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع، لأننا ندرك أهميتها وأهمية هذا المضيق للاقتصاد العالمي ولجيراننا ولجميعنا في المنطقة مما فيها إيران. وبالتالي في محادثاتنا مع الجارة إيران هي تقوم على أهمية كل ما نتفق حوله للمستقبل لتحقيق هذه الغاية، أن يكون ضمن القواعد المنصوص عليها في حدود القانون الدولي. نحن في سلطنة عمان أيضا ملتزمين بقانون البحار لأننا أعضاء في هذه الاتفاقية، رغم أن الإيرانيين ليسوا أعضاء في هذه الاتفاقية، ولكن في المحصلة النهائية هناك توافق بيننا أنه ما سوف نتفق عليه في إطار الحوار القائم حاليا بيننا يجب أن لا يخرج عن نطاق القانون الدولي.
9: استمعتم إلى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي متحدثا لمونتي كارلو الدولية. حركة الملاحة البحرية شهدت في مضيق هرمز تباطؤا في عطلة نهاية الأسبوع بعد إصابة ناقلة نفط يوم السبت بمقذوف، وذلك في ظل تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتزامن مع عقد أول اجتماع من نوعه إذن بين إيران وسلطنة عمان لبحث إدارة المضيق. اختتم سلطان عمان هيثم بن طارق هنا في باريس الزيارة التاريخية التي قام بها، هي الأولى من نوعها منذ توليه لسدة الحكم. اختتم الزيارة إذن بعد لقائه بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر الإليزي. المباحثات ركزت على أبرز القضايا الإقليمية، كما تم خلالها توقيع مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. مفادتنا الخاصة سميرة والنبي كانت في قصر الإليزي وعادت بالتقرير التالي.
13: تكتسي زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق الرسمية إلى فرنسا أهمية بالغة، فهي تعكس انتقالا نحو مستوى أكثر طموحا يقوم على شراكات استثمارية أوسع وتفاهمات أعمق في مجالات الطاقة والتحول الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع خطط عمان لتنويع اقتصادها وسعي فرنسا إلى تعزيز واستتباب الأمن في المنطقة، وذلك في ظل التحولات الجارية في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أكد الجانبان أثناء حفل الاستقبال الرسمي في قصر الإليزي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، كما تباحث حول أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عمان هيثم بن طارق على أهمية دعم خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الممرات البحرية، وما يتطلب مرورا حرا وغير مشروط عبر مضيق هرمز. وتوجت هذه القمة بين القائدين بالتوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة تتصدرها الطاقة والاستثمار والأمن الإقليمي، إضافة إلى مجال الفضاء. وتعكس هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم مدى متانة العلاقات العمانية الفرنسية التاريخية وتعزيز مسارات التعاون والشراكة الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. سميرة والنبي من قصر الإليزي مونتي كارلو الدولية.
9: وعن أبرز نتائج هذه الزيارة سنتحدث في نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة برعاية واشنطن، مشيرا إلى أن الوفدين سيستأنفان الاجتماعات يوم غد الثلاثاء، يأتي ذلك فيما تتواصل حالة الغليان في الداخل اللبناني بسبب إصرار الثنائي الشيعي على رفض هذا الاتفاق. فايزة مصطفى.
14: بالتزامن مع مواصلة الأمريكيين تسيير المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم بين اللبنانيين والإسرائيليين، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولوية الحكومة تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية مع انتشار جيش بلاده في المناطق الحدودية. رجي وخلال محادثة هاتفية مع نظيره القبرصي أكد استكمال الحكومة خطة حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها أحد أساسيات التفاهمات الأمنية وتعزيز الاستقرار. وورد ما تحدث عنه المسؤول اللبناني ضمن اتفاق إطاري وقع عليه الطرفان في واشنطن بعد 5 جولات من المحادثات المباشرة ضمن 14 بنداً. كما نص الاتفاق على أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية الأمن والدفاع واتخاذ قرارات الحرب والسلم مع احتفاظ إسرائيل بحق الرد إذا تعرضت لهجمات من حزب الله. وستكون مفاوضات واشنطن فرصة لحسم قضايا خلافية في مقدمتها الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من أراضي لبنانية وآلية نزع سلاح حزب الله.
9: قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي آلية تنفيذ الاتفاق الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع الماضي، ويطلع الجيش اللبناني بدور محوري في تطبيقه. إلى العراق، حيث تواصل الحكومة العراقية شن عمليات الاعتقال الواسعة المتعلقة بمكافحة الفساد. أعداد كبيرة من النواب والمسؤولين متورطون في هذا الملف. ريتا خوري.
15: شنت السلطات العراقية حملة اعتقالات واسعة شملت 67 متهما بينهم نواب ومسؤولون في وزارة النفط في خطوة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء علي زيدي. تأتي هذه الاعتقالات قبل زيارته المرتقبة لواشنطن في محاولة لإظهار جدية الحكومة في الإصلاح وجذب الاستثمارات بعد سنوات من النزاعات. العملية استهدفت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد وأفضت إلى مصادرة 85 مليون دولار من أموال الفساد. ولا تقتصر الحملة على الفساد الإداري فحسب، بل تعد جزءا من تحرك أمني أوسع لتقويض تمويل الفصائل المسلحة الموالية لإيران ووقف تهريب النفط والعملة استجابة لضغوط أمريكية مستمرة. تزامنت هذه التحركات مع زيارة وزير الخارجية الإيراني لبغداد، مما يضع الزيدي في اختبار صعب لموازنة العلاقات بين طهران وواشنطن.
9: الحكومة العراقية أمهلت المجموعات المقربة من طهران حتى 30 من أيلول سبتمبر المقبل لتسليم سلاحها للدولة. هذا التاريخ يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. في الأثناء، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق. هذه أول زيارة لمسؤول عراقي من هذا المستوى بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وسيلتقي بعدد من المسؤولين بينهم الرئيس أحمد الشرع أديب الصوفي.
16: في مستهل زيارته إلى العاصمة السورية، عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجتماعا مع نظيره السوري سعد الشيباني، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن الجانبين بحثا في سبل التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهتها، قالت الخارجية العراقية إن مباحثات وزير الخارجية مع كبار المسؤولين السوريين ستركز على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية. وأضافت أن المباحثات ستتناول أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة. وفي جدول زيارة الوزير العراقي لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع وزير الطاقة محمد البشير. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعادة فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية بين العراق وسوريا كما قام العراق بتصدير كميات من نفطه عبر ميناء بنياس السوري.
9: وزارة الخارجية السورية نددت بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع بالسكان للنزوح منها ليلا، هذا ما فعلته أيضا وزارة الخارجية التركية التي دانت أيضا تلك التحركات الإسرائيلية. غداة توترات قرب هضبة الجولان دفعت بالسكان إلى الفرار. إلى ألمانيا، عملية أمنية واسعة للبحث عن مرتكبي جريمة إطلاق النار استهدفت مجموعة من الأشخاص راح ضحيتها حتى الساعة 5 قتلى على الأقل. تفاصيل أكثر مع كيريت تخوري.
15: شهدت مدينة شتادي شمال ألمانيا التي يقطنها نحو 50,000 نسمة وتقع بالقرب من هامبورغ شهدت حادثة إطلاق نار دامية اليوم الاثنين داخل مركز لرعاية الشباب، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وبدأت الواقعة في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، حيث أعلنت السلطات عن تنفيذ عملية أمنية واسعة في وسط المدينة وتحديدا في شارع دانكر شتراسي، وشهد الموقع انتشارا مكثفا لقوات الشرطة وسيارات الإسعاف. وتمكنت الشرطة من خلال عمليات البحث والتدخل من اعتقال شخصين مشتبه في تورطهما، أحدهما هو مطلق النار المفترض، وأعلنت بعدها زوال أي خطر على السكان مؤكدة أن الموقف بات تحت السيطرة. وتواصل السلطات حاليا تحقيقاتها لكشف الملابسات الدقيقة للحادث، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بعد إلى تحديد هوية المشتبه بهما أو الدوافع الكامنة وراء هذه العملية.
9: ونبقى في أوروبا، حيث تشتد موجة الحر اليوم على أوروبا الوسطى والشرقية. يواجه أكثر من 130 مليون شخص على الأقل حرارة ستتجاوز 35 درجة مئوية خلال فترة النهار. وإلى فنزويلا، حيث باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة جدا، وبات صبر السكان ينفذ بعد الزلزالين القويين اللذين عاثا خرابا في البلاد وخلفا قرابة 1500 قتيل، في حصيلة قد تكون أعلى بكثير بعد أن يتم تعداد المفقودين. بهذا الخبر نتوجه إلى نهاية هذه النشرة، كان في أبرز عناوينها: انتهاء أولى الاجتماعات للجنة العمانية الإيرانية المسؤولة عن ترتيب إدارة مضيق هرمز. سلطان عمان هيثم بن طارق يختتم زيارته إلى باريس بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات. عشية جولة جديدة من المباحثات، قائد الجيش اللبناني يبحث مع القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. وزيارة لوزير الخارجية العراقي إلى سوريا هي الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والمتابعة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة من عيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلن يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

To an ear. Just drop. Let it drop. New music. Australia. New music.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2 AM 1638 AM وصلنا سوا ليوم الثلاثة، اليوم 30 من شهر جون حزيران، وهيدا آخر يوم من شهر 6، انطلاقة شهر كتير موفق يا رب لشهر 7. منروح أكيد اليوم مع بداية مشوارنا لأخبارنا المحلية الأسترالية. إذاعة 2 AM بتقدم لكم كل ساعة على رأس الساعة جولة إخبارية محلية عالمية. رح نترافق مع آخر المستجدات الغنائية كمان والمستجدات الإخبارية بسياق مشوار درايف تايم بروجرام. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لمشوار درايف تايم يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 3، لغاية الساعة 8 من بعد الظهر. أكيد منبلش بمشوار درايف تايم الساعة 3 وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، ولكن مشوار 2 AM مكمل معكم على مدار ال 24 على 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. طقسنا لليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة، على صعيد ملبن 15. هيدي آخر المستجدات من عنا من هون من راديو 2 AM. بسياق مشوارنا كمان رح وافيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية، كونوا معنا وتابعونا. من جولتنا الغنائية الأولى منروح لأول فاصل استراحة هون راديو 2 AM 1638 AM
1: 2 AM Australia original 2 AM
2: begin transmitting. Oh,
3: locked, loaded and ready to fire. This is your 2 AM Australia.
4: Summer is 2 AM.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
0: بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على جولة أخبار الكيتي ونص عن راديو 2 AM.
6: ABC News. Tanmay Navada with the top stories. Agriculture Minister Julie Collins says another case of the H5 bird flu has been detected in WA, making it the 5th case in the country. CSIRO testing has confirmed a suspected case from a migratory seabird found last week at Roses Beach near Esperance, meaning 4 cases of the deadly avian influenza in WA and 1 in South Australia. Ms Collins says state testing on a bird in Victoria has today returned a negative result for H5 bird flu. Jewish MP Josh Burns has been the first member of the Albanese government to appear at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion, detailing the daily abuse he and his staff have received. He's described social media comments that have blamed Jewish people for anti-Semitic incidents, including vandalism on his electorate office in 2024. He's calling for the eSafety Commissioner to be given greater powers to remove harmful content online. And 2 Ernst & Young graduates on secondment at the Commonwealth Bank have been charged with allegedly accessing Prime Minister Anthony Albanese's personal banking data. The Australian Federal Police has confirmed a 21-year-old and 25-year-old received a series of charges, including unauthorised access to restricted data and using a carriage service to distribute personal data. Treasurer Jim Chalmers says it's worrying for privacy breaches to occur in Australian banks. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: السلامة الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
8: باي باي.
7: الثامنة صباحا في باريس.
9: موجز إخباري جديد معك لميس زين الدين، إليك يا لميس.
10: شكرا نبيل، أهلا بكم مستمعينا. شهدت الجبهة اللبنانية تطورات ميدانية على الرغم من

0: أمريكية لن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق لبنان. حزب الله رفض من جهته بشدة المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطات مع إسرائيل، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات التي تشنها إسرائيل على جنوب لبنان. في الجانب الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أن قوتهما دمرت نفقا لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان. في الموازاة، أشاد نتنياهو باتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع لبنان واصفا إياه بالتاريخي. من جهتها، إيران جددت التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي التام من لبنان، وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف على أن هدف الجمهورية الإسلامية هو وضع حد للحرب في لبنان وعودة النازحين، كما خروج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. حول المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال مسؤول أمريكي إنه من المقرر استئناف المحادثات الفنية مع إيران بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الطرفين سيوقفان الهجمات مؤقتا فيما يمكن للسفن التحرك بحرية. في ملف الملاحة في مضيق هرمز، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا. سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح المضيق وضمان أمن الممرات البحرية من دون أي شروط. في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده بحاجة لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على البنية التحتية النفطية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن موسكو تتعامل جيدا مع تلك الهجمات. نهاية هذا الموجز، والآن موعدكم مع كافي شو. صباح الخير حنان.
1: شكرا.
2: Taking a look in Sydney on the M7 in Colby, there's delays remaining northbound at Richmond Road after an earlier crash. And over on the M4, there's minor delays westbound through Prospect, past the Prospect Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in South Yarra on Alexandra Avenue westbound before Punt Road in the left-hand lane with speeds down to 40. And over on the Hume Freeway, it's slow outbound off the Ring Road. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldia, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: استمعنا للفنان عبير النعمي بأغنية هيدا وطني، ورجعنا تعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مرحبا لك المستمعين الكرام، أنتوا برفقة الموجي 1638 أيام. مستر أنتوني ألبانيزي ما زال يتصدر السباق على رئاسة الوزراء. أظهرت أحدث استطلاعات نيوز بول أنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لا يزال يتقدم بوضوح في سؤال من تفضل أن يكون رئيسا للوزراء، حيث حصل على 49% من التأييد. وجاءت زعيمة حزب أمي واحدة بولين هانسن في المركز الثاني بنسبة 31%، بينما حل زعيم المعارضة أنجس تايلا ثالثا بنسبة 20%. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. متوجه إلى فاصل استراحة ونرجع نكمل مع الفنان جورج راسي.
1: 2ME أستراليا. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي. 2ME.
0: مع الفنان جورج راستي منتابع بمشوار درافت تايم بروجرام. تحياتي لكم هون راديو 2ME أستراليا.

0: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432 761 231 85 King George's Road, Wiley Park.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من وفيكم فيها بعد فاصل استراحة عن راديو 2ME. مساء الخير.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: صباح الخير، اليومية من صوت لبنان، مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلي.

0: عناوين اليومية. الملحق الأمني جاء خلوا من عظائم الأمور إلا إذا. محادثات كوبر البيروتية ركزت على تسهيل تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. كاتس: بقاؤنا في لبنان طويل الأمد، والجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله. ترامب يؤكد المضي بعملية السلام حتى النهاية. ألمانيا تودع المونديال. وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية على مسؤولية مع الدكتور جورج يزبك وأبرز عناوين الصحف. الملحق الأمني لم يعد سريا بعد نشره، وكانت فترة المتاجرة به ضيقة، وجاء خلوا من عظائم الأمور إلا إذا كان التزام لبنان ببسط استيادته عمالة لإسرائيل وخيانة للوطن. الكشف عن الملحق تزامن مع إجراء قائد المنطقة الوسطى في القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر محادثات تتعلق بتسهيل تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي والملحق الأمني. الملحق الأمني في هذه القراءة لبنوده الستة:
1: إذن يوجد ملحق أمني منبثق عن الاتفاق الإطار، ويشمل ستة ملفات رئيسية تتناول وضع ترتيبات للوجود المسلح في جنوب الليطاني، وتأسيس مجموعة تنسيق عسكري لبنانية إسرائيلية، وتحديد الالتزامات الأمنية، وإعادة الانتشار المتدرج للجيش الإسرائيلي وصولا إلى الانسحاب الكامل بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وتفكيك الجماعات المسلحة في إطار استعادة سلطة الدولة اللبنانية، ومراجعة تنفيذ البنود بإشراف الولايات المتحدة. الالتزامات التي تعهد بها لبنان هي التزامات بديهية لصيقة بكل دولة، مثل أولا التزام الجيش اللبناني باتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة، وضمان عدم امتلاكها لأي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان، كما واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأفراد المسلحين من غير أجهزة الدولة الذين يشاركون في أنشطة غير مصرح بها، وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بهم. ثانيا التحقق من خلو المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومن بنيتها التحتية العسكرية بواسطة جهة ثالثة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. قد يعترض البعض على التحقق بواسطة جهة ثالثة، إلا أن الاعتراض لا يستقيم، لأن التحقق لا ينتقص من السيادة كونه سيأتي على يد جهة محايدة ومن شأنه تسريع الانسحاب الإسرائيلي الذي يبقى هو الهدف الأساس. ثالثا نشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني، والسؤال يطرح هنا: من هي الجهة التي ستقيم كفاءة الوحدات التي ستتولى استلام المناطق التجريبية؟ وهل يكون لإسرائيل حق التدخل أو الفيتو على ضباط أو عناصر عسكرية؟ أغلب الظن أن هذا الدور منوط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما قصده مسؤول أمريكي نقلت عنه واشنطن بوست أن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. رابعا إنشاء إسرائيل ولبنان مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لإدارة منع الاحتكاك والتحقق والإشراف على التنفيذ الشامل، ويناط بهذه المجموعة تحديد الجدول الترتيبي للمناطق النموذجية الواحدة والأخرى، وترفع هذه المجموعة تقاريرها إلى السلطة السياسية المختصة في كل من إسرائيل ولبنان عبر قنوات اتصال عسكرية غير مباشرة بين الجانبين. أما الالتزام المترتب على إسرائيل فهو تنفيذ خفض تدريجي لقواتها وإعادة انتشارها بصورة مرحلية وفقا للظروف وصولا إلى الانسحاب النهائي من الأراضي اللبنانية. المأخذ هنا أن لا جدول زمنيا للانسحاب الكامل، ويرد على ذلك بأن لا جدول زمنيا أيضا لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فبقدر ما يسرع لبنان في بسط السيادة بقدر ما تنسحب إسرائيل بوتيرة أسرع. يبقى أن لبنان التزم ضمان أمن طويل الأمد لإسرائيل في حين كان مفترضا ضمان متبادل، الأمر الذي سيفسر بأن إسرائيل احتفظت لنفسها بحرية الحركة داخل الأجواء اللبنانية.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن لا أطماع لإسرائيل بلبنان، لكننا لن ننسحب قبل نزع سلاح حزب الله، وقال إن الجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم الحزب، وإن بقاء قوات بلاده في لبنان سيكون طويل الأمد. ماذا أيضا في المواقف الإسرائيلية والعربية؟ جوزيفين أبي غصن.
2: قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن السلام والتطبيع مع لبنان ممكنان شرط إنهاء الاحتلال الإيراني عبر حزب الله. صحيفة هارتس ذكرت أن آلية المراقبة التي تعمل عليها واشنطن تحاكي الآلية التي اعتمدت في غزة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي سمن الاتفاق الإطاري والجهود اللبنانية والأمريكية الرامية لاستعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه، وأكد دعم مجلس التعاون لجمهورية لبنان في استعادة كامل حقوقها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية.
0: ميدانيا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. رحب وزير الخارجية يوسف رجي بقرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، معتبرا أنه رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، كما أن القرار دليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح. يقوم وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بزيارة رسمية لبيروت يوم الخميس لمتابعة مسار تعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتشكيل لجان مشتركة تعنى بتطوير العمل الاقتصادي وبفتح قنوات تنسيق بين الوزارات والمؤسسات الرسمية في كلا البلدين. وتأتي الزيارة بعد المواقف التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي شدد فيها على إقامة أفضل العلاقات مع لبنان مع رفض أي تدخل عسكري سوري في الشؤون اللبنانية. في باريس، بحث وزير العدل عادل نصار مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانا سبل تعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتم الاتفاق على أن يقوم وزير العدل الفرنسي بزيارة رسمية للبنان مطلع أيلول المقبل برفقة وفد يضم كبار المسؤولين في وزارته وعددا من القضاة الفرنسيين لاستكمال البحث في ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة القضائية بين لبنان وفرنسا. خاص صوت لبنان قانون الوصول إلى المعلومات والإدارات المعنية به. خاص صوت لبنان. يعطي قانون حق الوصول إلى المعلومات لكل شخص طبيعي أو معنوي، لبناني أو أجنبي، طلب الحصول على المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارات العامة مع عدم إساءة استعمال هذا الحق، وتكون خاضعة لقانون الدولة وإدارتها والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات المستقلة والمحاكم والهيئات ذات الطابع القضائي وكل جهة تؤدي خدمة عامة أو تدير مالا عاما ضمن الحدود التي رسمها القانون. كما يفرض القانون النشر الاستباقي لعدد من المعلومات تلقائيا كالمراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي والتقارير السنوية والموازنات والصفقات العمومية وغيرها. ويمكن لأي شخص تقديم طلب خطي أو إلكتروني للحصول على معلومة أو نسخة عن مستند إداري من دون إلزامه ببيان الأسباب الموجبة لطلبه. الصحفية في موقع المدن الإلكترونية عزة الحاج حسن تحدثت عن تجربتها بحثا عن المعلومات.
3: مؤسسات الدولة وإداراتها بغالبيتها الساحقة ما بتحترم قانون حق الوصول إلى المعلومات. لهيك بيلجأ الصحفي وأنا واحدة منهم للحصول على المعلومات يلي من المفترض إنها تكون معممة ومعلن عنها. منلجأ لمصادر غير رسمية ومنلجأ لمصادر أحيانا غير مصرح لها إنها تصرح للأسف كرمال نحصل على معلومات مفروض إنها تكون بديهية ومعلنة.
0: إذن كل هذه الحقوق التي ينص عليها قانون حق الوصول إلى المعلومات تبقى نظرية أكثر منها حقيقية. غدا الصمت الرسمي. حياتيا لفت ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقر عبر صوت لبنان إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا متواصلا في المرحلة المقبلة.
4: جدول الأسعار صدر يوم التنعيم بدل يوم الثلاثة بعد تعليق المرسوم 3214 بمجلس الوزراء، المرسوم اللي صدر ب 25 شهر اللي بيتعلق بالنفايات، مرسوم التسلل اللي حمل المواطن بين 2-3% ضريبة. جدول الأسعار حمل انخفاض 43,000 على مادة البنزين و 66,000 على الديزل، وكل جدول رح يصدر جدول يوم الجمعة وبعد منه الجداول رح يكون في عنا انخفاض على أسعار المحروقات.
0: شدد البيت الأبيض على أن الرئيس الأمريكي يريد المضي بعملية السلام حتى النهاية والالتزام بالاتفاق مع إيران، وأعلن أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران الاجتماع مع إيران في الدوحة. الرئيس الإيراني اعتبر أن التفاهم مسألة ثنائية، وقال إذا التزم الطرف الأمريكي بمذكرة التفاهم فسنفي نحن أيضا بالتزاماتنا. إيرانيا أيضا لفتت وزارة الخارجية إلى أن خبراء من إيران وعمان سيبدأون محادثات في خلال أيام بشأن إدارة مضيق هرمز. الرئيس الفرنسي وسلطان عمان شددا من الإليزي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز مع التزامهما بحرية الملاحة من دون شروط أو قيود، بما في ذلك حق العبور وفقا لقانون البحار. سقط 3 جرحى في انفجار طرد بريدي وضع مساء أمام مبنى في إمارة موناكو. في أخبار المونديال، فازت البرازيل على اليابان 2-1، وتعادلت ألمانيا مع الباراغواي 1-1، وخسرت بركلات الترجيح لأول مرة في تاريخ كأس العالم لتودع المونديال. وبعد تعادلهما 1-1 فاز المنتخب المغربي على الهولندي 3-2 بضربات الترجيح، وبذلك انتقل إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو اليوم قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بالحرارة التي ستتراوح بين 24 و 31 درجة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.
5: على مسؤوليتي رأي حر عبر صوت لبنان. على مسؤوليتي مع الدكتور جورج يزبك.
1: سررت برسالة الوداع التي كتبتها جانين هانيس بلاسخارست بعد انتهاء ولايتها في لبنان. كتبت وهي عائدة إلى بلادها هولندا: علمتني السنتان اللتان أمضيتهما في لبنان الكثير. تعلمت أن أنظر أكثر من نافذة السيارة، مما قلل من احتمال أن تفوتني مشاهد كنائس ومساجد تتجاور في انسجام أو آثار قديمة تحتضنها العمارة الحديثة.
6: Taking a look at Sydney in Liverpool, there's a car breakdown on the Hume Highway northbound approaching Hoxton Park Road. And over in Forestfield, there's a bus breakdown on Warringah Road eastbound past Starkey Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in Preston on Bell Street eastbound at St George's Road in the left-hand lane. And looking to the Eastern Freeway, it's slow outbound approaching Burke Road past Bulleen Road. With over 300 products now reduced, Aldi price has just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولة أخبار الساعة 4 العودة لعنكم مستمعينا ولسجهات الهواء تنتابع مشوار دراف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الثلاثة اليوم 30 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20-15 على الصعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس تقدمت لها لكم كاتيانا من وراء الميكروفون. بدي وصل تحياتي لكم. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2 ام اي. نسمع الفنان جورج تفوني، نرجع منكمل مع الفنانة جو أشقر.

Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت على الدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: طب عايب ولو
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من وافي جنفية عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: Check them out.

0: منيح، زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: ABC News. Thanmaya Narvada with the top stories. Agriculture Minister Julie Collins says another case of the H5 bird flu has been detected in WA, making it the fifth case in the country. CSIRO testing has confirmed a suspected case from a migratory seabird found last week at Roses Beach near Esperance, meaning 4 cases of the deadly avian influenza in WA and 1 in South Australia. Ms Collins says state testing on a bird in Victoria has today returned a negative result for H5 bird flu. Jewish MP Josh Burns has been the first member of the Albanese government to appear at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion, detailing the daily abuse he and his staff have received. He's described social media comments that have blamed Jewish people for anti-Semitic incidents, including vandalism on his electorate office in 2024. He's calling for the eSafety Commissioner to be given greater powers to remove harmful content online. And 2 Ernst & Young graduates on secondment at the Commonwealth Bank have been charged with allegedly accessing Prime Minister Anthony Albanese's personal banking data. The Australian Federal Police has confirmed a 21-year-old and 25-year-old received a series of charges, including unauthorised access to restricted data and using a carriage service to distribute personal data. Treasurer Jim Chalmers says it's worrying for privacy breaches to occur in Australian banks. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: أهلا بكم، فترة الصباح في 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. دونالد ترامب يؤكد عقد اجتماع مع إيران في الدوحة، والبيت الأبيض يعلن إفادة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وإيران تقول إن وفدا إيرانيا سيتوجه إلى الدوحة دون برمجة لقاء مع الأمريكيين. الحكومة العراقية تمهل الفصائل المقربة من طهران 3 أشهر لتسليم سلاحها، والإعلان عن ضبط أكثر من 14 مليون دولار في إطار حملة توقيف متهمين بالفساد. نحلل خطوات الحكومة العراقية مع رمتان عويطية خلال هذه النشرة. المغرب يتأهل للدور الثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم بعد فوز صعب على هولندا بركلات الترجيح، مع تألق للحارس ياسين بونو واللاعب عيسى ديوب. والباراغواي يخلق المفاجأة بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح. والبرازيل إلى الدور الثمن النهائي بعد فوز صعب على اليابان. فرنسا تلعب الليلة

0: خلافات إيران والولايات المتحدة لا تنتهي، هذه المرة حول اجتماع قيل إنه سيعقد بين الطرفين في الدوحة لنقاش التوتر الأخير. الرئيس الأمريكي أكد أن الاجتماع مقرر بالفعل هذا الأسبوع وإن إيران هي التي طلبته، فيما قال البيت الأبيض إن دونالد ترامب سيفيد سهره جاريد كوشنر ومبعوثه ستيف ويتكوف. لكن إيران لا تعتزم لقاء الأمريكيين في الدوحة، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إن وفدا فنيا سيتوجه إلى قطر خلال الأسبوع دون أن يكون لذلك علاقة بالزيارة الأمريكية.
1: رغم صمود وقف إطلاق النار الذي أعقب المواجهة الأخيرة، لا تزال واشنطن وطهران تختلفان بشأن الخطوة التالية. ومن المكتب البيضاوي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعاً سيعقد اليوم في الدوحة، معتبراً أنه قد يكون محطة مهمة في مسار التفاهمات بين الجانبين.
2: سيكون هناك اجتماع في الدوحة، ربما يكون مهماً وربما لا، سنرى ما سيحدث، لكن هدفنا واضح وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي ولن تمتلكه.
1: اجتماعات تأتي في إطار متابعة مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو، والتي نصت على وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، إلى جانب إجراءات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتخفيف بعض العقوبات الأمريكية. لكن طهران تقدم رواية مختلفة لطبيعة هذه الاجتماعات، فوزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن الوفد المتوجه إلى الدوحة يضم خبراء وفنيين فقط، مشددة على أنه لن تجرى أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة على أي مستوى. وتؤكد إيران أن تثبيت التهدئة لا يقتصر على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بل يرتبط أيضا بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان.
0: ورغم التوتر الحالي، إلا أن حركة الملاحة في مضيق هرمز مستمرة، رئيس كوريا الجنوبية أكد أن جميع السفن التابعة لبلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء اثنتين. لكن شركات التتبع لاحظت تباطؤا لحركة السفن خلال اليومين الماضيين مع تجنب المرور عبر المسار العماني. وكما شاهدنا، طهران جددت القول إنها تعارض عبور السفن خارج المسارات المحددة من طرفها بمضيق هرمز، وأنها ستحاول عرقلة السفن خارج تلك المسارات. أسعار النفط وصلت تراجعها، إذ يتداول سعر برميل برنت بقرابة 72 دولارا ونصف الدولار. وفي موضوع متصل، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بمقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني وإصابة اثنين آخرين في هجوم وصفه الحرس الثوري بأنه إرهابي وقع في محافظة كرمانشاه غرب البلاد مساء أمس. فتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين. وحركة الملاحة في مضيق هرمز كانت من أبرز الملفات التي بحثها الرئيس الفرنسي وسلطان عمان التي تطل بلاده على المضيق مع إيران. كان ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق لفرنسا. لقد أكد إيمانويل ماكرون وسلطان عمان تأييدهما لحرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: نحن نؤمن فعلا أن استقرار منطقتكم من بين القضايا الحرجة. سنسخر معنا العديد من قدراتنا السيادية والمبادرات المشتركة، كما نؤمن أن الشراكة الفرنسية العمانية يمكن أن نبني عليها كي نتيح المزيد من الفرص لكل دول مجلس التعاون الخليجي.
4: يمكنني أن أخبركم أن ما وقعناه اليوم أكبر مما فعلناه خلال السنوات الفارطة، ومثل ما ذكرت لم نكشف بعد عن بعض الأمور الأخرى التي ستأتي لاحقا. أرحب بالفرصة التي أشرتم إليها خلال الاجتماع هذا الظهر.
0: ننتقل إلى العراق الآن. هل هي بداية تحولات كبيرة في البلاد؟ السلطات العراقية أعلنت أمس رسميا أنها تمهل المجموعات المقربة من إيران 3 أشهر حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة. 30 سبتمبر يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، والذي تتمسك بعض

0: تعتد الفصائل بسلاحها بحجة وجوده على الأراضي العراقية. يأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة بعد أسبوعين للرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن. وقبيل زيارة الزيدي أيضا كانت أطلقت السلطات العراقية الأحد عملية ضد الفساد أوقفت خلالها قرابة 50 متهما. بالأمس أعلن القضاء العراقي ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار التحقيقات الأولية مع مسؤول نفطي أوقف ضمن هذه الحملة. وحول ما يحدث الآن في العراق معي في الاستوديو الزميلة رمتان عويطي. رمتان صباح الخير.
1: صباح النور.
0: رمتان، لماذا اتخذت الحكومة العراقية هذا القرار، قرار والمهلة التي أعطتها للفصائل المسلحة، ولماذا اخترت التاريخ، تاريخ 30 من أيلول سبتمبر؟
1: كأقصى حد 30 من أيلول سبتمبر يوافق انتهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. قبل أن نخوض في هذا الموضوع بالتفاصيل نستمع معا إلى حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية.
2: الدولة العراقية استنادا إلى صلاحياتها الدستورية أن تتولى وتباشر احتكار السلاح استنادا إلى سلطتها القانونية المطلقة، فأبلغت بأن يكون موعد 30 أيلول الذي تنتهي معه أسباب وجود التحالف الدولي في العراق. بعد هذا التاريخ كل السلاح الذي يصنف بأنه غير منظم سيكون خاضعا للمعالجة القانونية.
1: إذن ربط حصرية السلاح بمغادرة القوات الدولية لمكافحة الإرهاب هو إجابة على المجموعات المسلحة التي ظلت تستعمل حجة مكافحة تنظيم داعش للاحتفاظ إذن بسلاحها، حيث نشأ ما يعرف بالحشد الشعبي في خضم ذلك الحراك، وهو تشكيل عسكري عراقي رسمي وجزء من القوات الرسمية المسلحة. تأسس العام 2014 ويضم ما لا يقل عن 67 فصيل مسلح بموجب قانون هيئة الحشد الشعبي للعام 2016. منح التنظيم صفة رسمية ووضع تحت قيادة رئيس الوزراء مباشرة بصفته القائد العام للقوات المسلحة وليس خاضعا لوزارة الدفاع، ومن هنا يتخذ هذا الحشد شكل الجيش الموازي للجيش الرسمي تماما على غرار أنموذج الحرس الثوري الإيراني. وأيضا من خلال الحشد الشعبي أصبحت المجموعات المسلحة تتمتع بصفة رسمية وليست ميليشيا خارجة عن القانون. عدد الجماعات المسلحة الموالية لإيران يزيد عن 60 فصيلا، منها 10 فصائل نخبوية مرتبطة مباشرة بالجمهورية الإسلامية تتلقى الدعم العسكري اللوجستي المالي والتدريب من خلال في إيران، بالإضافة إلى جزء من تمويلها تتيحه الدولة العراقية التي تمول تلك الفصائل بحكم وقوعها تحت مظلة الحشد الشعبي. القاسم المشترك بين هذه الفصائل أنها تتبع ولاية الفقيه المرشد الأعلى القائد الروحي الإيراني.
3: Taking a look at Sydney in Liverpool, there's a car breakdown on the Hume Highway northbound approaching Hoxton Park Road, and over in Forestville there's a bus breakdown on Warringah Road eastbound past Starkey Street. Meanwhile in Melbourne there's a breakdown in Preston on Bell Street eastbound at St George's Road in the left-hand lane, and looking to the Eastern Freeway it's slow outbound approaching Burke Road past Bulleen Road. With over 300 products now reduced, Aldi price has just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: الخير ناوي للفنان فارس كرم، هذا آخر إصدار للفنان فارس. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM رح نسمع هالأغنية بعد لحظات معدودة. تحياتي لكم، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. تقصنا لليوم يوم الثلاثة 30 من شهر جون حزيران بسيدني، بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة 15 على الصعيد ملبن. مشوا لجولتنا الغنائية، نسمع سوا عبر أثير راديو 2ME. وعلى خير ناوي بسمع سوا.

من جولتنا الغنائية العودة لأخبارنا المحلية السياسية منروح لعند ميس بولين هانسن. لا تصلح لحكم أستراليا حزب الأمة الواحدة، غير مناسبة لحكم أستراليا. زعيم حزب الأحرار الأسترالي يقول أنه حزب الأمة الواحدة بولين هانسن لا يصلح لحكم أستراليا، والسبب ليس لدى حزب بولين هانسن أي خطة واضحة وقوية في أستراليا، ليس لديهم فريق قوي قادر على الحكم. هيدا من عند زعيم حزب الأحرار الأسترالي. تحياتي المسائية لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع. Wake up, wake up.

0: 1738 2ME Australia.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: The new music leader. This is the original 2ME. The original.
6: نرجع لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه لا يعيب الإنسان أن يثق، أبدا لا يعيب الإنسان أن يثق، وإنما يعيب أن يبقى حيث سقطت الثقة. Bonsoir.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. تحياتي لكم من جديد هون راديو 2ME أستراليا. نتوقف مع فاصل استراحة ونرجع نتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على جوري إخبارية محلية عالمية لتميم الساعة 5. 2ME Maximum Heels and More Maximum Music Maximum Heels 2ME أستراليا.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى أيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: ضمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على free wheel alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: ME Australia News.
7: أسعدتم صباحاً. نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان، مع تحيات بسيمة أبو سرحال والمخرج جورج العلية.

0: ماذا في العناوين؟ الملحق الأمني جاء خلوا من عظائم الأمور إلا إذا، تقرير خاص في سياق النشرة. محادثات كوبر البيروتية ركزت على تسهيل تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. كاتس: بقاؤنا في لبنان طويل الأمد والجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله. ترامب يؤكد المضي بعملية السلام حتى النهاية. ألمانيا تودع المونديال. الملحق الأمني لم يعد سريا بعد نشره، وكانت فترة المتاجرة به ضيقة، وجاء خلوا من عظائم الأمور إلا إذا كان التزام لبنان ببسط سيادته عمالة لإسرائيل وخيانة للوطن. الكشف عن الملحق تزامن مع إجراء قائد المنطقة الوسطى في القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر محادثات تتعلق بتسهيل تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي والملحق الأمني. الملحق الأمني في هذه القراءة لبنوده الستة:
1: إذن يوجد ملحق أمني منبثق عن الاتفاق الإطار، ويشمل ستة ملفات رئيسية تتناول وضع ترتيبات للوجود المسلح في جنوب الليطاني، وتأسيس مجموعة تنسيق عسكري لبنانية إسرائيلية، وتحديد الالتزامات الأمنية، وإعادة الانتشار المتدرج للجيش الإسرائيلي وصولا إلى الانسحاب الكامل بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وتفكيك الجماعات المسلحة في إطار استعادة سلطة الدولة اللبنانية، ومراجعة تنفيذ البنود بإشراف الولايات المتحدة. الالتزامات التي تعهد بها لبنان هي التزامات بديهية لصيقة بكل دولة، مثل أولا التزام الجيش اللبناني باتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة، وضمان عدم امتلاكها لأي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان، كما واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأفراد المسلحين من غير أجهزة الدولة الذين يشاركون في أنشطة غير مصرح بها، وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بهم. ثانيا التحقق من خلو المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومن بنيتها التحتية العسكرية بواسطة جهة ثالثة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. قد يعترض البعض على التحقق بواسطة جهة ثالثة، إلا أن الاعتراض لا يستقيم، لأن التحقق لا ينتقص من السيادة كونه سيأتي على يد جهة محايدة ومن شأنه تسريع الانسحاب الإسرائيلي الذي يبقى هو الهدف الأساس. ثالثا نشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني، والسؤال يطرح هنا: من هي الجهة التي ستقيم كفاءة الوحدات التي ستتولى استلام المناطق التجريبية؟ وهل يكون لإسرائيل حق التدخل أو الفيتو على ضباط أو عناصر عسكرية؟ أغلب الظن أن هذا الدور منوط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما قصده مسؤول أمريكي نقلت عنه واشنطن بوست أن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. رابعا إنشاء إسرائيل ولبنان مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لإدارة منع الاحتكاك والتحقق والإشراف على التنفيذ الشامل، ويناط بهذه المجموعة تحديد الجدول الترتيبي للمناطق النموذجية الواحدة والأخرى، وترفع هذه المجموعة تقاريرها إلى السلطة السياسية المختصة في كل من إسرائيل ولبنان عبر قنوات اتصال عسكرية غير مباشرة بين الجانبين. أما الالتزام المترتب على إسرائيل فهو تنفيذ خفض تدريجي لقواتها وإعادة انتشارها بصورة مرحلية وفقا للظروف وصولا إلى الانسحاب النهائي من الأراضي اللبنانية. المأخذ هنا أن لا جدول زمنيا للانسحاب الكامل، ويرد على ذلك بأن لا جدول زمنيا أيضا لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فبقدر ما يسرع لبنان في بسط السيادة بقدر ما تنسحب إسرائيل بوتيرة أسرع. يبقى أن لبنان التزم ضمان أمن طويل الأمد لإسرائيل في حين كان مفترضا ضمان متبادل، الأمر الذي سيفسر بأن إسرائيل احتفظت لنفسها بحرية الحركة داخل الأجواء اللبنانية.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن لا أطمع لإسرائيل بلبنان، لكننا لن ننسحب قبل نزع سلاح حزب الله، وقال إن الجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم الحزب، وإن بقاء قوات بلاده في لبنان سيكون طويل الأمد. ماذا أيضا في المواقف الإسرائيلية والعربية؟ جوزيفين أبي غصن.
2: قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن السلام والتطبيع مع لبنان ممكنان شرط إنهاء الاحتلال الإيراني عبر حزب الله. صحيفة هارتس ذكرت أن آلية المراقبة التي تعمل عليها واشنطن تحاكي الآلية التي اعتمدت في غزة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ثمن الاتفاق الإطاري والجهود اللبنانية والأمريكية الرامية لاستعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه، وأكد دعم مجلس التعاون لجمهورية لبنان في استعادة كامل حقوقها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية.
0: ميدانيا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. رحب وزير الخارجية يوسف رجي بقرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، معتبرا أنه رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني ودليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح. يقوم وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بزيارة رسمية لبيروت يوم الخميس لمتابعة مسار تعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتشكيل لجان مشتركة تعنى بتطوير العمل الاقتصادي وبفتح قنوات تنسيق بين الوزارات والمؤسسات الرسمية في كلا البلدين. وتأتي الزيارة بعد المواقف التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي شدد فيها على إقامة أفضل العلاقات مع لبنان ورفض أي تدخل عسكري سوري في الشؤون اللبنانية. في باريس، بحث وزير العدل عادل نصار مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانا سبل تعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتم الاتفاق على أن يقوم وزير العدل الفرنسي بزيارة رسمية للبنان مطلع أيلول المقبل برفقة وفد يضم كبار المسؤولين في وزارته، إضافة إلى عدد من القضاة الفرنسيين، لاستكمال البحث في ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة القضائية بين لبنان وفرنسا. خاص صوت لبنان، قانون الوصول إلى المعلومات والإدارات المعنية به. خاص صوت لبنان. يعطي قانون حق الوصول إلى المعلومات لكل شخص طبيعي أو معنوي، لبناني أو أجنبي، طلب الحصول على المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارات العامة مع عدم إساءة استعمال هذا الحق، وتكون خاضعة لقانون الدولة وإدارتها والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات المستقلة والمحاكم والهيئات ذات الطابع القضائي وكل جهة تؤدي خدمة عامة أو تدير مالا عاما ضمن الحدود التي رسمها القانون. كما يفرض القانون النشر الاستباقي لعدد من المعلومات تلقائيا كالمراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي والتقارير السنوية والموازنات والصفقات العمومية وغيرها. ويمكن لأي شخص تقديم طلب خطي أو إلكتروني للحصول على معلومة أو نسخة عن مستند إداري من دون إلزامه ببيان الأسباب الموجبة لطلبه. الصحفية في موقع المدن الإلكترونية عزة الحاج حسن تحدثت عن تجربتها بحثا عن المعلومات.
3: مؤسسات الدولة وإداراتها بغالبيتها الساحقة ما بتحترم قانون حق الوصول إلى المعلومات. لهيك بيلجأ الصحفي وأنا واحدة منهم للحصول على المعلومات يلي من المفترض أنها تكون معممة ومعلن عنها. منلجأ لمصادر غير رسمية ومنلجأ لمصادر أحيانا غير مصرح لها أنها تصرح للأسف كرمال نحصل على معلومات مفروض أنها تكون بديهية ومعلنة.
0: إذن كل هذه الحقوق التي ينص عليها قانون حق الوصول إلى المعلومات.
4: Taking a look in Sydney in Banks Meadow, there's traffic lights blacked out on Beecham Road at Denison Street. And over in Eastern Creek, there's a truck and car crash on Walgrove Road, northbound at Interchange Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in Preston on Bell Street, eastbound at St. George's Road in the left-hand lane. And over in Boronia, there's a crash on Dorset Road, southbound after the Mountain Highway, one lane closed there. Don't miss Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop selected sofas, beds, dining and more at great prices. Hurry, sale ends today. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: هي منك للفنان شادي جميل، أغنية رائعة جدا بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. تحياتي لكم مجددا مستمعينا، نرجع لاستديوهات الهواء من بعد ما تعرفنا على جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. هيتا نشوف تقصنا شو بيخبرنا لليوم يوم الثلاثة 30 من شهر جون حزيران. درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 20-15 على الصعيد ميلبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس استقدمت لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. انتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM وبرفت كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون لمشوار Drive Time Program. بونسوار.

2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.

0: بنرجع لمتابعة مشوارنا وبنرجع لأخبارنا المهمة. أسعار الوقود في أستراليا تسجل أكبر انخفاض منذ 5 سنوات. سعر الليتر $1.38 حدث تاريخي لم يحصل في أستراليا منذ قرابة 5 سنوات وربما أكثر. سعر لتر الوقود في بعض المدن الأسترالية وصل إلى $1.38 بالتحديد في ميلبن، وفي سيدني سعر الليتر $1.50. طبعا بكل محطة هناك سعر مختلف، لكن هذه كانت الأرخص والمتوسطة. الانخفاض جاء قبل يوم عبكرة الأربعة. بخبرونا أنه عبكرة الأربعة رح تقوم الحكومة الأسترالية بإزالة 50% من التخفيض بضريبة الوقود 16 سنت. هيدا بكرة، اعتبارا من بكرة الأربعة 1 من شهر 7. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفت إذاعة 2ME 1630 AM. نتوجه إلى فاصل استراحة ونرجع نتابع سوا.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: اللي بتخليك نتغنى
1: نعيش تعال حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني استراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: جولة غنائية كتير حلوة بنسمعها سوا، رح نبلشها مع الفنانة ماجدة الرومي، نرجع نكمل مع الفنانة جو أشقر. هون راديو 2ME مسا النور.

0: جولة أخبار الخمسين ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المي. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا. ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة عصرا في باريس.
6: هجيرة بن عدة.
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. الدوحة تستضيف غدا لقاء أمريكيا إيرانيا جديدا، والبيت الأبيض يؤكد أن ترامب ماض في مسار السلام فيما تبحث طهران ومسقط أمن مضيق هرمز. العراق يمهل الفصائل المسلحة حتى نهاية أيلول سبتمبر لتسليم السلاح، وحملة اعتقالات واسعة تطال مسؤولين ونوابا في ملفات فساد. 7 قتلى وعشرة الجرحى في قصف روسي استهدف دنيبرو وزابوريجيا الأوكرانيتين.
6: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: البداية من الملف الإيراني، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد المضي في مسار السلام مع إيران حتى نهايته، مؤكدا عقد اجتماع رفيع المستوى في الدوحة غدا الثلاثاء. وأوضحت المتحدثة كارولاين ليفيث أن المبعوثين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر سيشاركان في اللقاء، على أن تعقد بالتوازي محادثات فنية لبحث مذكرة التفاهم. يأتي ذلك في وقت كشفت إيران أنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. والمزيد مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
8: وفد إيراني بقيادة مساعد وزير الخارجية غريب بادي وصل إلى عمان للبحث في التطورات الجارية في مضيق هرمز ومستقبل إدارة هذا الممر الاستراتيجي في إطار بنود مذكرة التفاهم. زيارة تأتي في وقت أعلنت فيه واشنطن تعليق العملية العسكرية في مضيق هرمز ومحيطه من الجانبين، واستئناف المفاوضات على المستوى التقني بين طهران وواشنطن يوم الثلاثاء في الدوحة. تصريحات التزمت طهران حيالها الصمت حتى لحظة إعلان التقرير، فقرر وقف إطلاق النار، وإن كان خطوة هامة من وجهة النظر الإيرانية، إلا أن إيران تتهم واشنطن بانتهاكات أخرى. فطهران تعتبر أن تعيين أي مسار موازن في مضيق هرمز هو خرق لمذكرة التفاهم التي تنص على أن إدارة المضيق خلال فترة 60 يوما ستكون لطهران، التي تتعهد بإيصال عدد السفن التي تعبر المضيق بأمان إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب، على أن تعين طهران بالشراكة مع سلطنة عمان الدولة الأخرى المشاطئة لمضيق هرمز آلية إدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي بعد انتهاء المهلة المحددة. كما أن رئيس البرلمان الإيراني في حديث هاتفي مع نظيره اللبناني أكد أن واشنطن لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بإرساء وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية، ولم تلتزم أيضا بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط أو قيود. علي الباشا.

0: أصيب 5 آخرون في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت مجموعة قرب جسر وادي السلقة في دير البلح وسط غزة. وفي العراق أعلنت الحكومة منح الفصائل المسلحة المقربة من طهران مهلة حتى 30 من أيلول لتسليم سلاحها للدولة تزامنا مع انتهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأكدت بغداد أن أي سلاح خارج إطار الدولة بعد هذا الموعد سيخضع للملاحقة القانونية بالتزامن مع حملة واسعة أوقعت خلالها السلطات أوقفت 10 مسؤولين ونواب بتهم فساد. اشتدت الضربات والاشتباكات على عدة جبهات بين الروس والأوكرانيين في الساعات الأخيرة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق عدة. وتفاصيل معك فايزة مصطفى.
1: بالفعل هجيرة، الضربات الروسية اشتدت على أكثر من جبهة أوكرانية إذا أسفرت غارة صاروخية على دنيبرو في الوسط الشرقي لأوكرانيا عن سقوط 5 قتلى و28 جريحا على الأقل، بينهم 4 في حالة حرجة بحسب ما أعلن عنه رئيس الدائرة العسكرية لمنطقة دنيبرو بيتروفسك. وفي الجنوب قضى شخصان وأصيب 6 بينهم طفل في ضربة لمسيرة روسية استهدفت حافلة في مدينة زابوريجيا وفق ما أكدت السلطات المحلية، في حين أعلنت القوات الأوكرانية إسقاطها أكثر من 80 مسيرة روسية خلال الليل وفجر اليوم، كما تحدثت عن قرابة 250 مواجهة عسكرية وقعت معظمها في الجنوب والشرق، بينما تتواصل المعارك في محيط دونيتسك وسط محاولات القوات الروسية للتقدم في المناطق الاستراتيجية والسيطرة على 4 بلدات إضافية.
0: أطلقت الشرطة السنغالية الغزاء المسيلة للدموع لتفريق محتجين أمام البرلمان بالتزامن مع نقاش تعديل دستوري يوسع صلاحيات المؤسسة التشريعية ويقلص نفوذ الرئيس. المعارضة ومنظمات مدنية اتهمت رئيس البرلمان عثمان سانكو بالسعي لتعزيز قبضته على السلطة وسط تصاعد الخلافات مع الرئيس باسيرو دوماي فاي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
2: Taking a look in Sydney in Banks Meadow, there's traffic lights blacked out on Beecham Road at Denison Street. And over in Collaroy, there's a crash that has 2 of 4 southbound lanes closed on Pittwater Road at Fraser Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Coburg on Moreland Road at 5th Avenue, delays both ways. And over in Preston, there's a breakdown on Bell Street eastbound before St George's Road in the left-hand lane. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية العودة لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الثلاثاء 30 من شهر حزيران جون، درجات الحرارة بسيدني 20، على الصعيد ملبن بتوصل ل 15. من حركة السير والطرقات وجولتنا الإخبارية منروح لجولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنانة كارول. اسمحها

0: جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. اعتبارا من 1 يوليو بكرة the 1st of July في تغيرات مالية جديدة تؤثر على ملايين الأستراليين. مع بداية السنة المالية الجديدة في أستراليا ستدخل مجموعة من التغييرات حيز التنفيذ تشمل الأجور والضرائب ومدفوعات التقاعد السوبر وإضافة إلى بعض الفواتير والخدمات المنزلية. وتهدف هذه التحديثات إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وقد يكون لها تأثير مباشر على دخل الأسر ومصاريفها. هيدا المتوقع، هيدا الشيء متوقعينه. نعم عم نلاحظ الكتير الكتير من التغيرات خلال الأسابيع اللي ما رأيت، ورح نلاحظ كتير من التغيرات بالأسابيع القادمة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.

كتير حلوة هالأغنية للفنان حسين الجسمي. آه يا خسارة. رح نسمع سوا عبر أسي راديو 2ME أستراليا. وصور لكم من جديد. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM. تابعونا وكونوا معنا. نحن معكم على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع.

0: from the 1-2-ME, Australia.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9-9-1-7-1-0-0.
5: First. 2ME Australia.

0: صباح الخير. بين تأييد ومعارضة اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تعددت المواقف، فمن جهة الرئيس نبيه بري اعتبر أنه الاتفاق لن ينفذ ومواجهته لازم تبقى بالأطر الدبلوماسية والدستورية، وقال 10 مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق. أما من الناحية الثانية فرحب الرئيس الإسرائيلي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بالتحديد بالاتفاق، بوقت أعلن وزير الدفاع أنه جيشه لن ينسحب من الجنوب قبل نزع سلاح حزب الله. بهالوقت جاء القائد المنطقة الوسطى بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر على رئيس الجمهورية وقائد الجيش للبحث ببدء تنفيذ الاتفاق وإنجاح آلية الملحق الأمني. بهالسياق إذن عدة مواضيع وردت بالصحف اليوم مشاهدينا، بالإضافة لبعض المصادر الخاصة يلي رح نشوفهم بحلقتنا اليوم من بريس ريفيو، بالإضافة لجولة على الصحف المحلية العربية والعالمية، وطبعا بسياق الحلقة بينضم لنا الصحافي والكاتب السياسي بشارة خير الله. قبل ما نبدأ جولتنا، البداية من فقرة اليوم في التاريخ. بمثل هالنهار من العام 2002 أحرز منتخب البرازيل لقب كأس العالم للمرة الخامسة بتاريخه بعد انتصاره على المنتخب الألماني بهدفين. لا طبعا يعني، وهذه الذكرى تتزامن مع أنه خسر بالأمس المنتخب الألماني. نبدأ جولتنا بالصحف المحلية و بدايتها بنداء الوطن، إذا العنوان الرئيسي الدوحة على وقع التباين وهرمز بين الألغام والإنذار، تعليق الضرائب البيئية والبحث عن إيرادات بديلة، انفراج أولي في أسعار المحروقات، وطبعا منشوف صورة ثنائية للرئيس الجمهورية مع قائد القيادة المركزية الوسطى براد كوبر، Next Steps، إذن استجابة أمريكية سريعة لوضع مسار المنطقة النموذجية في حين حاولت الميليشيا التهويل السياسي وإشاعة الأكاذيب بشأن الجيش اللبناني. جولة سريعة على أسرار نداء الوطن. يحاول تيار سياسي البقاء في المنطقة الرمادية بالنسبة إلى اتفاق الإطار الثلاثي الذي وقع في واشنطن، ما يزيد من عزلته في حين يعتقد أن موقفه هذا سيخفف تسارع انحداره الشعبي. ينقل في الأوساط السياسية أن الموقف الصادر عن الرئيس بري الرافض للاتفاق الإطاري لم يبدد بالكامل حالة الارتباك داخل بيئة حزب الله، ولا سيما بعد امتناع حركة أمل عن الانخراط في تحركات الشارع التي كان يعول عليها لإظهار جبهة اعتراض موحدة. تدرس أوساط سياسية إمكانية إعادة فتح ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد سيل من المعلومات كشف عنها مسؤولون أمنيون في نظام الأسد المخلوع أكدوا فيها تورط بعض الأمنيين اللبنانيين في تلك العملية. إذن الإمارات ترفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، زيارة كوبر نقطة الانطلاق التنفيذية للاتفاق الإطاري، وتنقل نداء الوطن إذن عن مصدر سياسي قوله أن زيارة كوبر شكلت عمليا نقطة الانطلاق التنفيذية للشق العسكري والأمني من الاتفاق الإطاري بعدما انتقل المسار من مرحلة التفاهمات السياسية والتقنية إلى مرحلة وضع الآليات للتطبيق الميداني. وبحسب المصدر فالاجتماعات التي عقدت خلال الزيارة كرست البدء قريبا بتنفيذ المرحلة الأولى من المناطق النموذجية التي ستعتمد كاختبار عملي وآمن قبل الانتقال إلى مراحل أوسع. ونقرأ أيضا في نداء الوطن لنخلع ضيمة العد العكسي للتنفيذ ومجلس الوزراء أمام الاختبار الصعب. هون بنفتح حلالين سريعين تنقول أنه طبعا ثنائي أمل وحزب الله استبعد خيار الشارع واستبعدوا طبعا مش مطروح استقالة وزراء من الحكومة، ولكن في دفع تحديدا من الرئيس نبيه بري باتجاه طرح هذا الاتفاق، الاتفاق الإطار الموقع في واشنطن على طاولة مجلس الوزراء. وقال الرئيس نبيه بري أنه سوف يسقط هذا الاتفاق ضمن الأطر الدستورية أي في مجلس الوزراء وحتى في مجلس النواب. طبعا هون في عنا وجهة نظر أخرى تقول، وتحديدا يعني بعض المحيطين برئيس الجمهورية بيعتمدون على هذه النظرية، والتي تقول بأنه مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة أخذ علما بالتفويض المعطى للوفد اللبناني، وبالتالي بموجب هذا التفويض يعني بتكون الحكومة أعطت موافقتها على ما يقرره الوفد المفاوض، علما أنه أيضا نخل عضيمي بيحكي ما قاله اليوم عن أنه هذه الاتفاقية تحديدا المتعلقة باتفاق الإطار بموجب المادة 52 من الدستور أولا تريد صلاحية إبرام الاتفاقات برئيس الجمهورية والمعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وثانيا يوضح نخل عضيمي أنه المادة 52 من الدستور توجب إطلاع مجلس النواب على المعاهدات عندما تسمح مصلحة البلاد وسلامة الدولة بذلك، وتفرض موافقته على المعاهدات المتعلقة بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة. وبالتالي يقول نخل عضيمي أن الاتفاق الإطاري لا تنطبق عليه هذه المعايير. إلى صحيفة النهار، أمريكا تقود مباشرة الخطوات الإجرائية للاتفاق التمييز في الصيف. جولة سريعة على بعض أسرار الآلهة. بدا واضحا أن تغريدة عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادي عن العراق وفيها تحية لحكومة العراق التي قررت اليوم حصر السلاح على أراضيها قبل 30 من أيلول المقصد منها محلي، انطلاقا من قول عم بحكي يا كنة تسمعي يا جارة. هون رح نشوف بعد شوي بجولتنا على الصحف العربية انطلاقا من هذا التعليق اللي أوردته النهار، رح نشوف بعد شوي الحديث الأول لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي لصحيفة الشرق الأوسط واللي بيأكد فيه على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ورفض أن يكون هناك دولة داخل الدولة. السر الثاني بصحيفة النهار فيما كانت قوى الممانعة تسرب خبرا عن اجتماع لجنة الميكانيزم الجديدة تأكيدا على إبقاء لبنان على جدول أعمال مسار سويسرا وضمن تفاهم إسلام أباد. أكد مصدر مطلع للنهار ألا اجتماع للجنة في الساعات أو في الأيام المقبلة حتى الساعة، إذ أن لبنان لم يعين ممثلا له في اللجنة وبالتالي لا يمكن عقد الاجتماع من دونه. وطبعا مصادر عسكرية بتقول امبارح للإم تي في إنه ما حدا معه خبر بعد شو موضوع خلية الهدنة يلي بتشمل أمريكا وإيران ولبنان. إلى صحيفة اللواء، قيادي في حزب الله للواء، بقاء في الحكومة ولا لجوء إلى الشارع. إذن مثل ما كنا عم نشير من شوي، المناطق التجريبية بين عون وهيكل والقيادة الوسطى والشيباني الخميس في بيروت. إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري رح يكون موجود بلبنان يوم الخميس، فيما في بعض المعلومات سارت عن أنه وزير الخارجية الإيراني اللي كان يفترض أيضا أن يصل إلى لبنان ويلتقي حتى رئيس الجمهورية هذا الأسبوع قد عدل عن زيارته لبيروت. وفي عدة تفسيرات لهذا الموضوع، بعد شوية بنسأل الأستاذ بشارة خير الله عن خلفية هذا الأمر. ويتكوف وكوشنر يشاركان مع الوفد الإيراني في محادثات الدوحة. إلى صحيفة الديار، هدوء ما بعد عاصفة المذكرة، الرهان على الوقت، بري يتحرك عربيا لتطويق التفاهم، إسرائيل لا انسحاب. إلى صحيفة الأخبار، بري يعارض إسقاط الحكومة، أكرر تحذيري من المس بقائد الجيش، واشنطن تطلق عملية نزع السيادة، أمريكا إيران مهمة إنقاذ الاتفاق. إلى صحيفة الشرق، القيادة المركزية الأمريكية تتولى تطبيق الاتفاق الإطاري، هل نستطيع أن نحارب إسرائيل؟ إلى لوريان لجور يلي نختم فيها جولتنا على الصحف المحلية، إذن حزب الله يخفف من حدة لهجته من دون أي تراجع. في العراق أمام الجماعات الموالية لإيران مهلة حتى 30 من أيلول لتسليم أسلحتها. ترامب يعلن عن اجتماع اليوم في قطر وطهران تنفي. فاصل إعلاني قصير مشاهدينا ونستضيف من بعده الكاتب السياسي بشارة خير الله. تحت عنوان إذن حين يصبح الجنوب أول الرابحين المستفيد من الاتفاق هم أبناء الجنوب الذين يريدون العودة إلى منازلهم، يكتب بشارة خير الله الكاتب السياسي وضيفنا اليوم مقاله الأخير. استاذ بشارة صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح النور استاذ رامي إلك ولمشاهدي الام تي في.
0: رح انطلق من عنوان ما قالك استاذ بشارة وما كنت قلته في مقابلتك الأخيرة معنا، بأنه في ضباط أمريكيين مباشرة سوف يشرفون على عملية المناطق التجريبية في الجنوب، لأسألك مباشرة متى يبدأ التنفيذ؟
1: يعني بصراحة الحمد لله كانت معلومات دقيقة تجرأنا وقلناها معك، لأنه عمليا مش هينة تنقل معلومة وتكون معلومة خاطئة. لذلك نعم كان في معلومات عن دخول قوات أمريكية لفض النزاع أو للعب دور أساسي بديلا عن اليونيفيل. نعم الوضع يعني يحتاج إلى عملية حاسمة من هذا النوع، والقوات الأمريكية اليوم تبقى أفضل بألف مرة من أنه تبقى القوات الإسرائيلية على أرض لبنان، لأن القوات الأمريكية فيك تعتبرها بديل عن اليونيفيل. شغلة تانية استاذ رامي، وانطلاقا من المقال حضرتك كنت عم تقلي لوين بده يوصل هذا الموضوع، أنا بقول لك الاتفاق الإطار رايح للأبعد ورايح لكل المطارح يلي بيحتاجها لبنان. تستطرد وقول لك أنه اليوم ما حدا يخاف من يلي صار، يلي صار عمليا 100% رح بيكون لمصلحة لبنان.
0: يعني رح يبلش التنفيذ برأيك، ما رح يتعرقل؟
1: أكيد أكيد ما ليك رح يبلش التنفيذ وما في حدا رح يقدر يوقف بوجه التنفيذ.
0: طيب انطلاق من هون استاذ بشارة، بيقول الرئيس نبيه بري وحتى الثنائي الشيعي بيقولوا انه سوف نسقط هذا الاتفاق بالأطر الدستورية، هل في معلومات عن أنه سيطرح هذا الاتفاق إلى طاولة مجلس الوزراء وربما مجلس النواب، أم رئيس الجمهورية منه بوارد خطوة من هالنوع؟
1: أنا بقول لك إذا بيقدروا يسقطوا هذا الاتفاق بالأطر الدستورية ما يأثروا، أكيد حقهم الدستوري يسقطوا إذا كان في إمكانية لعرضه على مجلس الوزراء. اليوم هذا الاتفاق لا يزال في الاتفاق الإطاري، المادة 52 واضحة، وبعد ما صار يعني بعد ما أبرم هذا الاتفاق وصار اتفاق كامل بعده ضمن الإطار، يعني بعده اتفاق إطاري، أخذ مجلس الوزراء علما بوجود هذا الاتفاق. الدستور واضح لناحية صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وما في خرق للدستور هون. ثانيا سمعتهم عم بيترحموا على 17 أيار ويمكن 10 مرات أفضل، يعني طيب إذا اتفاق 17 أيار كان أفضل عليكم الاعتذار علنا اليوم علنا من الرئيس أمين جميل يلي خونتوا وقت ذاك. مع الأسف عنا بلبنان كل رئيس جمهورية أو كل مسؤول بيعمل خطوة يخون في حينه ولا يعتذر منه بعد حين. طيب اليوم إذا من بعد مرور 43 44 سنة على 17 أيار شرفوا اعتذروا من صانع 17 أيار إذا كان الأد بتشوفوه أفضل من الموجود. طيب كل ما يطل شغلة منيحة بلبنان بتخونوا اللي عملها وبعدين ما بتعرفوا تعتذروا منه. نعملكم 17 أيار ما قبلتوا، نعملكم إجا رفيق الحريري عمل اللي ما بينعمل قتلته، إجاكم إعلان بعبدة لتحييد لبنان عن صراعات المحاور قلتوا بلوه واشربوا ميته، نحاول يعملكم إطار لتسليم سلاحكم بالحسنى ما قبلتوا. طيب يعني هلا عم تخونوا جوزيف عون، فاذا لا في مشكله اليوم عند هذا الفريق يلي ما عم يعرف لا مصلحه شعبه ولا مصلحه ناسه، وهيدي بتردك على المقال يلي انا عم بحكي عنه اليوم انه هذا
2: Taking a look in Sydney on the M4 in Homebush, there's a truck breakdown westbound in the tunnel, two of three lanes closed. And over in Banks Meadow, there's traffic lights blacked out on Beecham Road at Denison Street. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Kohler Freeway outbound after Keilor Park Drive, delays back to the Tullar. And over in Hallam, there's a crash on the Princess Highway outbound after Belgrave Hallam Road in the left-hand lane with speeds down to 40. With over 300 products now reduced, Aldi price has just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولتنا الأخبارية لتمام الساعة 6 نرجع لست جهات الهواء. مساء النور لك لمستمعينا، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات، رح نتعرف على أحوال طقسنا لسيدني وميلبن اليوم. درجات الحرارة بسيدني وصلت لـ20، على الصعيد ميلبن 15. أما بكرة الأربعاء للأول من شهر جولاي طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة لـ18، على الصعيد ميلبن 16. هذه درجات الحرارة لليوم وبكرة. تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. مني كاتيانا الصراف بقلكن أطيب التحيات المسائية، وبتلاقوا شركة عشتار على 95 وي ستريت فيفيلد. مشو لعند كوني الأمر للفنان عاصي حليني، وعبر أثير راديو 2ME نرجع نكمل سوا مع الفنان وائل كفوري.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد الكاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية التلاتة 30 من شهر جون. هابي بيرزي لكل اللي عم يحتفلوا بعيد ميلاد لها التاريخ هيدا 30 من شهر 6. منروح للأستراليين. الأستراليين خسروا أكثر من 2.5 مليون دولار هيدي السنة بسبب عمليات الاحتيال والنصب عبر انتحال صفات البنك. كيف؟ رح أخبركم. المحتالين ينتحلون صفة البنك واسمه بالمكالمات الهاتفية والرسائل هيدي الأيام، ووصلوا إلى احترافية عالية بالنصب. نصائح لكم مستمعينا، وهيدي نصائح كتير كتير مفيدة. لا تفتح أي رابط بغض النظر من المرسل. البنك لا يطالب منك أبدا تحويل الأموال خلال المكالمة الهاتفية أو برسالة. البنك لن يطلب منك كلمة السر أبدا. البنك لن يطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك عبر إرسال رابط لك لفتحه. كونوا حذرين مستمعينا، دائما اذهبوا لعند البنك شخصيا أو اتصلوا بالرقم الرسمي لألون. بونسوار لألكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. خسارة 2.5 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال والنصب، هذه مش كلمة بتتم أبدا، هيدا مبلغ كتير كبير 2.5 مليون، وبعدنا هلا لحديت نص السنة، 6 شهور بس خلال هيدي السنة، يعني in the past 6 months only. فبدنا كتير ننتبه وبليز بي وي. منروح لعند الفنان صابر الرباعي، أغنية كتير حلوة، نرجع نكمل مع الفنان فارس كرم. بس من عنا، من هون، من الإذاعة الأقوى 2ME.
1: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chaux fondus ta voix descendait des balcons fleuris le soir

0: تتواصل التحركات والدبلوماسية المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، حيث يرتقب وصول فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة الأسبوع الجاري وسط مؤشرات متضاربة بشأن استئناف المحادثات بين الجانبين. ففيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد إفاد صهره جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لقيادة فريق التفاوض الأمريكي، أكدت طهران أن زيارة وفدها الفني إلى قطر لا ترتبط بأي لقاء مع الجانب الأمريكي، نافية تحديد موعد لأي مفاوضات خلال الفترة المقبلة، ما يسلط الضوء على هشاشة الاتفاق القائم بين الطرفين. تصدر مستقبل مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزي، حيث أكد الجانبان دعمهما حرية المرور في المضيق والتعاون في عمليات نزع الألغام في خطوة أثارت انتقادات إيرانية. كما شهدت زيارة سلطان عمان إلى فرنسا توقيع حزمة واسعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والمياه والنقل واللوجستيات والذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين. وحول هذا الملف ينضم إلينا في الأستوديو سعادة سفير فرنسا لدى سلطنة عمان السيد نبيل حجلاوي. أهلا ومرحبا بك معالي السفير، وشكرا على قبول الدعوة في استوديوهات فرانس فانكات.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: نبدأ سيد نبيل حجلاوي بهذه المساعي الفرنسية من خلال انخراطها المتزايد في ملف مضيق هرمز، كيف يبدو أولا هامش التحرك المتاح بالنسبة لباريس لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تفاهم أمريكي إيراني؟
1: أولا الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز هي مصلحة مشتركة وشأن مشترك للجميع، ويمس المواطن الفرنسي في حياته اليومية، أسعار البنزين والأسعار الأخرى والتضخم إلى غير ذلك. كذلك نحن نهتم بشكل كبير بهذا الملف. ثانيا الطريقة التي نتوخاها هي الحديث مع الكل بما في ذلك الإيرانيين، وطبعا سلطنة عمان شريك مهم جدا في هذا الموضوع، ووجود السلطان العماني ومجموعة من الوزراء ووفد مهم جدا بالأمس في باريس كان مناسبة مهمة جدا للتقدم في هذا الملف. كذلك
0: سعادة السفير، الرد الإيراني حول خاصة موضوع إزالة الألغام ونزع الألغام لم يطل كثيرا، حيث اعتبرت إيران أن عملية نزع الألغام مسؤولية حصرية لها في مضيق هرمز، وحذرت بما قالت من تعقيد حذرت باريس من تعقيد الأمور عبر استفزازاتها. كيف ترد باريس على هذا الموقف؟
1: ما تم التوصل إليه بالأمس هو أن يتفق اتفاق فرنسي عماني للتشاور مع الأطراف المعنية الأخرى في المنطقة لتنفيذ عمليات لإزالة الألغام. إذن هذا توجه فرنسي مع سلطنة عمان، ومن فترة طويلة يعني من أسابيع الآن هنالك مجهودات تقودها فرنسا وكذلك بريطانيا، انضم إليها مجموعة من الدول الأخرى الداعمة لهذا المجهود للخروج من المأزق الأمني في مضيق هرمز الذي نعرفه منذ 3 أو 4 شهور. هذا هو الاتجاه العام، ومن الطبيعي أن يكون هناك تنسيق مع سلطنة عمان، لأنه جزء كبير من المياه مياه المضيق هي مياه عمانية. إذن الاتفاق على هذا الأساس ليس موجه ضد أي طرف ثاني، الإيرانيون معنيون بذلك لكن عندهم خبر أطلعناهم على كل هذه المجهودات. ما شفناه الأمس من بعض التصريحات في وسائل الاتصال الاجتماعي لا يعني لا يمكن نأخذها على أنها رفض لأي مجهود، هو مجهود مشترك ولا يقصد

0: أحدا بما في ذلك الإيرانيون.
1: أنتم تحدثتم على إطلاع إيران بما هذه الجهود، ولكن نلاحظ أيضا أن إيران لديها موقف قد يكون يعني قد يكون حاد في هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالمسارات المحددة، وهي ترفض أي يعني عبور عبر غير عبر مسارات مخالفة للمسارات التي هي تحددها. كيف ترى فرنسا إمكانية تجاوز هذه العقبة فيما يتعلق ب ملف مضيق هرمز برمته؟
0: الطريقة المثلى هي هو أن نرجع إلى الحكم وهو القانون الدولي. القانون الدولي ينص على أنه المضائق بشكل عام والممرات المائية بشكل عام هي يقودها مبدأ حرية الملاحة للجميع. هذا ينطبق على مضيق هرمز وعلى المضائق الأخرى في العالم، ولا يمكن أن يكون هنالك أي استثناء. هذا هو المبدأ، ونحن متمسكون والعمانيون متمسكون، دول الخليج الأخرى متمسكة بالقانون الدولي، وأعتقد أنه الإيرانيون أيضا يعني من مصلحتهم أن يتمسكوا بالقانون الدولي. ثانيا، انطلاقا من هذا المبدأ هو أنه المضيق ليس ملك إيراني، فلا يمكن للإيرانيين أن يقولوا هذا يمر وهذا لا يمر. المياه هناك جانب منها من الجانب في الجانب الإيراني، وهناك جانب آخر من المياه في المضيق في الجانب العماني، ويمكن التعاون مع سلطنة عمان، وهذا ما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى مبدأ حرية الملاحة مثل ما قلنا في البداية.
1: نعم، بالنسبة لمستقبل مضيق هرمز، هل هناك تنسيق جار بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن فيما يتعلق المضيق، أم تظل الجهود يعني مقتصرة على الجانب ربما الأوروبي، خاصة في ظل المهمة الأوروبية التي تقودها فرنسا مع بريطانيا؟
0: طبعا الولايات المتحدة لديها معلومات ونطلعها إلى آخره على مجهوداتنا، لكن هناك فرق كبير بين ما تقوم به الولايات المتحدة من عمليات عسكرية واستهداف إلى آخره من البداية، يعني من بداية الحرب في 28 فبراير الماضي، والمجهودات الفرنسية البريطانية التي انضمت إليها الأطراف الثانية. فرق كبير جدا. إذا هنالك يجب أن يكون هنالك فصل كامل، لأنه العمليات التي تدعو إليها فرنسا هي عمليات تأمين سلمية، تقوم على إزالة الألغام، تقوم على تأمين ومرافقة السفن المدنية لكي يتم عبورها، ولكي يعني تخرج السفن العالقة الآن في الخليج، ومن جملة الأسباب هي أسباب كذلك إنسانية. هنالك آلاف البحارة عالقون لشهور الآن في تلك المنطقة، وبتنسيق كامل مع منظمة البحار العالمية ومنظمة الأمم المتحدة. فهنالك فرق شاسع يعني بين فلسفة العمليتين، بين الجانب الأمريكي والجانب الفرنسي، مع طبعا ضرورة أن نطلع الشركاء من حتى الإيرانيين نطلعهم على ما نقوم به في هذا المضيق.

0: القصة نرجع لعنكم مستمعينا، تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أي أم. مستر أنتوني ألبانيزي يعلن عن 4 قرارات ستدخل حيز التنفيذ في أستراليا اعتبارا من بكرة الأربعاء، 1 من شهر 7. نعم، اعتبارا من بكرة الأربعاء، وهي تخفيض ضريبي لجميع العمال في أستراليا بمقدار 268 دولار سنويا، أي ما يعادل 5 دولار أسبوعيا. منع محلات السوبر ماركت في أستراليا من التلاعب بالأسعار. زيادة مدة إجازة الأمومة في أستراليا بمقدار 2 أسبوع، أي ستصبح الآن 6 شهور للإجازة. كمان في زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال ليصبح 26 دولار و44 سنت بالساعة، يعني هذا أقل راتب يمكن منحه للعمال في أستراليا وفق القانون مثل عمال المطاعم والمحلات. ألبانيزي قال إنه هذه القرارات ستساعد الناس في أستراليا بتكاليف المعيشة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنانة الأولى الأسطام، نروح إلى فاصل استراحة. بونسوار.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد، وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
5: Authorized by the Queensland Government Brisbane.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. مساء النور لك المستمعين الكرام عن راديو 2ME أستراليا. تعرفوا مستمعينا أنه الحاقد حين يعجز عن الإيذاء المباشر يبدأ بتشويه السمعة. نعم، هيدا الحاقد، الحاقد حين يعجز عن الإيذاء المباشر ببلش بتشويه السمعة. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME، بسمع الفنانة ليال عبود.

0: جولة غنائية رائعة جدا استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME. العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار دراف تايم بروجرام لأمسية التلاتة. تعرفوا مستمعينا عندما تتعامل مع شخص نرجسي سام لا تأخذ الأمور على محمل شخصي ولا تجعل تصرفاته وكلامه يؤثر عليك، فكل ما يقوله ويفعله يعكس صراعاته الداخلية ومشاكله العميقة وليس لك أي علاقة بها، لذا اتركها عنده ولا تحملها معك. بونسوار.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: العودة لمتابعة مشوارنا المسائي برفقتكم مشوار دراف تايم بروجرام لأمسية الثلاثة 30 من شهر جون حزيران، وهيدي آخر سهرة من شهر حزيران جون. بدي كمان اتوجه لعند كل مستمعينا ولكن انطلاقة شهر كتير موفق، يا رب يكون شهر السابعة حامل لكم كل الخيرات وكل البركات. انتو برفقتي بعد 2ME 1638 AM وبرفقة تاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، راح نكمل سوا لغاية الساعة 8 مشوار دراف تايم بروجرام كل يوم برفقتكم من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة. ببلش الساعة 3 من بعد الظهر، بدل نكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. صح

متابعتنا تبقى من مشوارنا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بتعطي فرص كتيرة لأنه بقلبك في محبة كبيرة، بتبرر أول مرة، بتستوعب تاني مرة، بتطنش تالت مرة، بس رح يجي يوم تخلص هالفرص هيدي وما بقى تبرر لحدا، رح يتحول كل شيء لعتب وبنفس الوقت راحة نفسية، لأنه فكرة أنك تعطي فرص بلا نتيجة رح تنعكس عليك ورح توصل لمرحلة تقول فيها خليني أنهي كل شيء أفضل. هاجرتك كوكب الشرق أم كلثوم، رح نسمع الأغنية بس عبر أثير راديو 2ME. مستنور.

هاجرتك يمكن انساها.

غرتك يمكن انسى غرتك.

جردك يمكن انسى هواك.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الثلاثة 30 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8 محلية عالمية, بتتابعوها عبر الموجي 1638 AM. ولكن مني هلأ حان الوقت أترك الميكروفون للزملاء, موعدنا أنا وإنتو مع درايف تايم بروجرام, نرجع نجدد بكرة الأربعاء من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. دلوا بخير و have a great evening. Bye for now.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: When the morning comes, rise and shine.
2: Let's go.
3: صباحك يبدأ عنا.
1: Early in the morning.
2: Waking up early.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويت.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع تويمي كل الصباح.
1: Wake up. Wake up.
5: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم, ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين, ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية, ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده, بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا, ابحث عن Delivering for Queensland, صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت, لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن, أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: شو بيك عم تلطش خيالك؟
9: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
10: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
11: زمطنا هالمرة,
12: شو ناطر؟
11: غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من سنة 2007, ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
13: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: ABC News.
16: Thanmay Navada with the top stories. Police in Thailand say an Australian man lived a normal life after allegedly murdering a teenage girl and stuffing her body inside a suitcase. 45-year-old Simon Peter Carman was arrested on Friday at Bangkok Airport and has been charged with four offences, including murder, which he denies. Thai police say he went about his normal activities after allegedly murdering 17-year-old Thanchanok Donhomla, going out, washing his clothes and talking to neighbours. If found guilty, police say he could face between 15 and 20 years in jail, life imprisonment or the death penalty. People with Disability Australia say Uber must improve their accessibility features after it was slammed for increasing prices for people with disability, seniors and pregnant women. The rideshare company has defended charging Uber Assist customers an additional $5, saying it helps increase reliability and reduce wait times for passengers. Last year, the firm quietly settled a federal discrimination case and agreed to review its Australian operations. And the federal government has used additional safety powers for the very first time to cut off funding for an early education service after having issued a warning to Laugh and Learn Family Daycare Education and Training in Victoria. Last year, Labor passed reforms allowing it to stop providing Commonwealth funding to childcare centres that don't meet national safety and quality standards. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن وطهران تضارب في المواقف، اتفاق على عدم الاتفاق بين تأكيد ترامب على اجتماع في الدوحة ونفي إيران للأمر، مصير غامض يلف مستقبل التفاهم بين البلدين. لبنان وإسرائيل، أزمة البحث عن السيادة. عون يشيد على أو يشدد على دور الجيش لبسط سلطة الدولة وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. روسيا وأوكرانيا، تصاعد حرب المسيرات. موسكو تعلن إسقاط أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في مختلف أنحاء البلاد، وكييف تعلن مقتل 10 أشخاص خلال هجمات روسية. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. إشادة بالمنتخب المغربي بعد تأهله لدور 16 في كأس العالم، ودهشة لوداع الماكينات الألمانية للبطولة. جولة الظهيرة، ساعة من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع المقرر عقده في قطر اليوم بين الولايات المتحدة وإيران قد يكون مهم، وأكد ترامب أن بلاده تنتصر عسكريا وأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
2: سيعقد اجتماع في الدوحة، وأعتقد أن فريقنا قد غادروا بالفعل أو أنهم على وشك المغادرة، ولذا سنرى كيف ستسير الأمور. والاجتماع في الدوحة قد يكون مهما أو قد لا يكون كذلك، سنكتشف ذلك، لكننا ننتصر عسكريا ولا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولن يمتلكوه، وقد وافقوا على ذلك بكل إنصاف.
1: هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات بناء على طلب من إيران.
3: لقد طلبت إيران عقد اجتماع هذا الأسبوع، ولذلك سيتوجه المبعوث الخاص ويتكوف وأيضا جاريد كوشنر إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في إطار مواصلاتنا لمناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش هذه المحادثات رفيعة المستوى ستجرى محادثات تقنية، لذا فيما يتعلق بنا نحن نلتزم بجانبنا من وقف إطلاق النار، وسيقابل العنف بالعنف. كانت هناك هجمات على سفن تجارية، ردت عليها الولايات المتحدة مباشرة بتوجيه من الرئيس، وسيتواصل ذلك إذا تطلب الأمر، لكننا نأمل ألا نرى ذلك.
1: في المقابل، نفت الخارجية الإيرانية وجود محادثات مع مسؤولين أمريكيين في قطر هذا الأسبوع، وقالت إن المشاورات مع قطر مستمرة بشأن متابعة تنفيذ التزامات الجانب الأمريكي، لكن من دون تحديد موعد أو مكان للجولة الأولى من اجتماعات لجان العمل. في السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن إزالة الألغام من مضيق هرمز تنفذ فقط من جانب إيران، ذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا لخفض التوتر في الشرق الأوسط، وأنهما تتعاونان مع شركائهما بشأن إزالة الألغام من مضيق هرمز. بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، قال إن طهران ستفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم في حال التزم الجانب الأمريكي بذلك. وسائل إعلام إيرانية رسمية أفادت بمقتل عنصرين وأصابة اثنين آخرين من الحرس الثوري نتيجة هجوم مسلح في محافظة كرمانشاه غربية إيران. أضافت أن المهاجمين أطلقوا النار أمام منزل عناصر الحرس، وأن السلطات تجري تحقيق لتحديد هوية المسؤولين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية الدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. أكد عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رادولف هيكل أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الملتزم بقرارات السلطة السياسية. استعرض الرئيس اللبناني مع قائد الجيش المهمات المرتقبة في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وترتيبات الاتفاق الإطاري. من القدس ينضم إلينا مراسلنا بشار صغير. بشار أهلا بك، طلعنا على أبرز ما يرد في داخل إسرائيلي بخصوص الاتفاق الإطاري مع الجانب اللبناني، أبرز تصريحات المسؤولين أيضا في هذا الموضوع.
4: أهلا مروج، ربما آخر وأبرز تصريحات هي تلك التي جاءت على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في الأمس وخلال إحاطة صحفية، عمليا أكد فيها على نفس المواقف الإسرائيلية. وطبعا واحدة من الأمور التي شدد عليها هو أثنى على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصر خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فصل الملفين. بحسب ما يقول كاتس كان هناك محاولات إيرانية لإقناع الولايات المتحدة بضرورة ربط هذين الملفين، ربطهما من خلال المفاوضات أولا وربطهما من خلال العمليات العسكرية. نذكر بما حصل حيال الضاحية الجنوبية وتلويح إيران بأنها سوف تقصف إسرائيل في حال قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية وما إلى ذلك. طبعا كاتس يقول بأنه بفضل يعني الجهود العسكرية والتفاوضية والسياسية والمحادثات مع إدارة ترامب تم فصل هذين الملفين، وهذا الأمر توج بالاتفاق الإطاري الذي تم بين إسرائيل ولبنان طبعا برعاية وبوساطة أمريكية. عدا ذلك فعمليا الأعين متجهة صوب التنفيذ، صوب ما سيحصل في الميدان. ربما في الميدان لا يحصل الكثير من التقدم في هذا الموضوع، موضوع الانسحاب الإسرائيلي، وهذا أيضا تطرق إليه كاتس عندما أكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قيد أنملة طالما يوجد سلاح لحزب الله، وقال للجيش أنه عليه الاستعداد ليمكث لفترة طويلة في لبنان، وهذا الأمر قاله قادة عسكريون أيضا في إسرائيل. عمليا كما قلنا مروج، ربما ما يحصل أكثر شيء في هذه الأثناء من وجهة النظر الإسرائيلية يأتي في إطار التصريحات، القراءات، التحليلات في ظل عدم حصول الكثير من التقدم في الميدان. طبعا هذا نستثني منه الاشتباكات ونشاطات الجيش الإسرائيلي التي لا تزال مستمرة، هناك قتل، هناك إصابة لجندي إسرائيلي في الساعات 24 الأخيرة. طبعا كما قلنا عمليا في الجانب الإسرائيلي ينظرون إلى هذا الاتفاق من ناحية أنه ثبت أو رسخ شيئين مهمين، إنجازين مهمين. الإنجاز الأول قلناه قبل قليل ألا هو فصل الملفين الإيراني على اللبناني، والثاني هو أنه أتاح للجيش الإسرائيلي البقاء في الجنوب اللبناني، وهذا ما أكده الجيش الإسرائيلي والقادة الإسرائيلي أن الجيش ليس باق فحسب وإنما ينفذ أنشطته بحرية كما يقول الجانب الإسرائيلي إلى أن يتم تفكيك سلاح حزب الله. يعني تحليل من ناحية وتشكيك من ناحية ثانية. يعني كنت تتحدثين قبل قليل مروج عن التشكيك في الداخل اللبناني، التشكيك ليس فقط في لبنان، التشكيك أيضا آت من إسرائيل. يعني الكثير من التحليلات والقراءات التي تقول ان الجيش اللبناني عمليا هو اصلا يعني العنصر في الجيش اللبناني يتقاضى اقل من العنصر في حزب الله، هناك عدد كبير من الجيش اللبناني هم من ابناء الطائفه الشيعيه الذين يتعاطفون ولو بصوره متفاوته مع حزب الله، تنقصهم القدره، تنقصهم الخبره، ينقصهم السلاح، تنقصهم الذخيره، يحتاجون لتدريب. الجيش اللبناني بني على شكل اجهزه امنيه وليس على شكل جيش. هذه قراءات كثيره نسمعها في الجانب الإسرائيلي من باب طبعا أيضا التشكيك الإسرائيلي في أن يكون هذا التنفيذ الاتفاق الإطاري والانسحاب التدريجي من الجنوب اللبناني سلس وسريع. بل نرى من خلال هذه الخطابات التي نسمعها في إسرائيل بكثرة أن على الجميع أن يتجهز بأن الجيش الإسرائيلي إن كان سينسحب فإن العملية سوف تسترق وقتا طويلا. هذا يعني كما نسمع من الجانب الإسرائيلي سواء على شكل التصريحات لصناع القرار أم من المراقبين والمحللين والخبراء العسكريين.
1: شكرا جزيلا لمراسلنا بشار صغير من القدس. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في قطاع غزة إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة الاثنين. أفاد مصدر طبي بأن من بين القتلى طفلتين، فيما أصيب ما لا يقل عن 20 آخرين. وفي خان يونس قصفت مقاتلة حربية خيمة في منطقة المواصي بعد تحذير مسبق ما أدى إلى مقتل أم ورضيعاتها بحسب ما أفاد به مستشفى ناصر. للمزيد من المتابعة الميدانية معنا من غزة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have. The joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: والفيروس المخلوي التنفسي RSV تلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
2: حملة غير مسبوقة وهجوم لازع على رئيس الجمهورية جوزيف عون من قبل من أعضاء من حزب الله بعد توصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، استمرار المحادثات بين واشنطن وإيران. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
3: Australia. New music. 2ME Australia.

تقرب بتقرب. أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة. أنت

0: How old are our bodies really? أديه عمر جسمنا كله. Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Sirin, خليكن معنا على 1638 2ME Australia.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: Oles.
4: Oles.
5: Is it really you in it?
6: What are they saying anyway?
7: Run this like Cardi. My radio.
1: You want it? We've got it.
8: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.
9: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
10: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
11: عربي وإنجليزي هبريه 2ME.

0: It's 16:38 to AM Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: First. 2ME Australia.

0: صباح الخير. بين تأييد ومعارضة اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تعددت المواقف، فمن جهة الرئيس نبيه بري اعتبر أن الاتفاق لن ينفذ ومواجهته لازم تبقى بالأطر الدبلوماسية والدستورية، وقال 10 مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق. أما من الناحية الثانية فرحب الرئيس الإسرائيلي ورئيس الحكومة الإسرائيلي بالتحديد بالاتفاق، بوقت أعلن وزير الدفاع أنه جيشه لن ينسحب من الجنوب قبل نزع سلاح حزب الله. بهالوقت جاء القائد المنطقة الوسطى بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر على رئيس الجمهورية وقائد الجيش للبحث ببدء تنفيذ الاتفاق وإنجاح آلية الملحق الأمني. بهالسياق إذن عدة مواضيع وردت بالصحف اليوم مشاهدينا، بالإضافة لبعض المصادر الخاصة يلي رح نشوفهم بحلقتنا اليوم من بريس ريفيو، بالإضافة لجولة على الصحف المحلية العربية والعالمية، وطبعا بسياق الحلقة بينضم لنا الصحافي والكاتب السياسي بشارة خير الله. قبل ما نبدأ جولتنا، البداية من فقرة اليوم في التاريخ. بمثل هالنهار من العام 2002 أحرز منتخب البرازيل لقب كأس العالم للمرة الخامسة بتاريخه بعد انتصاره على المنتخب الألماني بهدفين. لا طبعا يعني، وهذه الذكرى تتزامن مع أنه خسر بالأمس المنتخب الألماني. نبدأ جولتنا بالصحف المحلية و بدايتها بنداء الوطن، إذا العنوان الرئيسي الدوحة على وقع التباين وهرمز بين الألغام والإنذار، تعليق الضرائب البيئية والبحث عن إيرادات بديلة، انفراج أولي في أسعار المحروقات، وطبعا منشوف صورة ثنائية للرئيس الجمهورية مع قائد القيادة المركزية الوسطى براد كوبر، نيكست ستيبس، إذن استجابة أمريكية سريعة لوضع مسار المنطقة النموذجية في حين حاولت الميليشيا التهويل السياسي وإشاعة الأكاذيب بشأن الجيش اللبناني. جولة سريعة على أسرار نداء الوطن. يحاول تيار سياسي البقاء في المنطقة الرمادية بالنسبة إلى اتفاق الإطار الثلاثي الذي وقع في واشنطن، ما يزيد من عزلته في حين يعتقد أن موقفه هذا سيخفف تسارع انحداره الشعبي. ينقل في الأوساط السياسية أن الموقف الصادر عن الرئيس بري الرافض للاتفاق الإطاري لم يبدد بالكامل حالة الارتباك داخل بيئة حزب الله، ولا سيما بعد امتناع حركة أمل عن الانخراط في تحركات الشارع التي كان يعول عليها لإظهار جبهة اعتراض موحدة. تدرس أوساط سياسية إمكانية إعادة فتح ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد سيل من المعلومات كشف عنها مسؤولون أمنيون في نظام الأسد المخلوع أكدوا فيها تورط بعض الأمنيين اللبنانيين في تلك العملية. إذن الإمارات ترفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، زيارة كوبر نقطة الانطلاق التنفيذية للاتفاق الإطاري، وتنقل نداء الوطن إذن عن مصدر سياسي قوله أن زيارة كوبر شكلت عمليا نقطة الانطلاق التنفيذية للشق العسكري والأمني من الاتفاق الإطاري، بعدما انتقل المسار من مرحلة التفاهمات السياسية والتقنية إلى مرحلة وضع الآليات للتطبيق الميداني. وبحسب المصدر فالاجتماعات التي عقدت خلال الزيارة كرست البدء قريبا بتنفيذ المرحلة الأولى من المناطق النموذجية التي ستعتمد كاختبار عملي وآمن قبل الانتقال إلى مراحل أوسع. ونقرأ أيضا في نداء الوطن لنخل عضيمي العد العكسي للتنفيذ ومجلس الوزراء أمام الاختبار الصعب. هون نفتح حلالين سريعين تنقول أنه طبعا ثنائي أمل وحزب الله استبعد خيار الشارع، واستبعدوا طبعا مش مطروح استقالة وزراء من الحكومة، ولكن في دفع تحديدا من الرئيس نبيه بري باتجاه طرح هذا الاتفاق، الاتفاق الإطار الموقع في واشنطن، على طاولة مجلس الوزراء. وقال الرئيس نبيه بري أنه سوف يسقط هذا الاتفاق ضمن الأطر الدستورية أي في مجلس الوزراء وحتى في مجلس النواب. طبعا هون في عنا وجهة نظر أخرى تقول، وتحديدا يعني بعض المحيطين برئيس الجمهورية يعتمدون على هذه النظرية، والتي تقول بأنه مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة أخذ علما بالتفويض المعطى للوفد اللبناني، وبالتالي بموجب هذا التفويض يعني بتكون الحكومة أعطت موافقتها على ما يقرره الوفد المفاوض، علما أنه أيضا نخل عضيمي بيحكي بمقاله اليوم عن أنه هذه الاتفاقية تحديدا المتعلقة باتفاق الإطار بموجب المادة 52 من الدستور أولا تريد صلاحية إبرام الاتفاقات برئيس الجمهورية والمعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وثانيا يوضح نخل عضيمي أنه المادة 52 من الدستور توجب إطلاع مجلس النواب على المعاهدات عندما تسمح مصلحة البلاد وسلامة الدولة بذلك، وتفرض موافقته على المعاهدات المتعلقة بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة. وبالتالي يقول نخل عضيمي أن الاتفاق الإطاري لا تنطبق عليه هذه المعايير. إلى صحيفة النهار، أمريكا تقود مباشرة الخطوات الإجرائية للاتفاق التمييز في الصيف. جولة سريعة على بعض أسرار الآلهة. بدأ واضحا أن تغريدة عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادي عن العراق وفيها تحية لحكومة العراق التي قررت اليوم حصر السلاح على أراضيها قبل 30 من أيلول، المقصد منها محلي انطلاقا من قول عم بحكي يا كنة تسمعي يا جارة. هون رح نشوف بعد شوي بجولتنا على الصحف العربية انطلاقا من هذا التعليق اللي أوردته النهار، رح نشوف بعد شوي الحديث الأول لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي لصحيفة الشرق الأوسط واللي بيأكد فيه على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ورفض أن يكون هناك دولة داخل الدولة. السر الثاني بصحيفة النهار فيما كانت قوى الممانعة تسرب خبرا عن اجتماع لجنة الميكانيزم الجديدة تأكيدا على إبقاء لبنان على جدول أعمال مسار سويسرا وضمن تفاهم إسلام أباد. أكد مصدر مطلع للنهار ألا اجتماع للجنة في الساعات أو في الأيام المقبلة حتى الساعة، إذ أن لبنان لم يعين ممثلا له في اللجنة وبالتالي لا يمكن عقد الاجتماع من دونه. وطبعا مصادر عسكرية بتقول امبارح للإم تي في أنه ما حدا معه خبر بعد شو موضوع خلية الهدنة يلي بتشمل أمريكا وإيران ولبنان. إلى صحيفة اللواء، قيادي في حزب الله للواء، بقاء في الحكومة ولا لجوء إلى الشارع. إذن مثل ما كنا عم نشير من شوي، المناطق التجريبية بين عون وهيكل والقيادة الوسطى والشيباني الخميس في بيروت. إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري رح يكون موجود بلبنان يوم الخميس، فيما في بعض المعلومات سارت عن أنه وزير الخارجية الإيراني اللي كان يفترض أيضا أن يصل إلى لبنان ويلتقي حتى رئيس الجمهورية هذا الأسبوع قد عدل عن زيارته لبيروت، وفي عدة تفسيرات لهذا الموضوع. بعد شوية بنسأل الأستاذ بشارة خير الله عن خلفية هذا الأمر. ويتكوف وكوشنر يشاركان مع الوفد الإيراني في محادثات الدوحة. إلى صحيفة الديار، هدوء ما بعد عاصفة المذكرة، الرهان على الوقت، بري يتحرك عربيا لتطويق التفاهم، إسرائيل لا انسحاب. إلى صحيفة الأخبار، بري يعارض إسقاط الحكومة، أكرر تحذيري من المس بقائد الجيش، واشنطن تطلق عملية نزع السيادة، أمريكا إيران مهمة إنقاذ الاتفاق. إلى صحيفة الشرق، القيادة المركزية الأمريكية تتولى تطبيق الاتفاق الإطاري، هل نستطيع أن نحارب إسرائيل؟ إلى لوريان لجور يلي بنختم فيها جولتنا على الصحف المحلية، إذن حزب الله يخفف من حدة لهجته من دون أي تراجع. في العراق أمام الجماعات الموالية لإيران مهلة حتى 30 من أيلول لتسليم أسلحتها. ترامب يعلن عن اجتماع اليوم في قطر وطهران تنفي. فاصل إعلاني قصير مشاهدينا ونستضيف من بعده الكاتب السياسي بشارة خير الله. تحت عنوان إذن حين يصبح الجنوب أول الرابحين المستفيد من الاتفاق هم أبناء الجنوب الذين يريدون العودة إلى منازلهم، يكتب بشارة خير الله الكاتب السياسي وضيفنا اليوم مقاله الأخير. استاذ بشارة صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح النور استاذ رامي إلك ولمشاهدي الام تي في.
0: رح انطلق من عنوان ما قالك استاذ بشارة وما كنت قلته في مقابلتك الأخيرة، معنى بأنه في ضباط أمريكيين مباشرة سوف يشرفون على عملية المناطق التجريبية في الجنوب، لأسألك مباشرة متى يبدأ التنفيذ؟
1: يعني بصراحة الحمد لله كانت معلومات دقيقة تجرأنا وقلناها معك، لأنه عمليا مش هينة تنقل معلومة وتكون معلومة خاطئة. لذلك نعم كان في معلومات عن دخول قوات أمريكية لفض النزاع أو للعب دور أساسي بديلا عن اليونيفيل. نعم الوضع يعني يحتاج إلى عملية حاسمة من هذا النوع، والقوات الأمريكية اليوم تبقى أفضل بألف مرة من أنه تبقى القوات الإسرائيلية على أرض لبنان، لأن القوات الأمريكية فيك تعتبرها بديل عن اليونيفيل. شغلي تاني استاذ رامي، وانطلاقا من المقال حضرتك كنت عم تقلق اللي لوين بده يوصل هذا الموضوع، أنا بقول لك الاتفاق الإطار رايح للأبعد ورايح لكل المطارح يلي بيحتاجها لبنان. تستطرد وقول لك أنه اليوم ما حدا يخاف من يلي صار عمليا 100% رح بيكون لمصلحة لبنان.
0: يعني رح يبلش التنفيذ برأيك، ما رح يتعرقل؟
1: أكيد ما في... ليك رح يبلش التنفيذ وما في حدا رح يقدر يوقف بوجه التنفيذ.
0: طيب انطلاق من هون استاذ بشارة، بيقول الرئيس نبيه بري وحتى الثنائي الشيعي بيقولوا انه سوف نسقط هذا الاتفاق بالأطر الدستورية، هل في معلومات عن أنه سيطرح هذا الاتفاق إلى طاولة مجلس الوزراء وربما مجلس النواب، أم رئيس الجمهورية منه بوارد خطوة من هالنوع؟
1: أنا بقول لك إذا بيقدروا يسقطوا هذا الاتفاق بالأطر الدستورية ما يأثروا، أكيد حقهم الدستوري يسقطوا إذا كان في إمكانية لعرضه على مجلس الوزراء. اليوم هذا الاتفاق لا يزال في الاتفاق الإطاري، المادة 52 واضحة، وبعد ما صار يعني بعد ما أبرم هذا الاتفاق وصار اتفاق كامل بعده ضمن الإطار، يعني بعده اتفاق إطاري، أخذ مجلس الوزراء علما بوجود هذا الاتفاق. الدستور واضح لناحية صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وما في خرق للدستور هون. ثانيا سمعتهم عم بيترحموا على 17 أيار ويمكن 10 مرات أفضل، يعني طيب إذا اتفاق 17 أيار كان أفضل عليكم الاعتذار علنا اليوم علنا من الرئيس أمين جميل يلي خونتوه وقت ذاك. مع الأسف عندنا بلبنان كل رئيس جمهورية أو كل مسؤول بيعمل خطبة يخون في حينه ولا يعتذر منه بعد حين. طيب اليوم إذا من بعد مرور 43 44 سنة على 17 أيار شرفوا اعتذروا من صانع 17 أيار إذا كان القد بتشوفوه أفضل من الموجود.
0: طيب
1: كل ما يطل شغلة منيحة بلبنان بتخونوا اللي عملها وبعدين ما بتعرفوا تعتذروا منه. نعملكم 17 أيار ما قبلتوه، نعملكم إجا رفيق الحريري عمل اللي ما بينعمل قتلتوه، إجاكم إعلان بعبدا لتحييد لبنان عن صراعات
2: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا من أستراليا.
3: صباح الخير عنا مساء الخير لألك
4: في كلود وللمستمعين. شكرا لوقتك دكتور مارون. رح نتابع معك آخر الأخبار والأحداث اللي عم تصير على صعيد لبنان والمنطقة انطلاقا من الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. هيدا شيء اللي أثار جدل كتير كبير اليوم على الساحة اللبنانية اللي قد يؤدي إلى حل ومن جهة، والجهة الثانية كمان في كتير من المحاذير حول هذا الاتفاق من فتنة من حرب أهلية كما عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. كيف تنظر وترى يعني هذا الاتفاق؟ هل هو خطوة لطريق السلام بين لبنان وإسرائيل؟ فكيف قرأته من وجهة نظرك؟
3: يعني هو نص خطوة، يعني خطوة. ما هي المشكلة أنه البلد مقسوم قسمين، قسم مع هذا الاتفاق وإطار الاتفاق اللي صار بين لبنان وإسرائيل، وقسم ضد هذا الاتفاق بشكل كامل. وبالتالي هذه نص خطوة باتجاه السلام ونص خطوة باتجاه الحرب مع الأسف.
4: نعم، يعني وين برأيك البنود اللي وردت فيه اللي ممكن تؤدي إلى هذه الحرب، يعني تحويلها إلى فتنة داخلية؟ هل هو عملية وقف إطلاق النار، الاحتلال الإسرائيلي، يعني عملية الانسحاب الإسرائيلي من داخل الأراضي في الجنوب؟ يعني أين ترى الخلل؟
3: الحقيقة الاتفاق هو كإطار عام واتفاق عام هو جيد جدا، أنه ترك مجال للحكومة اللبنانية يكون ذات صاحبة سيادة وهي بتقرر تستلم الحرب بإيدها وهي بتاخد بتأكد انسحاب الجيش الإسرائيلي هذا بالشكل. ولكن في المضمون هناك عدة ثغرات أساسية، ثغرات لمصلحة إسرائيل بالنسبة لموضوع الالتزامات وغياب الالتزام إسرائيل إن كان زمني ولا عملي بموضوع الانسحاب. فهذه كمان هذه يعني إنه اليوم بشكل نحن نرحب فيه ونشوفه جيد جدا، ولكن في ثغرات حتى نكون كمان منطقيين. وبطبيعة الحال هذه الثغرات موجودة لأنه إلى طابع بالقوي، يعني اليوم أي اتفاق اليوم يكون عم بيعمل بين قوي وبين ضعيف، فبطبيعة الحال القوي بياخد بنود لمصلحته.
4: نعم.
3: فهذا اللي صاير عندي، ولكن يعني عمل لك هيدي بالثغرات، ولكن بالمضمون في عنا إشكالية كبيرة، هو إنه هل هذا الاتفاق اليوم نعمل بوقت كتير دقيق؟ يعني الاتفاق مرأة أول شيء بالصراع الأمريكي الأمريكي باتجاه أنه اليوم إحنا ما بدنا ننسى أنه في صراع أمريكا على موضوع الرئاسة الأمريكية بين وزير خارجية روبيو ونائب الرئيس جي ديفانس حول مسألة صراعهم على الانتخابات النيابية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
4: نعم.
3: وبالتالي كل واحد منهم حاول إنه يأخذ مكاسب له. فبعتقد هذه كمان نحن دخلنا كمان فيها مع الأسف هذه بس ولكن كمان بناخدها بعين الاعتبار. والأهم من هيك هو مسألة إنه اليوم ما بدنا ننسى إنه الاتفاق الأمريكي الإيراني ضم كمان في بند واضح في قصة مسألة لبنان وطلب انسحاب إسرائيلي ضمن هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي كمان هذا كمان خرب.
4: نعم يعني هون دكتور مارون يعني كمان بمسألة الأراضي اللي محتلتها اليوم إسرائيل كان وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تبقى في الجنوب، فهل برأيك يعني سيتم تأثير الموقف الأمريكي على إسرائيل بالانسحاب المرحلة المقبلة؟ هل في أمل انسحاب إسرائيلي من الجنوب وعودة النازحين أم هيدا بعده لغاية اليوم هو حلم؟ فكيف تفسر يعني الموقف الأمريكي؟
3: ما بدنا نستهين بالموقف الأمريكي الجاد. يعني اليوم إذا كان في قرار أمريكي بطلب من إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان هذا الطلب بيصير قرار وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية نفسها. ولكن لليوم بعد كمان الأمريكي كمان واقف بالنص، بمعنى آخر كمان الأمريكي كمان في عنده في مصالح إسرائيلية بده ينفذها. المصالح الإسرائيلية عم تحاول حكومة نتنياهو يعني تزرق الجانب الأمريكي إن كان باتجاه المناطق التجريبية اللي عم نحكي عنها، هذه المناطق التجريبية ومسألة إنه هل الجيش اللبناني لديه قدرة بالإمساك بالأرض، فعم بحاولوا الإسرائيليين عمليا وفعليا إنه ما ينسحبوا من جنوب لبنان، لأنه ما نحن بتعرف كل الناس بتعرف إنه أي جيش في العالم وتكون عنده سلطة أو عنده أرض احتلها ما بتنازل عنها بسهولة.
4: نعم.
3: بأي تنازل يعتبر أول شيء بالشكل يعتبر خسارة، وبالتالي تضلوا محافظ عليه لحين ياخد مكاسب سياسية متقدمة. المكاسب السياسية اللي بده ياخدها متقدمة أنا برأيي الجانب اللبناني مش مستعد أو ما عنده القدرة يقدر يعطيها، فنحن هون أمام وضع معقد.
4: نعم، ليه طرحت هذا السؤال؟ لأنه امبارح مسؤول إسرائيلي بيقول أنه عنده تخوف من أنه واشنطن يكون عنده ضغط على إسرائيل الانسحاب من داخل الأراضي اللبنانية لإنجاح المحادثات بينه وبين إيران، يعني لمصلحتهم أنه قد يكون في هناك تأثير أمريكي على إسرائيل الانسحاب. يعني هل ترى يعني هذا الأمر؟
3: أكيد إذا الجانب الإيراني ضغط بكل ثقله حول مسألة البند المتعلق بلبنان والبند المتعلق بانسحاب إسرائيل من الجنوب، واعتبر إنه الاتفاق ما بيمرق الاتفاق الأمريكي الإيراني إلا بتنفيذ هذا البند، أنا برأيي الرئيس الأمريكي اليوم وكلنا بنعرف قديه هو محشور عمليا بفعل واقع وتداعيات مضيق هرمز الاقتصادية على الواقع الأمريكي الداخلي، فهذا الواقع وأداء انعكاسه كمان على الانتخابات المقبلة النصفية للكونغرس. فأنا برأيي كمان إذا الجانب الإيراني أعطى الأمريكي أوراق قال له مثلا أنه أنا بعطيك ورقة اليورانيوم مقابل ورقة لبنان، بعتقد الأمريكي ما حيتأخر في انتقاد هذه الورقة وتسليمها لمصلحة الإيراني. وكمان هون المسألة كمان أنه بين مصالح الأمريكية العليا وبين المصلحة اللبنانية الصغرى أكيد الأمريكية هي الأساس.
4: نعم، بسؤال يعني كمان اليوم عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل اللي عم بيكون في كلام حول ضغط على تقديم استقالته، كيف ترى يعني هذا الكلام اليوم خاصة يعني كمان من خلال دفاع الرئيس نبيه بري عن قائد الجيش يعني بيعتبره أنه خط أحمر؟
3: لقلك قائد الجيش بهذه المسألة والوفد العسكري يعني كمؤسسة عسكرية بتلاقيهم حقيقة واقفين بالنص. يعني اليوم الموقف يعني إذا نيجي بناخد نعمل إعراب موقف الجيش اللبناني كمؤسسة وكأفراد كمسؤولين بنلاقيهم واقفين بالنص. يعني ما في لا مع هذا الطرف ولا مع هذا. مثل ما أنا نحن بأول حديث أنه البلد مقسوم شيء مع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي شيء ضد هذا الاتفاق. فأنا برأيي مش برأيي هذا شيء واقع اليوم. نعم. أنه الجيش اللبناني اليوم وضع نفسه في النص لا مع هذا الفريق ولا مع هذا الفريق. أمام هذه يعني أمام هذه المعضلة الناس عم تنحكى هيك الناس أنه مثل كأنه الجيش اليوم أنه عدم وقوفه إلى جانب الدولة اللبنانية بشكل كامل يعتبر مثل كأنه عم بيعمل نوع من التمايز بموقفه. من هون جاي مسألة أنه عم ينطلب منه يستقيل أو عدمه. فأنا برأيي كمان مسألة الاستقالة في حال طلبت هذه مسألة ترجع للشخص. بس إذا كان بده المجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية كان عندهم النية بتغيير قائد الجيش بعتقد هذه مسألة بتصير بمجلس الوزراء وبيصير في قرار بإقالة فردا أو الاستغناء عن خدماته.
4: نعم. هل في توتر بالعلاقات بين رئاسة الجمهورية الرئيس جوزيف عون والرئيس نبيه بري في انقطاع بالتواصل وأيضا كمان القائد الجيش رودولف هيكل؟
3: في انقطاع لا ما بعرف مع قائد الجيش ما في أبدا. بالعكس قائد الجيش هو على مثل ما قلنا نحن عم نتواصل مع كل مع الفريقين. ولكن في بالتأكيد في مش انقطاع في عدم تواصل. وهذا عدم التواصل مثل قرار سياسي متخذ من قبل الرئيس ومن قبل الرئيس بري انه بهذا الوقت عدم التواصل هو افضل من التواصل حتى ما يصير فيه هلا يعني ما تنزيد هذا التشنج. وهذا الشيء مفيد للطرفين لانه اليوم ما بدنا ننسى كمان انه البلد منقسم. فكمان التواصل بدون ما يصير فيه تقارب بالموقف ما له اي قيمه.
4: نعم.
3: ايه بس مش معناتها في انقسام.
4: نعم.
3: بين عم بحكي انا بين الرئيس وبين رئيس المجلس النيابي.
4: نعم. بسؤال اخير وسريع دكتور مارون، كيف تنظر الى زياره وزير الخارجيه السوري الى لبنان وكيف تصف العلاقات اليوم بين الطرفين من بعد ما سادت حالي من التوتر بكلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه قد يكون في هناك تدخل سوري في لبنان؟
3: يعني اليوم بدي ارجع لتصريح الرئيس الشرعي اللي قال فيه علنية وقال انه هن او سوريا ما في اي قرار بالتدخل بالملف اللبناني وانهى هذا الجدال. يعني بالرغم من انه الرئيس ترامب حكي مره او اثنين بموضوع الاستعانه بالجيش السوري او الاستعانه بالرئيس الشرعي لتغيير المعادله داخل الاراضي. يعني ما بعتقد انا اليوم من بعد التصريح الجيد للرئيس الشرع حول مسألة عدم تدخله في لبنان ويجب أنا بعتقد أنه مفروض كمان وزير خارجي يأكد السوري يأكد على قرار الرئيس الشرع حول عدم تدخل السوري بشكل مطلق بالملف اللبناني لأنه أي تدخل اليوم حيجيب العكس. يعني اليوم التدخل السوري في الملف اللبناني لا حيفيد سوريا ولا حيفيد لبنان، لا بالعكس حيعقد الأمور أكثر وما بنعرف لوين. يعني ممكن نفوت بشغل بس ما بنعرف كيف بنقدر نطلع منها.
4: صحيح. لهون بدي أشكرك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان الدكتور مارون الخولي على هذا الحوار وهذا اللقاء. على أمل يكون أنا لقاء تليحة. يعطيك ألف عافية ومسيتك سعيدة دكتور مارون. شكرا
3: على الاستضافة وشكرا على الاكتفاء المشاهدين والمستمعين.
4: تحياتنا. رح نكمل نحن وياكم سوا لقاءنا.

0: always with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate, and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: The biggest hits.
2: بدي أقول بحبك
3: من إذا 2ME Australia. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME Australia. رضا فاضي.
1: Only on 2ME.
6: وهلا رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 1638 AM Radio 2ME.
3: أستراليا.
7: مساء الخير، صباح الخير لجميع معنا، ومساء الخير لألك ست كلود وللمستمعين والمشاهدين.
3: شكرا لوقتك دكتور مارون. رح نتابع معك آخر الأخبار والأحداث اللي عم تصير على صعيد لبنان والمنطقة، انطلاقا من الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. هيدا شيء اللي أثار جدل كتير كبير اليوم على الساحة اللبنانية، اللي قد يؤدي إلى حل ومن جهة، والجهة الثانية كمان في كتير من المحاذير حول هذا الاتفاق، من فتنة، من حرب أهلية، كما عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. كيف تنظر وترى يعني هذا الاتفاق؟ هل هو خطوة لطريق السلام بين لبنان وإسرائيل؟ فكيف قرأته من وجهة نظرك؟
7: يعني هو نص خطوة، يعني خطوة. ما هي المشكلة أنه البلد مقسوم قسمين، قسم مع هذا الاتفاق وإطار الاتفاق اللي صار بين لبنان وإسرائيل، وقسم ضد هذا الاتفاق بشكل كامل. وبالتالي هذه نص خطوة باتجاه السلام ونص خطوة باتجاه الحرب مع الأسف.
3: نعم، يعني وين برأيك البنود اللي وردت فيه اللي ممكن تؤدي إلى هذه الحرب، يعني تحويلها إلى فتنة داخلية؟ هل هو عملية وقف إطلاق النار، الاحتلال الإسرائيلي، يعني عملية الانسحاب الإسرائيلي من داخل الأراضي في الجنوب؟ يعني أين ترى الخلل؟
7: الحقيقة الاتفاق هو كإطار عام واتفاق عام هو جيد جدا، أنه ترك مجال للحكومة اللبنانية يكون ذات صاحبة سيادة، وهي بتقرر تستلم الحرب بإيدها، وهي بتاخد بتأكد انسحاب الجيش الإسرائيلي، هذا بالشكل. ولكن في المضمون هناك عدة ثغرات أساسية، ثغرات لمصلحة إسرائيل بالنسبة لموضوع الالتزامات وغياب الالتزام إسرائيل، إن كان زمني ولا عملي بموضوع الانسحاب. فهذه كمان هذه يعني إنه اليوم بشكل نحن نرحب فيه ونشوفه جيد جدا، ولكن في ثغرات حتى نكون كمان منطقيين. وبطبيعة الحال هذه الثغرات موجودة لأنه إلى طابع بالقوي، يعني اليوم أي اتفاق اليوم يكون عم بيعمل بين قوي وبين ضعيف، فبطبيعة الحال القوي بياخد بنود لمصلحته. نعم. فهذا اللي صاير عندي، ولكن يعني عمل لك هيدي بالثغرات، ولكن بالمضمون في عنا إشكالية كبيرة، هو إنه هل هذا الاتفاق اليوم نعمل بوقت كتير دقيق؟ يعني الاتفاق مرأة أول شيء بالصراع الأمريكي الأمريكي باتجاه أنه اليوم إحنا ما بدنا ننسى أنه في صراع أمريكا على موضوع الرئاسة الأمريكية بين وزير خارجية روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس حول مسألة صراعهم على الانتخابات النيابية، الانتخابات الرئاسية المقبلة.
3: نعم.
7: وبالتالي كل واحد منهم حاول أنه يأخذ مكاسب له.

0: الأراضي اللي محتلتها اليوم إسرائيل، كان وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تبقى في الجنوب، فهل برأيك يعني سيتم تأثير الموقف الأمريكي على إسرائيل بالانسحاب المرحلة المقبلة؟ هل في أمل انسحاب إسرائيلي من الجنوب وعودة النازحين، أم هيدا بعده لغاية اليوم هو حلم؟ فكيف تفسر يعني الموقف الأمريكي؟
1: ما بدنا نستهين بالموقف الأمريكي الجاد. يعني اليوم إذا كان في قرار أمريكي بطلب من إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، هذا الطلب بيصير قرار، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية نفسها. ولكن لليوم بعد كمان الأمريكي كمان واقف بالنص، بمعنى آخر كمان الأمريكي كمان في عنده في مصالح إسرائيلية بده ينفذها. المصالح الإسرائيلية عم تحاول حكومة نتنياهو يعني تزرق الجانب الأمريكي، إن كان باتجاه المناطق التجريبية اللي عم نحكي عنها، هذه المناطق التجريبية ومسألة إنه هل الجيش اللبناني لديه قدرة بالإمساك بالأرض، فعم بحاولوا الإسرائيليين عمليا وفعليا إنه ما ينسحبوا من جنوب لبنان، لأنه ما نحن بنعرف كل الناس بتعرف إنه أي جيش في العالم وتكون عنده سلطة أو عنده أرض احتلها ما بتنازل عنها بسهولة.
0: نعم.
1: بأي تنازل يعتبر أول شيء بالشكل يعتبر خسارة، وبالتالي بضلوا محافظ عليه لحين ياخد مكاسب سياسية متقدمة. المكاسب السياسية اللي بده ياخدها متقدمة، أنا برأيي الجانب اللبناني مش مستعد أو ما عنده القدرة يقدر يعطيها، فنحن هون أمام وضع معقد.
0: نعم، ليه طرحت هذا السؤال؟ لأنه امبارح مسؤول إسرائيلي بيقول أنه عنده تخوف من أنه واشنطن يكون عندها ضغط على إسرائيل للانسحاب من داخل الأراضي اللبنانية لإنجاح المحادثات بينه وبين إيران، يعني لمصلحتهم أنه قد يكون في هناك تأثير أمريكي على إسرائيل للانسحاب. يعني هل ترى يعني هذا الأمر؟
1: أكيد. إذا الجانب الإيراني ضغط بكل ثقله حول مسألة البند المتعلق بلبنان والبند المتعلق بانسحاب إسرائيل من الجنوب، واعتبر أنه الاتفاق ما بيمرق الاتفاق الأمريكي الإيراني إلا بتنفيذ هذا البند، أنا برأيي الرئيس الأمريكي اليوم، وكلنا بنعرف قديه هو محشور عمليا بفعل واقع وتداعيات مضيق هرمز الاقتصادية على الواقع الأمريكي الداخلي، فهذا الواقع وأداء انعكاسه كمان على الانتخابات المقبلة النصفية للكونغرس. فأنا برأيي كمان إذا الجانب الإيراني أعطى الأمريكي أوراق، قال له مثلا أنه أنا بعطيك ورقة اليورانيوم مقابل ورقة لبنان، بعتقد الأمريكي ما حيتأخر في انتقاد هذه الورقة وتسليمها لمصلحة الإيراني. فكمان هون المسألة كمان أنه بين مصالح الأمريكية العليا وبين المصلحة اللبنانية الصغرى، أكيد الأمريكية هي الأساس.
0: نعم، بسؤال يعني كمان اليوم عن قائد الجيش للعماد رودولف هيكل، اللي عم بيكون في كلام حول ضغط على تقديم استقالته، كيف ترى يعني هذا الكلام اليوم، خاصة يعني كمان من خلال دفاع الرئيس نبيه بري عن قائد الجيش، يعني بيعتبره أنه خط أحمر؟
1: لأنك قائد الجيش بهذه المسألة والوفد العسكري يعني كمؤسسة عسكرية بتلاقيهم حقيقة واقفين بالنص. يعني اليوم الموقف، يعني إذا نيجي نعمل إعراب لموقف الجيش اللبناني كمؤسسة وكأفراد كمسؤولين، ملاقين واقفين بالنص، يعني ما في لا مع هذا الطرف لا مع هذا، مثل ما نحن بأول حديث أنه البلد مقسوم، شيء مع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي شيء ضد هذا الاتفاق. فأنا برأيي مش برأيي هذا شيء واقع اليوم، أنه الجيش اللبناني اليوم وضع نفسه في النص، لا مع هذا الفريق ولا مع هذاك الفريق. فأمام هذه يعني أمام هذه المعضلة الناس عم تنحكى هيك الناس، إنه مثل كأنه الجيش اليوم إنه عدم وقوفه إلى جانب

0: الدولة اللبنانية بشكل كامل يعتبر مثل كأنه عم بيعمل نوع من التمايز بموقفه. من هون جاي مسألة أنه عم ينطلب منه يستقيل أو عدمه. فأنا برأيي كمان مسألة الاستقالة في حال طلبت هذه المسألة بترجع للشخص، بس إذا كان بده مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية كان عندهم النية بتغيير قائد الجيش، بعتقد هذه مسألة بتصير بمجلس الوزراء وبصير في قرار بإقالة فردا أو الاستغناء عن خدماته.
1: نعم، هل في توتر بالعلاقات بين رئاسة الجمهورية الرئيس جوزيف عون والرئيس نبيه بري في انقطاع بالتواصل، وأيضا كمان القائد الجيش رودولف هيكل؟
0: في انقطاع لا ما بعرف مع قائد الجيش، ما في انقطاع ابدا، بالعكس قائد الجيش هو على مثل ما قلنا نحن عم نتواصل مع كل مع الفريقين. ولكن في بالتاكيد في مش انقطاع، في عدم تواصل، وهذا عدم التواصل مثل قرار سياسي متخذ من قبل الرئيس ومن قبل الرئيس بري، انه بهذا الوقت عدم التواصل هو افضل من التواصل حتى ما يصير في هلا يعني ما تنزيد هذا التشنج، وهذا الشيء مفيد للطرفين، لانه اليوم ما بدنا ننسى كمان انه البلد منقسم، فكمان التواصل بدون ما يصير في تقارب بالموقف ما له اي قيمه.
1: نعم.
0: بس مش معناتها في انقسام.
1: نعم.
0: بين عم بحكي أنا بين الرئيس وبين رئيس المجلس النيابي.
1: نعم. بسؤال أخير وسريع دكتور مارون، كيف تنظر إلى زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان، وكيف تصف العلاقات اليوم بين الطرفين من بعد ما سادت حالي من التوتر بكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يكون في هناك تدخل سوري في لبنان؟
0: يعني اليوم بدي ارجع لتصريح الرئيس الشرعي اللي قال فيه علنية وقال انه هن او سوريا ما في اي قرار بالتدخل بالملف اللبناني، وانهى هذا الجدال. يعني بالرغم من انه الرئيس ترامب حكي مره او اثنين بموضوع الاستعانه بالجيش السوري او الاستعانه بالرئيس الشرعي لتغيير المعادله داخل الاراضي، يعني ما بعتقد انا اليوم من بعد التصريح الجيد للرئيس الشرع حول مسألة عدم تدخله في لبنان، ويجب أنا بعتقد أنه مفروض كمان وزير خارجي يأكد السوري يأكد على قرار الرئيس الشرع حول عدم تدخل السوري بشكل مطلق بالملف اللبناني، لأنه أي تدخل اليوم حيجيب العكس. يعني اليوم التدخل السوري في الملف اللبناني لا حيفيد سوريا ولا حيفيد لبنان، لا بالعكس حيعقد الأمور أكثر وما بنعرف لوين. يعني ممكن نفوت بشغل بس ما بنعرف كيف بنقدر نطلع منها.
1: صحيح صحيح. لهون بدي اشكرك رئيس الاتحاد العام لنقابات اعمال لبنان الدكتور مارون الخولي على هذا الحوار وهذا اللقاء، على امل يكون لنا لقاءات لاحقه. يعطيك الف عافيه، امسيتك سعيده دكتور مارون. شكرا
0: شكرا شكرا على الاستضافه، وشكرا على كثرتك للمشاهدين والمستمعين.
1: تحياتنا، رح نكمل نحن وياكم سوا لقائنا 1638 أيام، نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهوى لمواضيع اليوم، خاصة موقف الرئيس نبيه بري اللي عم بيهدد اليوم أنه لن يمر هذا الاتفاق بالوقت يلي ما في خيار آخر. ما بعرف إذا لدى الرئيس نبيه بري ولدى حزب الله عندهم خيار آخر لحتى يكون في يعني هدوء ووقف اطلاق النار وعدم التمدد الإسرائيلي كمان لداخل الجنوب أكثر وأكثر. فخلينا نسمع رأيكم كمان بالنسبة لليوم الدعم اللي عم بيكون للجيش اللبناني اليوم من الاتحاد الأوروبي اللي خصص 100 مليون يورو لدعم الجيش وتجهيز الجيش، هذا بالإضافة يعني كمان لواشنطن يلي كمان مثل ما سبق وذكرنا بفترة سابقة أنه كمان عم تسعد لدعم الجيش وتدريبه. معنا توني من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود، لا لك وللمستمعين
1: صباح النور.
2: لكن موقف نبيه بري بعده عايش بعصر حسن نصر الله، لازم يعرف انه عهد دويلي راح الغير رجع، وعهد حسن نصر الله راح الغير رجع. إذا عم بيطالب بده أمضى الثالث بالمعاهدات اللي بتصير بيننا وبين إسرائيل، هيدي ما بقى تصير له. تاني شغلة، هو دخل على الحرب مع حزب الله وداعم حزب الله حتى الآن، هذا ما بيحق له يعطي رأيه بمفاوضات السلام، لأنه اللي بيعمل حرب وبيجر الويلات على لبنان هذا منه وطني 100%، ما لازم يتشارك بالرأي. هلأ عندي سؤال، يا هل ترى أني مفاوضات لازم تاخذ رأي مجلس النواب؟ إذا هيك بيكون هو مثل ما من عادته بيعتبر مجلس النواب ملك بيو، بيحط مفتاح مجلس النواب بجيبته وما بيفتحه لمشان يجتمعوا. هيدي اللي في عرقل فيها. هون لازم مجلس النواب، النواب شو شغلتهم؟ بأكثر يطالبوا باستقالته. ما في مهرب إلا من هيك.
1: في حدا يتجرأ اليوم ليطالب بتقديم استقالة رئيس مجلس النواب نبيه بري؟
2: من كل الأطراف.
1: حتى لو بينتقدوا اليوم، ما بشوف أنه حدا بيقدر يتجرأ يعني لحتى يقدم هيدا الطلب.
2: لوك عيني، إذا هو لو عنده كرامة
1: لا
2: ربح آخر دورة، لأنه عزة نفس يعني بعتقد أنه تي ينهي تاريخه السياسي بشي مجيد بشي مشرف، صوت واحد رجع طلع آخر دورة، أنا محله ما بقبله. معناتها ما في حدا بقى بيتقني، ما حدا بده ياني، بس في ما في، لأنه كان عهد حسن نصر الله يفرض عليه حطه ورجع دعمه ورجع مشي. ما هو إياه هلا هو أجر بالفلاحة وأجر بالبور مثل بيقولوا،
1: بس بعده ما دهم يعني عم نشوف التقارب اللي عم بيكون بينه وبين الرئيس الحزب الديمقراطي السابق نائب ولي جنبلاط يلي اليوم
2: متنين خيان خواني ضد لبنان.
1: لا
2: تعاملوا مع فلسطيني بال75 وهلأ تعاونوا مع بعض مع إيران لخراب لبنان.
1: هيدي مسألة التخوين بليها يعني، بفضل أن يكون بليها.
2: أوكي اتفاق اتفقوا علينا على لبنان وفوتوا فلسطيني وحاربوا لبنان وشفنا شو صار، وهلأ متفقين مع بعضهم مع إيران تعملوا هالحرب وراضين عن هالخراب وعن الدمار وعن كل شيء. إذا في شغلة لازم هلأ الرئيس الجمهوري يشد ركابه شوي وياخد موقف، هو رئيس لبنان وهو رئيس القوات، هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، في يأمر جيش يروح اللي بيدهينه واللي بيوجه له إهانة أو انتقاد يجدبه برقبته على المحاكمة على السجن، من حسن من نعيم قاسم لا نبيه بري لا وفي صفا لا الآخر المعزوفي. إذا عنده ركاب هيك لازم يتصرف.
1: شكرا لك.
2: يستاهل.
1: عنده ركيب ولنشوف يعني بالنهاية. هلأ برأيك ما عنده ركيب رئيس الجمهورية بالوقت يلي أخذ هيدا القرار مثلا عملية الاتفاق اللي وافق عليها بين إسرائيل
2: أوكي تنشوف إذا بيروح
1: في معارضة
2: ويمضي. إذا بيروح على واشنطن وبيمضي وبيعمل صلح وسلام نرفع له القبعة وبعلق له صورته بقلبي وببيتي.
1: حتى لو كان هيدا الاتفاق بده يجرنا لفتنة مثل ما قال الرئيس نبيه
2: ما في فتنة
1: أو حرب أهلية؟
2: ما في فتنة. أكترية اللبنانية وأكترية النواب وأكترية الوزراء والجو الكل مع لبنان بهالاتجاه هذا، عشو خايف يعني.
1: عظيم، شكرا لك على المداخلة. هيدا رأيك.
3: صباح كل المستمعين.
1: يا هلا، صباح النور.
3: بالنسبة الاتفاق هذا، الاتفاق الإطار اللي صار ويطلعوا ضيوفنا الكرام، هذا بيقول لك مثل ما تفضلت انه خلي الاحترام يكون موجود. فأنا ضد أي إشياء لرئيس الجمهورية، بس بدنا وضوح بالموقف.
1: نعم،
3: الجمهورية بده سلم والسلام، ونحن بدنا سلم والسلام، بس تتيجي كل القصة تكون حول نزع السلاح. يا أخي أعطيني أمان، أعطيني شيء مقابل استلاح. وين الانسحاب الإسرائيلي؟ شو هيدي المنطقة التجريبية اللي بدنا نحطوها؟ يعني نشغل عند الإسرائيلي نحن، روحوا شوفوا هذه المنطقة، روحوا شوفوا هذه المنطقة، ما بصير هذا الحكي. بعدين نادي بري باعتراف كل 14 أذار يمليح فيهم واللي مشينا بين لك نبي بري تمام الأمان بلبنان بيطلع هذا من فرماتا مدري
1: أنا عطينا عطينا رأيك أنت عطينا رأيك أنت لو سمحت وهلأ كنت عطينا ملاحظة على هيدي الكلمة وسحبها.
3: نعم
1: عطينا الملاحظة على هيدي الكرمة بمسألة الكرامة وانسحبت الكلمة وخلينا نركز. عطيني أنت رأيك بالنسبة لرئيس
3: رأيي أنا أنه هذا الارتفاع الإطار ما له ما في قواعد له شو هي يعني نحن كل القصة حول التشليع حزب الله سليح حزب الله ما بيسلم السلاح إذا ما في ضمانات ضمانات
1: ضمانات لشو ضمانات لشو
3: بالانسحاب بإعادة المهجرين بالإعمار وبعدم اجتياح الأجواء اللبنانية ما انت شايفة شفت بغزة غزة صار من سنتين وقت طلع النار والناس الإسرائيلي فيهم ترق الشرع قال له نحن ما عندنا مشكلة مع إسرائيل لك ما خلوله بارودة نحن بنسلمهم سلاحنا يفوتوا لنا يذبحونا مثل الدجاج هذا مش منطق ما بصير
1: طيب
3: خام رئيس جمهورية عطوه قعد 15 شهر يتفرج على الشعب الجنوبي كيف عم ينذبح قدامه محرك شاكل أنا ضد الإهانات ما بقبل بس ولكن مطيم ما عنده شعور الواحد ما عنده إحساس بالمسؤولية ما طيب بصير
1: يعني بس دمانات. مين اللي وصلنا إبراهيم مين اللي وصلنا لهذه المرحلة وهل قدرنا تصدينا لإسرائيل كلمة اللي عم تتوسع كلمة اللي عم تحتل الجنوب ورسمت الخط الأصفر وكانت عم تهدد يعني كمان باحتلال بيروت والضاحية الجنوبية يعني هيدا شيء اللي خلى رئيس الجمهورية يتجرع الكأس المر يعني ويمشي قدما في هذه المفاوضات المباشرة يعني مثل ما بيقولوا هيدا مثل ما قلت انت يعني ممكن يكون اكيد نحن كنا بنتمنى انه ما يكون في احتلال اسرائيلي وتخرج اسرائيل وتوقف عمليه اطلاق النار ولكن بالوقت يلي ما عندك الامكانيات ما عندك الامكانيات تجاه عدو تجاه دعم من الخارج تفضل
3: اسرائيل بتاريخها الدامي ما الى امانه والسلاح ما بيتسلم هيك طيب هذيك اليوم قالوا له للجيش انسحب طيب بتقول الجيش بده يحمينا شو بيحمينا بالعصاية من مين مش مين بده يقف الجيش بعدين بنرجع بنقول انه
1: بس اليوم عم بيكون في دعم عم بيكون في دعم امريكي اوروبي للجيش اللبناني عندك ثقة انه فعلا اليوم
3: سؤال سمعت عم قوله 100 مليون دولار لدعم الجيش وتدريبه الجيش بحاجة لتدريب الجيش بحاجة لدبابة بحاجة لمدفع بس ما انت ممنوع تحط دبابة بالجنوب عنا مدفع يوسع على إسرائيل شو بده بال 100 مليون دولار بنيت نفيون همبرجر بنا سلاح بال 100 مليون دولار ما بنا نحن تدريب
1: عظيم شكرا لك إبراهيم من يقونا سيدني على مداخلتك رح نتابع نحن وياكم مع أبو كريم من جيلفورد سيدني صباح الخير
4: يسعد صباحك ست كلود
1: يا هلا صباح النور
4: ولا انت منتي على الهواء ما بتعرف شو عم يصير برا او ما بعرف عرفتي
1: تفضل
4: ألمانيا صارت برات المونديال
1: لا عم تمزح
4: أنا مش حبيت أطمن عنك بس ما أعتقد من هيك
1: أي لا واحد رجعوا الواحد واحد الظاهر أنه ما انحسبت أنه كيف هي
4: هلأ بالبلانتي طلعت ألمانيا صارت خارج المونديال
1: لا
4: بس حبيت أطمن عنك أنا مش
1: هلا لا يعطيك العافية على هالخبرية مش مزبوط بلا بيقولونا خسرنا مزبوط
4: والله
1: لا مش مقبول
4: يلا جود لك
1: لا مش مقبولة منك زعلتني على
4: أسكنة أنا أطمنك والله أول حدث والله أول حدا خطر على بالي هو أنت.
1: بعرف بعرف أنا كنت عم هلل ومبسوطة ويا لطيف وعم
4: ب. يعني أنا مش مع برازيل يعني أنا برازيل ما أنا ما بيعني ليش البرازيل يعني ما بيعني ليش بس هيك.
1: بس أنا ما طلعت برا ما بتصور طلعت برا. حرام عليك.
4: والله والله أنت على الهواء منك مش صايرة عم بخربة الدنيا.
1: أنا لو كانت على الهواء لو كانت عارفة ومش على الهواء. كنت ما بقى سمعتني على الهواء. كنت ما طلعت يا أبو كريم بكل الأحوال. يلا
4: يلا خير.
1: نحن عنا الروح الرياضية هيك ال.
4: حلو حلو هيدي حلو حلو.
1: بس ما تشد كتير إيدك لو تشوف قلبي هلا عم يشوف. شكرا لألا.
4: أنا حاسمعك كل يوم بس أمانة بس على إذا شوف شو صوت عليك يلا ماشي.
1: ليك عن جد بلش تغير صوتي بلش هيك يزيزي شوي أنا بعرف صوتي.
4: طيب نشوف اليوم أنا معك طول النهار طول الوقت يلا باي.
1: أوكي باي أبو كريم يلا
4: باي.
1: نحكي رح نتابع مع عمر من رايت سيدني. صباح الخير شو خبري يا عمر؟
5: صباح النور.
1: شو يا عمر؟
5: أنا قبل مرة بعت لك غنية لإكوادور. بتشكرك حطيتيها
1: هلا شو
5: اذا بتسمحي لي هلا بعثت لك لينك مع مع غنية هذه للمنتخب الالماني اذا فينا نسمعها.
6: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything, if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to book stops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station 2ME.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: Get the news first from 2ME.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
10: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
11: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت الفرنسي نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة: ترقب لانطلاق مفاوضات فنية بين أمريكا وإيران في الدوحة اليوم، إعلان مشترك بشأن هرمز وعقود كهرباء وطاقة خلال زيارة سلطان عمان إلى فرنسا. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. قصف صاروخي روسي على أوكرانيا يسفر عن سقوط قتلى ومصابين، والرئيس زولينسكي يحذر من أن الرد سيضعف قدرة روسيا على مواصلة الحرب. المغرب يقصي هولندا، الباراغواي تصدم ألمانيا، والبرازيل تطيح باليابان.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد محادثات ثنائية بين إيران وسلطنة عمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، واتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت في نهاية الأسبوع المنصرم، يعود مسار التفاوض إلى سكته. ومن المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة هذا اليوم، رغم أن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين. ويعتزم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس جاريد كوشنر بحث الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني مع رئيس الوزراء القطري خلال اجتماع هذا اليوم في الدوحة. فيما تستمر المفاوضات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن للخروج باتفاق نهائي لوقف الحرب، شن طيران الحرب الإسرائيلي فجر اليوم غارة على بلدة دير سريان في جنوب البلاد. هذا وأشاد الرئيس اللبناني بدور الجيش جيش بلاده من أجل بسط سلطة الدولة. مستجدات هذا الملف اللبناني الإسرائيلي معك فايزة مصطفى.
13: في وقت يتمسك الوفد الإيراني الذي يتفاوض مع الوفد الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة يتمسك بشرط وقف إسرائيل هجماتها على لبنان ضمن مذكرة التفاهم مع واشنطن لوقف الحرب في الشرق الأوسط، ما زال التصعيد في الجنوب اللبناني سيد الموقف، إذا شن الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة آخرها غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. يأتي هذا غدا إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء انفجار وقع في جنوب لبنان. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون وخلال استقباله قائد جيش بلاده العماد رودولف هيكل اليوم، فأشاد بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي، كما اطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا. وعرض المسؤولان الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية.
11: شكرا لك فايزة مصطفى على كل هذه المعطيات في الملف اللبناني الإسرائيلي. وحول الترتيبات التقنية حول مضيق هرمز، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وسلطان عمان هيثم بن طارق تأييدهما حرية الملاحة بدون شروط أو قيود في المضيق، وذلك خلال إعلان مشترك صدر خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان إلى باريس. قتل فتى فلسطيني جراء إصابات في الرأس والصدر بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه خلال عملية في الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأوكراني إن بلاده ستواصل الرد على الهجمات الروسية التي استهدفت عددا من المدن الأوكرانية وأسفرت عن سقوط قتلى. محمد الزاوي من كييف.
14: توسعت دائرة الاستهداف الروسي لأوكرانيا خلال الساعات الماضية، حيث وقع أكثر من 10 قتلى ونحو 50 مصابا في مناطق متفرقة أبرزها في دنيبرو وزابوريجيا وخاركيف. واتهم الرئيس زيلينسكي القوات الروسية باستهداف المدنيين عمدا، مشددا على أن بلاده ستواصل الرد على هذه الهجمات بهدف إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب. تجري كييف وفق المسؤولين هنا تعديلات مستمرة على الخطط العملياتية لما تصفه بالعقوبات بعيدة المدى، وهي الضربات التي تستهدف البنية التحتية والقدرات اللوجستية الروسية. زيلينسكي وفي هذا الإطار اعتبر أن النقص في الوقود الذي تشهده بعض المناطق الروسية يمثل أحد تداعيات الحرب والضربات الأوكرانية. إلى ذلك كشفت الرئاسة الأوكرانية أن الأسابيع المقبلة ستشهد عملا مكثفا مع الشركاء من أجل تقريب السلام وتعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وأوضح زيلينسكي أن كييف تنتظر ردودا إيجابية من دول مجموعة السبع ومن المشاركين في تحالف الراغبين بشأن طلباتها. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي كرة القدم، في كرة العالم 2026 تابع منتخب المغرب نتائجه الرائعة في هذا الكأس وأقصى هولندا بركلات الترجيح وبلغ ثمن ثوم النهائي، وودعت ألمانيا بسيناريو صادم بخسارتها أمام الباراغواي فيما اجتاحت واحتاجت البرازيل إلى الوقت البديل الضائع لتخطي اليابان. والمنتخب الفرنسي يستعد بكل حزم وثبات لمباراة هذا المساء، كما أعلن ديديه ديشان مدرب الفريق الوطني الفرنسي هذا اليوم. إلى اللقاء.

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
1: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محل السمانة العربية.

0: Hello, مساء الخير سيرين معكم on 1638 2MA Australia إن شاء الله عم تقضوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل
1: 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
9: زمطنا هالمرة،
10: شو ناطر؟
9: غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: On the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
11: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة: ترقب لانطلاق مفاوضات فنية بين أمريكا وإيران في الدوحة اليوم، إعلان مشترك بشأن هرمز وعقود كهرباء وطاقة خلال زيارة سلطان عمان إلى فرنسا. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. قصف صاروخي روسي على أوكرانيا يسفر عن سقوط قتلى ومصابين، والرئيس زولينسكي يحذر من أن الرد سيضعف قدرة روسيا على مواصلة الحرب. المغرب يقصي هولندا، الباراغواي تصدم ألمانيا، والبرازيل تطيح باليابان.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد محادثات ثنائية بين إيران وسلطنة عمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب واتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت في نهاية الأسبوع المنصرم، يعود مسار التفاوض إلى سكته، ومن المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة هذا اليوم، رغم أن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين. ويعتزم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس جاريد كوشنر بحث الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني مع رئيس الوزراء القطري خلال اجتماع هذا اليوم في الدوحة. فيما تستمر المفاوضات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن للخروج باتفاق نهائي لوقف الحرب، شن طيران الحرب الإسرائيلي فجر اليوم غارة على بلدة دير سريان في جنوب البلاد. هذا وأشاد الرئيس اللبناني بدور الجيش جيش بلاده من أجل بسط سلطة الدولة. مستجدات هذا الملف اللبناني الإسرائيلي معك فايزة مصطفى.
10: في وقت يتمسك الوفد الإيراني الذي يتفاوض مع الوفد الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة يتمسك بشرط وقف إسرائيل هجماتها على لبنان ضمن مذكرة التفاهم مع واشنطن لوقف الحرب في الشرق الأوسط، ما زال التصعيد في الجنوب اللبناني سيد الموقف، إذا شن الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة آخرها غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. يأتي هذا غدا إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء انفجار وقع في جنوب لبنان. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون وخلال استقباله قائد جيش بلاده العماد رودولف هيكل اليوم، فأشاد بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي، كما اطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا. وعرض المسؤولان الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية.
11: شكرا لك فايزة مصطفى على كل هذه المعطيات في الملف اللبناني الإسرائيلي. وحول الترتيبات التقنية حول مضيق هرمز، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وسلطان عمان هيثم بن طارق تأييدهما حرية الملاحة بدون شروط أو قيود في المضيق، وذلك خلال إعلان مشترك صدر خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان إلى باريس. قتل فتى فلسطيني جراء إصابات في الرأس والصدر بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه خلال عملية في الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأوكراني إن بلاده ستواصل الرد على الهجمات الروسية التي استهدفت عددا من المدن الأوكرانية وأسفرت عن سقوط قتلى. محمد الزاوي من كييف.
12: توسعت دائرة الاستهداف الروسي لأوكرانيا خلال الساعات الماضية، حيث وقع أكثر من 10 قتلى ونحو 50 مصابا في مناطق متفرقة أبرزها في دنيبرو وزابوريجيا وخاركيف. واتهم الرئيس زيلينسكي القوات الروسية باستهداف المدنيين عمدا، مشددا على أن بلاده ستواصل الرد على هذه الهجمات بهدف إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب. تجري كييف وفق المسؤولين هنا تعديلات مستمرة على الخطط العملياتية لما تصفه بالعقوبات بعيدة المدى، وهي الضربات التي تستهدف البنية التحتية والقدرات اللوجستية الروسية. زيلينسكي وفي هذا الإطار اعتبر أن النقص في الوقود الذي تشهده بعض المناطق الروسية يمثل أحد تداعيات الحرب والضربات الأوكرانية. إلى ذلك كشفت الرئاسة الأوكرانية أن الأسابيع المقبلة ستشهد عملا مكثفا مع الشركاء من أجل تقريب السلام وتعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وأوضح زيلينسكي أن كييف تنتظر ردودا إيجابية من دول مجموعة السبع ومن المشاركين في تحالف الراغبين بشأن طلباتها. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي كرة القدم، في كرة العالم 2026 تابع منتخب المغرب نتائجه الرائعة في هذا الكأس وأقصى هولندا بركلات الترجيح وبلغ ثمن ثمن النهائي، وودعت ألمانيا بسيناريو صادم بخسارتها أمام الباراغواي فيما احتاجت البرازيل إلى الوقت البديل الضائع لتخطي اليابان. والمنتخب الفرنسي يستعد بكل حزم وثبات لمباراة هذا المساء، كما أعلن ديدي ديشون مدرب الفريق الوطني الفرنسي هذا اليوم. إلى اللقاء.
0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.

تنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه والعيون لو تنحرم

حاجة لو ملكت الدنيا دي مش كفاية، حتى لو تطلب عيني.

0: 1638 to Australia يلا حزورة تايم. في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتو بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني من الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح الموسيقى

0: اللي ما تخليك ولا تغنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا
2: منيح زمطنا هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.

Australia. 2ME Australia.

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوة الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت, لا حاجة إلى أيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى, وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

1638 2ME Australia. سانت بيدرو توروت. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من استراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لك انا واحنا في عز الهنا.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكنبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

Australia. New music. 2ME2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
6: سميرة والنبي.
5: وفي عناوين هذه النشرة: ترقب لانطلاق مفاوضات فنية بين أمريكا وإيران في الدوحة، طهران تتعهد بالرد على أي انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. قصف روسي صاروخي روسي على أوكرانيا يسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وتكثيف الجهود الدولية لمساعدة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج المدمر. والمغرب يقصي هولندا، الباراغواي تصدم ألمانيا، والبرازيل تطيح باليابان، واليوم فرنسا في المونديال مساء.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد محادثات ثنائية بين إيران وسلطنة عمان، هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز بعد الحرب، واتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت نهاية الأسبوع المنصرم، يعود مسار التفاوض إلى سكته. ويعتزم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس جارد كوشنر بحث الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني مع رئيس الوزراء القطري، ذلك خلال اجتماعهم في الدوحة بحسب ما ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مصادر في البيت الأبيض. وسيجري الوفدان الأمريكي والإيراني يوم غد الأربعاء مفاوضات منفصلة مع الوسطاء من قطر وباكستان. آخر هذه التحديثات ينقلها من الدوحة حسن الرشيدي.
7: الاجتماع المرتقب في الدوحة هو لن يكون اجتماع مباشر بين واشنطن وطهران حسب ما أكدت ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الاجتماع هو اجتماع فني يؤمل أن ينظم آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وعدم خرقها، خصوصا في ضوء ما شاهدناه من هجمات متبادلة بين الطرفين. أيضا الاجتماع ينعقد في ظروف إقليمية بالغة الدقة تتعلق بتطورات في لبنان في ضوء الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي جرى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وانعكاساته ورفضه من قبل تيارات أساسية في لبنان، وبالتالي الحوار الإقليمي الذي يجمع انطلاقه في الدوحة بحضور ويتكوف وجاريد كوشنر سوف يتطرق إلى كل هذه الأمور الأمور، وليس فقط مسألة فتح مضيق هرمز أو ضمان أمن الملاحة، وإن كان هذا أمر مهم بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة لدولة قطر.
5: استمعنا للدكتور محمد العطيفي الخبير في الاقتصاد السياسي، حدثنا في حديثه للزميلة وهيبة خداش. إيران تعهدت بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أخر المستجدات حول مضيق هرمز والمفاوضات الجارية في المنطقة يرصدها من الدوحة حسن الراشدي.
8: البدائل لمضيق هرمز، بمعنى أن من الممكن أن تستمر أو أن يكون هناك مشاكل أخرى في المستقبل، فبالتالي لابد من إيجاد الحلول في هذه المرحلة، وهي كما ذكرنا إنشاء خطوط ومواني بديلة في لدول الخليج، خصوصا الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الشحن عبر مضيق هرمز. إذن لكن في النهاية دعيني أقول ويجب أن نركز على هذه النقطة، أن إيران هي تعتبر أكبر المستفيدين اقتصاديا إذا أدى الاجتماع إلى تخفيف القيود على صادراتها النفطية أو تسهيلات المعاملات المالية. هذا معناه أن ستتمكن من زيادة صادرات النفط، مما يوفر مليارات الدولارات من الإيرادات.
5: في لبنان أشاد الرئيس جوزيف عون بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وطلع منه على نتائج المباحثات التي أجرها في زيارته إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة. ومن الأخبار الدولية، قضت المحكمة العليا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين. من الأخبار الدولية، دائما قتل شخص أو 6 أشخاص عندما فتح مسلح النار في منطقة في برعاية اجتماعية للأمهات وأطفالهم في ألمانيا في حادث عزتها الشرطة إلى مشاكل عائلية. أعلنت قوات الدفاع الجوية الروسية اعتراض 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل المنصرم، بما في ذلك فوق منطقة موسكو، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وإلى الأخبار الرياضية، تابع منتخب المغرب نتائجه الرائعة في كأس العالم لكرة القدم، وأقصى هولندا بركلات الترجيح وبلغ ثمن النهائي، وهذا المساء يستعد بكل حزم وثبات الفريق المنتخب الفرنسي لمباراة هذا المساء، كما أعلن مدرب المنتخب ديتيي ديشام.
9: ودائما عبر أثير 2ME أستراليا مكملين سوا بسهريتنا مع كتير من المنوعات الحلوة والأخبار اللي بتبقى فريش لإلكن من وين ما كنتوا عم تسمعونا. سوق منيح، خلونا نروح لفاصل صغير ورجعين.

ودايما عبر توامي أستراليا بوجه لكم أحلى التحيات. عزة النفس هي صفة ترتبط بالمبادئ بالدرجة الأولى. لهيدا الشخص بالذات بيكون عنده صاحب مبدأ يمكن أنه يتخلى عن كل شيء ويبتعد عن أي حدا مقابل أنه ما حدا يقلل له من قيمته. هيدا الصفة بيتحلى فيها الأقوياء نفسيا واللي بيشوفوا أنه كيانهم الشخصي أهم وأولى من كل الأشياء مهما كانت. اللي عندهم عزة نفس أكيد بعيدين كل البعد عن الناس الوصوليين، يعني عكسهم بالتمام والكمال. الإنسان الوصولي ممكن يتحمل ذل، ممكن يتحمل كل شيء كرمال يوصل لشيء معين. للأسف الشديد شو كتار هني بمجتمعاتنا. مساء الخير.

Thank you.

0: radio. Up this.
1: This is 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
0: أكيد على 2ME.
3: ودائما عبر 1638 AM 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تحية لكل اللي عم يسمعونا على 2ME.com.au من كافة أنحاء العالم، إن كان بأستراليا أو بكل دولنا العربية. ودائما بتوصلنا your messages وكلماتكم الحلوة على الفيسبوك، وعلى كل بوست وكل مقابلة بتكون موجودة على 2ME أستراليا فيسبوك بيج. عن جد بدنا نشكركم على كل كلماتكم الحلوة واللي دايما هيك بتبعتولنا إياها بطريقة راقية وجميلة جدا، ونحن بدورنا منجرب كمان نلبي كل الأذواق. خلونا نروح لفاصل صغير ونواصل.
0: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. Australia. New music. 2ME Australia.

0: شي من الاغاني الجديده باسم شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان اي اوستراليا عايشين معكم

0: الحياة أبسط بكتير من إنه نتعب قلبنا فيها. اللي بده يقرب يقرب، واللي بده يبعد يبعد، واللي بحبك يا جماعة ما تخسروه، واللي بده يكون موجود معك احتضنوه اهتموا فيه. احساس كتير حلو واحساس رائع جدا انه تكون دايما قريب من الناس اللي بحبوك، لانه هني على الاكيد رح بيردوا لك هيدي المحبة، ورح توصل لك المحبة من ابواب كتيرة انت ولا ممكن تتخيلها. تحياتي لكم جميعا، فاصل وراجعين.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: فالأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
6: سميرة والنبي.
5: وفي عناوين هذه النشرة: ترقب لانطلاق مفاوضات فنية بين أمريكا وإيران في الدوحة، طهران تتعهد بالرد على أي انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم، الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، قصف روسي صاروخي روسي على أوكرانيا يسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وتكثيف الجهود الدولية لمساعدة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج المدمر، والمغرب يقصي هولندا، الباراغواي تصدم ألمانيا، والبرازيل تطيح باليابان، واليوم فرنسا في المونديال مساء.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد محادثات ثنائية بين إيران وسلطنة عمان، هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز بعد الحرب، واتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت نهاية الأسبوع المنصرم، يعود مسار التفاوض إلى سكته، ويعتزم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس جارد كوشنر بحث الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني مع رئيس الوزراء القطري، ذلك خلال اجتماعهم في الدوحة بحسب ما ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مصادر في البيت الأبيض. وسيجري الوفدان الأمريكي والإيراني يوم غد الأربعاء مفاوضات منفصلة مع الوسطاء من قطر وباكستان. آخر هذه التحديثات ينقلها من الدوحة حسن الرشيدي.
7: الاجتماع المرتقب في الدوحة هو لن يكون اجتماع مباشر بين واشنطن وطهران حسب ما أكدت ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الاجتماع هو اجتماع فني يؤمل أن ينظم آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وعدم خرقها، خصوصا في ضوء ما شاهدناه من هجمات متبادلة بين الطرفين. أيضا الاجتماع ينعقد في ظروف إقليمية بالغة الدقة تتعلق بتطورات في لبنان في ضوء الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي جرى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساته ورفضه من قبل تيارات أساسية في لبنان، وبالتالي الحوار الإقليمي الذي يجمع انطلاقه في الدوحة بحضور ويتكوف وجاريد كوشنر سوف يتطرق إلى كل هذه الأمور وليس فقط مسألة فتح مضيق هرمز أو ضمان أمن الملاحة، وإن كان هذا أمر مهم بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة لدولة قطر.
5: استمعنا للدكتور محمد العطيفي الخبير في الاقتصاد السياسي حدثنا في حديثه لزميلة وهيبة خداش. إيران تعهدت بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أخر المستجدات حول مضيق هرمز والمفاوضات الجارية في المنطقة يرصدها من الدوحة حسن الراشدي.
8: البدائل لمضيق هرمز بمعنى أن من الممكن أن تستمر أو أن يكون هناك مشاكل أخرى في المستقبل، فبالتالي لابد من إيجاد الحلول في هذه المرحلة، وهي كما ذكرنا إنشاء خطوط ومواني بديلة في لدول الخليج خصوصا الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الشحن عبر مضيق هرمز. إذن لكن في النهاية دعيني أقول ويجب أن نركز على هذه النقطة أن إيران هي تعتبر أكبر المستفيدين اقتصاديا إذا أدى الاجتماع إلى تخفيف القيود على صادراتها النفطية أو تسهيلات المعاملات المالية. هذا معناه أن ستتمكن من زيادة صادرات النفط مما يوفر مليارات الدولارات من الإيرادات.
5: في لبنان أشاد الرئيس جوزيف عون بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلع منه على نتائج المباحثات التي أجرها في زيارته إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة. ومن الأخبار الدولية، قضت المحكمة العليا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين. من الأخبار الدولية، دائما قتل شخص أو 6 أشخاص عندما فتح مسلح النار في منطقة في برعاية اجتماعية للأمهات وأطفالهم في ألمانيا في حادث عزتها الشرطة إلى مشاكل عائلية. أعلنت قوات الدفاع الجوية الروسية اعتراض 419 مسيرة أوكرانيا خلال الليل المنصرم بما في ذلك فوق منطقة موسكو كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وإلى الأخبار الرياضية، تابع منتخب المغرب نتائجه الرائعة في كأس العالم لكرة القدم وأقصى هولندا بركلات الترجيح وبلغ ثمن النهائي، وهذا المساء يستعد بكل حزم وثبات الفريق المنتخب الفرنسي لمباراة هذا المساء كما أعلن مدرب المنتخب ديتيي ديشام.

منك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM. دايما منقول أنه البعد بيعلم الجفا، بس حقيقة مش البعد اللي بيعلم الجفا، القسوة بالمعاملة هي اللي بتعلم الجفا. ردة فعل الغير اللي بتبقى غير متوقعة بتعلم الجفا. الزعل كم يوم كمان بيعلم الجفا. إحساس إنه وجودك مش فارق معهم بيعلم الجفا. تكرار مواقف الخزلان بيعلم الجفا. العصبية اللي ما في إلها مبرر أو أي شيء، لما تتعصب هيك بسرعة ودايما تتضايق وتسمع حكي كبير وتجرح، كمان بتعلم الجفا. البعد بيكون حل مؤقت. البعد بيكون إذن حل مؤقت لريح في دماغنا من دوشة كتير ناس تعبنا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل رجال بدون أي تدريب عسكري، وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc، لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تتطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جست أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.
5: وتحياتي لإلكم جميعا ولكل مستمعينا وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لإلنا عبر 1638 AM 2ME أستراليا وأيضا 2ME.com.au.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: تحياتي لكل اللي انضموا لنا هلأ عبر 1638 AM 2ME أستراليا، ومرافقتكم أكيد ندى فريد من وراء الميكروفون. الإفراط بالعطاء بيعلم الناس استغلالك، الإفراط بالتسامح بيعلم الناس التهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فبيجعلك تعتاد على الانكسار، والإفراط بالاهتمام بالآخرين بيعلمهم الاتكالية. التوازن بالفضيلة هو ضمان اتزانة، فكم من طباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها.
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: to me, just drop, let it drop, new music, Australia, new music, 2ME, 2ME, Australia.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح.

0: ودائما عبر 1638 AM TME أستراليا. مستمعينا بالحقيقة نحن قدي مؤثر بحياتنا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بترفعنا للسماء كالطيور، والكلمة السيئة بتدفننا بالأرض كالموتى. قدي الكلمة الطيبة هي صدقة لكل اللي بحاجة يسمعوا كلمة طيبة، وبتعيد الروح للناس اللي بتبقى حزينة وصامتة وما حدا بيعرف بحزنها. تحياتي لكم جميعا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
6: سميرة والنبي.
5: وفي عناوين هذه النشرة: ترقب لانطلاق مفاوضات فنية بين أمريكا وإيران في الدوحة، طهران تتعهد بالرد على أي انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. قصف روسي صاروخي روسي على أوكرانيا يسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وتكثيف الجهود الدولية لمساعدة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج المدمر. والمغرب يقصي هولندا، الباراغواي تصدم ألمانيا، والبرازيل تطيح باليابان، واليوم فرنسا في المونديال مساء.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد محادثات ثنائية بين إيران وسلطنة عمان، هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز بعد الحرب، واتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت نهاية الأسبوع المنصرم، يعود مسار التفاوض إلى سكته. ويعتزم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس جارد كوشنر بحث الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني الثاني مع رئيس الوزراء القطري، ذلك خلال اجتماعهم في الدوحة بحسب ما ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مصادر في البيت الأبيض. وسيجري الوفدان الأمريكي والإيراني يوم غد الأربعاء مفاوضات منفصلة مع الوسطاء من قطر وباكستان. آخر هذه التحديثات ينقلها من الدوحة حسن الرشيدي.
7: الاجتماع المرتقب في الدوحة هو لن يكون اجتماع مباشر بين واشنطن وطهران حسب ما أكدت ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الاجتماع هو اجتماع فني يؤمل أن ينظم آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وعدم خرقها، خصوصا في ضوء ما شاهدناه من هجمات متبادلة بين الطرفين. أيضا الاجتماع ينعقد في ظروف إقليمية بالغة الدقة تتعلق بتطورات في لبنان في ضوء الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي جرى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساته ورفضه من قبل تيارات أساسية في لبنان، وبالتالي الحوار الإقليمي الذي يجمع انطلاقه في الدوحة بحضور ويتكوف وجاريد كوشنر سوف يتطرق إلى كل هذه الأمور وليس فقط مسألة فتح مضيق هرمز أو ضمان أمن الملاحة، وإن كان هذا أمر مهم بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة لدولة قطر.
5: استمعنا للدكتور محمد العطيفي الخبير في الاقتصاد السياسي حدثنا في حديثه لزميلة وهيبة خداش. إيران تعهدت بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أخر المستجدات حول مضيق هرمز والمفاوضات الجارية في المنطقة يرصدها من الدوحة حسن الرشيدي.
8: البدائل لمضيق هرمز بمعنى أن من الممكن أن تستمر أو أن يكون هناك مشاكل أخرى في المستقبل، فبالتالي لابد من إيجاد الحلول في هذه المرحلة، وهي كما ذكرنا إنشاء خطوط ومواني بديلة في لدول الخليج، خصوصا الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الشحن عبر مضيق هرمز. إذن لكن في النهاية دعيني أقول ويجب أن نركز على هذه النقطة، أن إيران هي تعتبر أكبر المستفيدين اقتصاديا إذا أدى الاجتماع إلى تخفيف القيود على صادراتها النفطية أو تسهيلات المعاملات المالية. هذا معناه أن ستتمكن من زيادة صادرات النفط مما يوفر مليارات الدولارات من الإيرادات.
5: في لبنان أشاد الرئيس جوزيف عون بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلع منه على نتائج المباحثات التي أجرها في زيارته إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة. ومن الأخبار الدولية، قضت المحكمة العليا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين. من الأخبار الدولية، دائما قتل شخص أو 6 أشخاص عندما فتح مسلح النار في منطقة برعاية اجتماعية للأمهات وأطفالهم في ألمانيا في حادث عزتها الشرطة إلى مشاكل عائلية. أعلنت قوات الدفاع الجوية الروسية اعتراض 419 مسيرة أوكرانيا خلال الليل المنصرم بما في ذلك فوق منطقة موسكو، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وإلى الأخبار الرياضية، تابع منتخب المغرب نتائجه الرائعة في كأس العالم لكرة القدم وأقصى هولندا بركلات الترجيح وبلغ ثمن النهائي، وهذا المساء يستعد بكل حزم وثبات الفريق المنتخب الفرنسي لمباراة هذا المساء، كما أعلن مدرب المنتخب ديتي ديشون.
0: ودائما بمشوارنا عتوامي أستراليا بوجه لكم أحلى وأصدق التحيات. المحنة اللي بتكتشف لإلك وبتكشف لك مكانتك عند الناس وبتجبرك تعيد ترتيب مكانة الناس بحياتك وبقلبك. بالفعل هيدي بتكون مش محنة أبدا، هيدي بتكون نعمة من ربنا.
9: انتوا بتقولوا بص شو فرضة بتعملي؟ أنا مش هعمل إلا إني أرضيكم. ها تسمعوا إيه بقى؟ بتونس بيك؟ كله هيحصل إن شاء الله.

الغنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا. بتونس بيك وانت معايا. أيوة. هشوف اقوى ولا لا. يا يلا يلا ها بتونس.

Australia. New music. 2ME Australia.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون Radio 2ME Australia.

0: ودايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا المشوار. بيقولوا وردة وحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل من باقة كاملة على قبره. حبوا الناس هني وعايشين، استمتعوا معهم هني وعايشين، مش تتذكرون لما بيفلوا ألف حدا بيكب هالكمشتين تراب. تحياتي للجميع وبمسيكم بالخير عن جديد، ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة 16:38 AM TME أستراليا. دائما كتار منا بيمرقوا بمرحلة حزن، وفي كتار ممكن أيام حزنهم أكتر من ناس. الحزن ما تزعلوا منه، ما تكونوا كئيبين. الحزن بيغسل القلوب، الحزن بيخلي الإنسان أرقى وأسمى، وبهيدي الطريقة فكروا لتوصلوا للفرح الدائم. تحياتي لألكم جميعاً.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Music.

0: ودايما عبر توامي أستراليا بتمنى كل اللي عم يسمعونا يكونوا بحالة جيدة ومبسوطين وفرحين، وإذا ما كنتوا تذكروا شي هيك بفرحكن وفرحوا من كل قلبكن، لأنه الحياة أقصر من إنه تتخيلوها. مساء الخير.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك. تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: News.
5: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
6: سميرة والنبي.
5: وفي عناوين هذه النشرة: ترقب لانطلاق مفاوضات فنية بين أمريكا وإيران في الدوحة، طهران تتعهد بالرد على أي انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. قصف روسي صاروخي روسي على أوكرانيا يسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وتكثيف الجهود الدولية لمساعدة فنزويلا بعد الزلزال المزدوج المدمر. والمغرب يقصي هولندا، الباراغواي تصدم ألمانيا، والبرازيل تطيح باليابان، واليوم فرنسا في المونديال مساء.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد محادثات ثنائية بين إيران وسلطنة عمان، هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز بعد الحرب، واتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت نهاية الأسبوع المنصرم، يعود مسار التفاوض إلى سكته. ويعتزم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس جارد كوشنر بحث الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني مع رئيس الوزراء القطري، ذلك خلال اجتماعهم في الدوحة بحسب ما ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مصادر في البيت الأبيض. وسيجري الوفدان الأمريكي والإيراني يوم غد الأربعاء مفاوضات منفصلة مع الوسطاء من قطر وباكستان. آخر هذه التحديثات ينقلها من الدوحة حسن الرشيدي.
7: الاجتماع المرتقب في الدوحة هو لن يكون اجتماع مباشر بين واشنطن وطهران حسب ما أكدت ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الاجتماع هو اجتماع فني يؤمل أن ينظم آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وعدم خرقها، خصوصا في ضوء ما شاهدناه من هجمات متبادلة بين الطرفين. أيضا الاجتماع ينعقد في ظروف إقليمية بالغة الدقة تتعلق بتطورات في لبنان في ضوء الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي جرى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساته ورفضه من قبل تيارات أساسية في لبنان، وبالتالي الحوار الإقليمي الذي يجمع انطلاقه في الدوحة بحضور ويتكوف وجاريد كوشنر سوف يتطرق إلى كل هذه الأمور وليس فقط مسألة فتح مضيق هرمز أو ضمان أمن الملاحة، وإن كان هذا أمر مهم بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة لدولة قطر.
5: استمعنا للدكتور محمد العطيفي الخبير في الاقتصاد السياسي حدثنا في حديثه للزميلة وهيبة خداش. إيران تعهدت بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أخر المستجدات حول مضيق هرمز والمفاوضات الجارية في المنطقة يرصدها من الدوحة حسن الراشدي.
8: البدائل لمضيق هرمز بمعنى أن من الممكن أن تستمر أو أن يكون هناك مشاكل أخرى في المستقبل، فبالتالي لابد من إيجاد الحلول في هذه المرحلة، وهي كما ذكرنا إنشاء خطوط ومواني بديلة في لدول الخليج خصوصا الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الشحن عبر مضيق هرمز. إذن لكن في النهاية دعيني أقول ويجب أن نركز على هذه النقطة أن إيران هي تعتبر أكبر المستفيدين اقتصاديا إذا أدى الاجتماع إلى تخفيف القيود على صادراتها النفطية أو تسهيلات المعاملات المالية. هذا معناه أن ستتمكن من زيادة صادرات النفط مما يوفر مليارات الدولارات من الإيرادات.
5: في لبنان أشاد الرئيس جوزيف عون بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلع منه على نتائج المباحثات التي أجرها في زيارته إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة. ومن الأخبار الدولية، قضت المحكمة العليا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين. من الأخبار الدولية، دائما قتل شخص أو 6 أشخاص عندما فتح مسلح النار في منطقة في برعاية اجتماعية للأمهات وأطفالهم في ألمانيا في حادث عزتها الشرطة إلى مشاكل عائلية. أعلنت قوات الدفاع الجوية الروسية اعتراض 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل المنصرم بما في ذلك فوق منطقة موسكو كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وإلى الأخبار الرياضية، تابع منتخب المغرب نتائجه الرائعة في كأس العالم لكرة القدم وأقصى هولندا بركلات الترجيح وبلغ ثمن النهائي، وهذا المساء يستعد بكل حزم وثبات الفريق المنتخب الفرنسي لمباراة هذا المساء كما أعلن مدرب المنتخب ديتي ديشام.
0: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح، ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين تذكروا إنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا ندى فريد لكم من وراء الميكروفون.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

يكتر يا طارش ومر وشرب التعب كتير كاسات حنضل ومراهن والله ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم.

0: الثقافة اللي دايماً بيحكوا عنها هي تهذيب النفس وصقلها، وهي عبارة أيضاً عن مجموعة من السلوكيات والضوابط المتبعة لتقويم السلوك للفرد أو للمجتمع عن طريق الخوض بالمعارف والعقائد والفنون والثقافات المختلفة واللي بتهدف وبمجملة لتقويم السلوك. دايماً معكم راديو توأم إي أستراليا 1638 AM.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم.

0: جمعية The Benevolent Society.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا.
3: منكم ولألكم.

0: ودائما عبر شبكة التوامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. عن جد شو حلو الإيمان، عن جد شو عظيم الإيمان وشو كبير اليقين إنك تدعى لالله، تطلب منه شيء، تطلب منه وإنت بقلبك كله عم بيصلي له بشي معين، وكل الأسباب حولك بتوحيلك بعدم تحقيقه، ولكن بضل شي بداخلك إيمان ويقين تام بأنه الله رح يستجيب لإلكن. وإن شاء الله دايما أيامكن بتكون إيمان ويقين.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي، غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
7: ميسا إسماعيل،
6: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. الدوحة تنفي عقد محادثات أمريكية إيرانية رفيعة المستوى في قطر. الولايات المتحدة تؤكد وإيران تتحدث عن دور استشاري للوفد الإيراني في الدوحة. وزير الخارجية السعودي في الصين، وتشديد على أهمية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بدلا من القتال. لقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني غدا زيارة الأدميرال الأمريكي كوبر إلى بيروت. روسيا تعترض أكثر من 400 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة.
7: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. يلف الغموض عقد محادثات أمريكية إيرانية في قطر. ففي حين أكدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المحادثات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين وصلا إلى الدوحة لن يعقدا اجتماعا رفيع المستوى مع إيران، مما يضع الشك في التقدم في الجهود الرامية إلى وقف الحرب بشكل دائم وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. أما إيران فتتحدث عن أن دور الوفد الإيراني استشاري مع الجانب القطري فيما يتعلق بالتزامات تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. مراسلنا من إيران علي الباشا والمزيد من التفاصيل.
8: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى عقد أي مفاوضات بين طهران وواشنطن خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الوفد الإيراني الذي يزور الدوحة ستقتصر مهمته على استكمال الاستشارات مع الجانب القطري فيما يتعلق بالتزام الطرفين بالتعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. إسماعيل بقائي قال مجددا إن الخوض في المفاوضات التقنية النهائية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني لن يبدأ قبل تحقق الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. معاون وزير الخارجية كاظم غريبابادي قال إن طهران تتحقق من استكمال رفع العقوبات عن قطاع النفط الإيراني وستة مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتبحث مع الوسطاء عدم التزام واشنطن بتعهداتها فيما يتعلق بالملف اللبناني وإرساء وقف إطلاق النار الكامل في لبنان مع وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط. كما اتهم واشنطن بخرق مذكرة التفاهم في البند الخامس المتعلق بإدارة مضيق هرمز. غريب بادي أكد مجددا أن طهران لن تتنازل عن حقها في إدارة مضيق هرمز، وقال إن إزالة الألغام وتعيين مسارات العبور من مضيق هرمز هي من صلاحيات إيران دون غيرها بموجب مذكرة التفاهم. الرئيس مسعود بزشكيان قال إن طهران سوف ترد على الالتزام بالعهود بالالتزام المتقابل بالعهود، لكنها سوف ترد على التهديد والوعيد بالصمود والدفاع عن أراضيها. علي باشا، طهران، مونتي كارلو، دولية.
6: إلى ذلك، رجحت إيران عقد مباحثات غدا بشأن الإفراج عن أصول مجمدة تعود لها، مؤكدة أن وفدها لا يعتزم عقد اجتماع مباشر مع المفاوضين الأمريكيين. أما في الدوحة فهي محادثات فنية بحسب ما ينقل لنا مراسل مونتي كارلو الدولية حسن الراشدي.
9: من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية في الدوحة هذا الأسبوع، كما من المقرر أيضا أن يواصل ويتكوف وكوشنر الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. ويبدو أن القراءات الأمريكية والإيرانية لبنود تلك المذكرة أصبحت في حاجة إلى تفسيرات مشتركة، خصوصا ما تعلق منها بالبند الأول والخامس والعاشر، حيث يختلف الطرفان في تفسير تلك البنود المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز وباستعادة إيران لأموالها المجمدة. ورغم أن البلدين اتفقا على وقف الهجمات التي تجددت في الآونة الأخيرة، فإن هدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قد يبدو بعيد المنال، خصوصا إذا ما استمرت تفسيرات بنود المذكرة متناقضة. من هناك يسعى الوسيط القطري إلى حلحلة الوضع وتقريب وجهات نظر الفريقين. إلى جانب ذلك، تتوقع طهران أن تسارع واشنطن إلى رفع اليد عن أصولها المجمدة، كما أن واشنطن تسعى من خلال محادثات اللجنة الفنية إلى التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
6: إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن إزالة الألغام في مضيق هرمز تقع ضمن مسؤولية بلاده، مبينا أن لا حاجة لتدخل الآخرين في هذا الملف، وأضاف إن إيران مصممة على الحفاظ على حقها في إدارة المضيق. ونصت المذكرة التي وقعها الجانبان على بنود عدة من أبرزها إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران. الدكتور محمد العطيف، الخبير في الاقتصاد السياسي، يحدثنا عن أهمية إيجاد بدائل لمضيق هرمز، خاصة لبعض الدول الخليجية التي تضررت بشدة من تداعيات حرب الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الكويت والبحرين وقطر. نستمع إلى الدكتور محمد العطيف متحدثا إلى وهيبة خدش.
10: البدائل لمضيق هرمز، بمعنى أن من الممكن أن تستمر أو أن يكون هناك مشاكل أخرى في المستقبل، فبالتالي لابد من إيجاد الحلول في هذه المرحلة، وهي كما ذكرنا إنشاء خطوط ومواني بديلة في لدول الخليج، خصوصا الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الشحن عبر مضيق هرمز. إذن لكن في النهاية دعيني أقول ويجب أن نركز على هذه النقطة، أن إيران هي تعتبر أكبر المستفيدين اقتصاديا إذا أدى الاجتماع إلى تخفيف القيود على صادراتها النفطية أو تسهيلات المعاملات المالية. هذا معناه أن تتمكن من زيادة صادرات النفط، مما يوفر مليارات الدولارات من الإيرادات.
6: استمعنا إلى الدكتور محمد العطيفي الخبير في الاقتصاد السياسي. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعا خلال اجتماع في بكين مع نظيره السعودي إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الصيني أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشا لكن التفاوض أفضل من القتال. في مدينة باوة في غرب إيران قتل عنصرا من الحرس الثوري الإيراني بالرصاص في هجوم قرب الحدود مع إقليم كردستان العراق وفق ما أفادت به وسائل أعلام رسمية. على وقع حراك سياسي داخلي لبناني التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش رودولف هيكل، وذلك غداة زيارة قام بها الأدميرال الأمريكي براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى بيروت. إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي غار على بلدة دير سريان في جنوب لبنان. المزيد من التفاصيل حول المشهد اللبناني السياسي والميداني مع كفيزة مصطفى.
11: التصعيد العسكري في جنوب لبنان لا يزال سيد المشهد، فقد واصل الطيران الإسرائيلي غاراته بشكل متتالي على عدة مناطق، خاصة المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. وفي غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجددا مضي الجيش بلاده في بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية، وهذا خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أمس، وهو ما أشاد به عون أيضا خلال لقائه مع قائد جيش بلاده العماد رودولف هيكل، واطلع على نتائج المباحثات التي أجراها هيكل خلال زيارتيه إلى تركيا وبريطانيا، وأيضا تناول الأوضاع الأمنية في البلاد والدور المنتظر للجيش اللبناني خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما أفضت إليه من اتفاق إطار أعلن عنه الجمعة الماضية. ويمهد هذا الاتفاق لاتفاق نهائي يجرى التفاوض على بنوده في واشنطن حاليا بهدف تسوية النقاط العالقة.
6: إلى ذلك جمع لقاء اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي أكد بعد اللقاء على ضرورة درء الفتنة عن البلاد. أفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة بأن وفدا قياديا من الحركة موجود في القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل غزة. تستمعون دائما إلى النشرة المسائية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت أكثر من 400 مسيرة أوكرانية خلال الليل هذا، وتتواصل حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة غير مسبوقة. منى ذويبية.
12: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض منظومة الدفاع الجوي ل 419 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعة الليل موزعة على 19 منطقة روسية، من بينها منطقة موسكو والقرم وكراسنودار. كما أعلن رئيس بلدية موسكو اعتراض عشرات المسيرات التي كانت متجهة نحو العاصمة، بينما أكدت السلطات المحلية لاحقا سقوط قتلى نتيجة حطامها في بعض المناطق دون تأكيد لعددها أو لحجم الأضرار العسكرية. وخلال الأيام الماضية أعلنت موسكو اعتراض 660 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة، وهو أعلى رقم تعلن عنه منذ بدء الحرب. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا واصلت خلال الساعات الأخيرة قصف مدن أوكرانية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، بينما لم تصدر وزارة الدفاع الروسية بيانا مفصلا بشأن هذه الضربات، ما يعني أن الطرفين دخل مرحلة جديدة من الحرب تعتمد على الإنتاج الكثيف للمسيرات المنخفضة الكلفة بهدف استنزاف في الدفاعات الجوية وفرض أعباء اقتصادية وعسكرية متزايدة على الخصم دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على خطوط التماس البرية.
6: في فنزويلا تتضح يوما بعد يوم فداحة الكارثة التي خلفها الزلزالان العنيفان اللذان ضربا البلاد الأسبوع الماضي مع اتساع رقعة الدمار وارتفاع عدد الضحايا والمفقودين. هجيرة بن عدة.
12: تقديرات أولية نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية استنادا إلى صور وبيانات أقمار اصطناعية أظهرت أن الزلزالين اللذين بلغا 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر ألحقا أضرارا أو دمارا بأكثر من 58,000 مبنى في فنزويلا. الزلزالان وهما الأعنف في البلاد منذ أكثر من قرن أسفرا عن مقتل نحو 1700 شخص، فيما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين. وبيّن باحثان من جامعة ولاية أوريغون أن التقييم اعتمد على بيانات رادارية عالية الدقة التقطها القمر الأوروبي سنتينيل واحد، مشيرين إلى أن الأرقام تبقى أولية وتحتاج إلى تحقيق ميداني. في المقابل أعلنت السلطات الفنزويلية أن حصيلتها الرسمية تشير إلى تضرر 855 مبنى، بينها 189 انهارت بالكامل، فيما تتواصل عملية الإنقاذ وتقييم حجم الكارثة.
6: إلى إسبانيا، حيث تم تقديم أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إطار خطة تسوية طرحتها في نيسان أبريل حكومة بيدرو سانشيز، وينتهي العمل فيها مساء اليوم. ريت تخوري والمزيد من التفاصيل.
13: بينما تستعد إسبانيا لإغلاق باب التقديم لخطتها التاريخية لتسوية أوضاع المهاجرين مساء اليوم، تبرز مدريد كاستثناء لافت في الاتحاد الأوروبي، إذ تجاوز عدد المتقدمين 1,000,000 شخص، وهو ضعف التقديرات الحكومية الأولية. هذا الإقبال الضخم يضع الحكومة الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز أمام اختبار سياسي واقتصادي حاسم، ففي وقت يرفع فيه اليمين واليمين المتطرف صوته معارضاً، يدافع سانشيز عن الخطة بوصفها ضرورة وجودية لاقتصاد البلاد، محذرا من أن شيخوخة المجتمع قد تكلف إسبانيا 19% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050. ومع انتهاء مهلة التقديم الليلة، تبدأ رحلة سباق مع الزمن مدتها 3 أشهر لفرز الطلبات وإصدار تصاريح الإقامة والعمل، في محاولة طموحة لتثبيت صورة إسبانيا كحامية لحقوق الإنسان رغم الاضطرابات السياسية التي تهدد استقرار حكومتها قبل عام واحد من نهاية دورتها التشريعية.
6: ومع هذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الدوحة تنفي عقد محادثات أمريكية إيرانية رفيعة المستوى في قطر. الولايات المتحدة تؤكد وإيران تتحدث عن دور استشاري للوفد الإيراني في الدوحة. وزير الخارجية السعودي في الصين، وتشديد على أهمية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بدلا من القتال. لقاء بين الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني غدا، زيارة الأدميرال الأمريكي براد كوبر إلى بيروت. روسيا تعترض أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة. الفترة المسائية مستمرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا MC
14: أخبار أحداث ومواقف سياسية وغيرها عم نتابعها نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو من راديو توأمية أستراليا. أكيد نهار حلو وتمني لكم مستمعينا، لكل الموظفين اللي استلموا أشغالهم وأعمالهم بهالفترة الصباحية، يعطيكم ألف عافية. وكتير حلو النشاط بيكون عادة عند الصبح، فأكيد كل اللي ببلش نهاره هيك بكتير من النشاط والاستعداد، هيدا الشيء اللي بيحملوا معه لك بقية نهار. واللي ببلش نهاره كتير هيك بكسل كمان نفس الشيء. كمل هيك منحس أنه اللي بيقوموا بكير وببلشوا نهارهم كتير بكير، أكيد هؤلاء الأشخاص يلي دايما بتحس عندهم هيك كتير من النشاط والإنرجي يلي بترافقهم على مدار كل نهار. أكيد بدي أتمنى لكم صباح يكون ملء الفرح والسعادة. عبر توأمية أستراليا خليكم معنا، جولات إخبارية، مواقف سياسية، وأكيد أحداث العالم من تبعها نحن وياكم مع البريكفاست شو.

1638 أيام راديو تؤمي أستراليا، معكم دايما لمتابعة كل جديد. دقايق قليلة بتنقلع من بعدها لنكون ضمن جولة إخبارية لتمام الساعة 6، وبيسبق موجز إخباري. خليكم معنا على السماع ودايما مع كل جديد ومع كل الأحداث اللي عم تصير حول العالم. دقايق ننتقل لجولة إخبارية لمتابعة أخبار البي بي سي من لندن.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من بي بي سي. ويتكوف وكوشنر في الدوحة، والخارجية القطرية تؤكد ألا لقاءات مباشرة أو رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران. نتنياهو يجدد من جنوب لبنان التأكيد على بقاء القوات الإسرائيلية هناك طالما استمر ما سماه تهديد حزب الله، ويقول إن إسرائيل ولبنان يريدان العيش بسلام. منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضارباها الأسبوع الماضي. بريطانيا تقرر زيادة إنفاقها العسكري بنحو 400 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، والناتو يرحب. النرويج في مواجهة ساحل العاج، وفرنسا أمام السويد في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من بي بي سي. أعلنت قطر أن المبعوثين الأمريكيين لن يلتقيا بالمفاوضين الإيرانيين في الأيام المقبلة، لكنهما سيجريان محادثات مع الوسطاء. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين بأن إيران طلبت عقد اجتماع مع الولايات المتحدة والذي يعقد في الدوحة اليوم.
1: تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف هذا الأسبوع جولة جديدة من الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن مسؤولا قطريا أكد أن كبار المبعوثين الأمريكيين لن يعقدوا اجتماعات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، مشيرا إلى أن المحادثات ستقتصر في هذه المرحلة على المستوى الفني. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي تأتي للتشاور مع الوسطاء في قطر بشأن عدد من ملفات المنطقة من بينها المفاوضات مع إيران.
2: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء.
3: تحياتي من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا 1638 AM، كملين نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار لليوم. رح نكون نحن وياكم مع الأخبار البارزة خاصة من خلال محادثات، هل رح تكون المحادثات بالدوحة، وهيدا بالإضافة يعني كمان للوضع بالعراق من بعد ما شفنا يعني تغيرات اللي عم تصير بالعراق بالنسبة لمحاربة الفساد، وكمان تسليم السلاح. 6 فصائل اللي رفضت التخلي عن سلاحها، والحكومة العراقية بتمهل الفصائل المسلحة وبتمهل الفصائل المسلحة ل 30 من شهر سبتمبر لتسليم سلاحها. خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم الأخبار لليوم 1 من شهر جولاي. بتمنى لجميع نهار مبارك يكون حامل لكم كتير من الخير. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء مع محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم، ورح يكون لنا كمان أخبار الرياضة، أخبار الأسعار البترول وأرخصها رح نتابعها نحن وياكم، خاصة مع عودة ارتفاع أسعار النفط. خليكم معنا برفقة راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
4: أحلى صبحية غنية بالمعلومات والمتابعات ضمن البريكفاست شو من تؤمية.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: العناوين. عقوبات على أفراد وكيانات على الصلة بحزب الله. نتنياهو وكاتس في جنوب لبنان. تخفيض سعر ربطة الخبز. السعودية: اعتداءات إيران على حرية الملاحة في هرمز انتهاك للقانون. وفي البانوراما أيضا الصفحة الاقتصادية الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: تتواصل حركة الاتصالات السياسية والعسكرية مع انتقال اتفاق الإطار الخاص بترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل إلى مرحلة التنفيذ في ظل متابعة رسمية حثيثة للآليات الميدانية. وفي هذا السياق استعرض رئيس الجمهورية وقائد الجيش المهمات المرتقبة في خلال المرحلة المقبلة وبحثا في اجتماع عقد في بعبدة التحضيرات المتعلقة ببدء تنفيذ الإجراءات المقررة ولا سيما دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة. هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أجريا جولة ميدانية في جنوب لبنان اليوم. نتنياهو أكد من الجنوب أن هدف المناطق الآمنة إبعاد الخطر عن شمال إسرائيل، وأن أهم ما فعلناه هو إنشاء منطقة عازلة وعلى حزب الله أن يرحل ولا مكان له. وقال لقد تم تصفية 9000 مسلح من حزب الله في خلال الأسابيع الأخيرة، وأن لم يبقى لحزب الله سوى 8% من مخزون الصواريخ، والتعليمات التي أعطيتها هي الرد على أي تهديد بشكل فوري، ولقد وجهنا صفعة قوية لمحور إيران. وقبل قليل أعلنت الخزانة الأمريكية إدراج 5 كيانات مالية و16 مسؤولا بارزا ضمن البنية المالية لحزب الله على قائمة العقوبات والإرهاب، ومن بينهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال وكبار مسؤوليهما الماليين، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على استخدام النظام المالي الدولي. بالعودة إلى محلياتنا، شدد رئيس الجمهورية بعد لقائه قائد الجيش على أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بقرارات السلطة السياسية، وأن حملات التشكيك والافتراء لن تؤثر على أداء الجيش. وكل التفاصيل مع مجد العيد.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. ونوه رئيس الجمهورية خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. الرئيس عون عرض مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب في لبنان. الرئيس عون عرض مع النائبين وضاح الصادق ومارك دو التطورات السياسية الراهنة. الصادق أشار إلى أننا نخوض أهم معركة لاستعادة السيادة والاستقرار.
2: أطلعنا فخامة الرئيس على التفاصيل الأساسية على أهمية هذا الاتفاق، وأكيد على تأكيده أنه اليوم لبنان ماضي بمسيرة إعادة بناء المؤسسات والدولة. اليوم نحن بمكان بده ياخد لبناني قرار فيه، هل بده يمشي مع دولته مع بناء المؤسسات مع إعادة كل اللبنانيين يرجعوا لدولتهم مؤسساتهم، أو بدنا نبقى ضمن محاور عدة ما تسببت إلا بخراب ودمار لهذا البلد.

0: فايز رسمني مسار العمل في تأهيل مطار روني معوض في القلاعات وجهوزية مطار رفيق الحريري الدولي للحركة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تعزيز شبكة الطرق الدولية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: اتفاق الإطار كان أيضا محور بحث بين وزير الخارجية يوسف رجي والممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، كما جرى بحث في العلاقات اللبنانية الفلسطينية. النائب نديم الجميل وردا على رئيس مجلس النواب نبيه بري قال: تعلمون أكثر من غيركم أن بقاء سلاح حزب الله خارج إطار الدولة هو الفتنة بعينها. ومن عين التين أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مهما بلغت الاختلافات السياسية فإن الأولوية تبقى لحماية لبنان ورفض الفتنة.
2: الشيء الأكيد المتفقين عليه نحن والرئيس بري هو أمرين: أول شيء رفض الفتنة، لأن كل شوي عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه، اللي هي المؤسسة العسكرية، وعدم المساس فيها. ونحن مع كل شيء بيحفظ لبنان، بيحميه، بيحفظ سيادته واستقلاله، بيحفظ الدولة فيه، تتكون هي عطول مركز القرار ومركز الشرعية، محصور فيها القرار، محصور فيها السلاح، ونحن ضد كل شيء بيسبب الفتنة للبنان.
1: وفي الفاتيكان عقد لقاء بين البابا لاون الرابع عشر والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي أمل أن تؤدي المفاوضات إلى سلام حقيقي عادل ودائم، مؤكدا على ضرورة الوحدة الوطنية الداخلية وعدم إقصاء أي فئة لبنانية تنشد السلام والاستقرار وتؤمن بقيام دولة لبنانية قوية تبسط السلطة على كامل الأراضي. وفي السراي شكلت التطورات العامة محور لقاء رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع تكتل الاعتدال الوطني، الذي أكد دعم قرارات الدولة وشدد على أهمية الوحدة الوطنية في هذه الظروف. ميدانيا، أحرقت القوات الإسرائيلية منازل في بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل، وألقت مسيرة قنبلة صوتية على بلدة حداثة، وسجل تمشيط إسرائيلي باتجاه زوتر الغربية. وبعد جولة تفقدية لمستشفيات صور، شدد وزير الصحة ركان ناصر الدين على أن أي مشروع لإعادة الأعمار للمستشفيات الحكومية والخاصة هي ضمن سلم الأولويات. ركان ناصر الدين:
3: واجبات الوزارة هي نحن تفعيل آليات المستحقات اللي بيستحقوها المستشفيات، لأنه قاموا بواجباتهم بإسعاف الجرحى وإيواء النازحين وعلاجهم. نحن عم نفعل آليات الدفع قدر المستطاع، سنسعى لتأمين مساهمات أيضا في مجال

0: من تويمية أستراليا عم نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي، ورح يكون لنا وقفة مع البريك، ولكن اليوم بين التطمينات عنا بلبنان من خلال فتح مطار الإقلاعات، عنا كمان مرفق جوني، هيدا بالإضافة لليوم رفع الحظر على السفر للبنان، وخاصة يعني من خلال ما ذكرته دولة الإمارات واللي طلبت من مواطنيها كمان أنه فيكن تسافروا للبنان. هيدي طبعا تعطي تطمينات، ولكن كمان من جهة تانية لا يزال في خوف في حذر، إن كان بلبنان أو إن كان بالعراق. اليوم العراق كمان عم بيحاربوا الفساد، ولكن الفصائل المسلحة مع الثلاثين من الشهر لتسلم سلاحها. أكيد اليوم العراق يلي عم نشوف كمان عم بيكون أمام مرحلة جديدة، إن كان بالنسبة لمحاربة الفساد أو بالنسبة لتسليم السلاح. ولكن نحن عنا بعدنا في سلاح حزب الله، هل رح يسلم سلاحه هيك؟ ما بعرف إذا رح ينزل الوحي دفعة واحدة ويسلم سلاحه، وما بقى يعطي ذريعة لإسرائيل ببقاء بلبنان. فبدنا نشوف المرحلة اللي جاية. للحقيقة عنا مرحلة كتير دقيقة وكتير حساسة، أو حرب أو سلام.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. The biggest
3: hit. من راديو تو ام بي مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers.
4: معكم توني كيوي.

0: كالعادية على تمام رأس الساعة منترافق نحن وياكم مع جولة ومحطة إخبارية لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير إن كان عنا على صعيد لبنان أو على صعيد المنطقة. خليكم معنا برفقة راديو توأمي أستراليا. اليوم واحد من شهر جولاي، مع بداية هالشهر كيف نبلش على وقع أحداث وتطورات منترافق معها بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا.
1: صباحك يبدأ عنا
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو توأمي.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع توأمي كل صباح.
5: Wake up. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: David Rollins with a snapshot of the early morning news for this Wednesday, July the 1st. UN agencies are warning that survivors of earthquakes that struck Venezuela last week will face risks of hunger and disease. The World Food Programme is appealing for $70 million to provide emergency food assistance to up to 500,000 people over the next 3 months. Venezuelan authorities say almost 2,000 people are confirmed to have died and more than 10,000 have been injured. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has visited land in southern Lebanon occupied by Israel. Lebanon says around 1 million people have been forced to flee their homes since March, while large numbers are still in shelters or temporary housing because their homes are destroyed or uninhabitable. Iran has repeatedly demanded a ceasefire in Lebanon, which it says is conditional to its peace agreement with the US. During his visit, Netanyahu encouraged his soldiers to take action if under threat. And Interpol has joined the search for a Western Australian man believed to be missing in Mexico, issuing a yellow notice for Jesse Brazizer. The 35-year-old's family says he has not been heard from since June the 3rd, with Mr. Brazizer's last known location being the holiday town of Cancun. The Department of Foreign Affairs and Trade says it's providing consular assistance to the family of an Australian who's been reported missing in Mexico. This is ABC News.

0: مساء الخير في عناوين نشرة الليلة. خلط أوراق في المونديال، الآخرون أولون. اتفاق واشنطن، هل بدأ التحرك ميدانيا؟ إسرائيل تقول إن الأنفاق في الجنوب إيرانية.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: الكرة تسرق الأضواء على الكرة الأرضية، لا شغف أكبر من الشغف بها، ليس فقط عند الدول المشاركة في المونديال بل عند الدول المتفرجة ولبنان منها، والحماسة تكاد أن تتفوق على الدول المعنية. فخسارة ألمانيا على سبيل المثال لا الحصر هي خسارة لشريحة كبيرة من المشجعين اللبنانيين، وفوز البرازيل هو فوز لكثير من اللبنانيين. المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية والكرنفال مستمر في لبنان حتى 19 من تموز. من المونديال إلى السياسة، تستمر حال الانفصام في لبنان بين من يعتبر أن الاتفاق الإطار كأنه لم يكن، وبين من يعتبر أن الاتفاق دخل حيز الاختبار. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اختار المنطقة التي يسيطر عليها جيشه ليعلن تدمير الأنفاق. نتنياهو يرافقه وزير أمنه إسرائيل كاتس، عرض ما اعتبرها إنجازات في لبنان، ومنها تدمير شبكات أنفاق حزب الله والقضاء على معظم ترسانته، وخاطب جنوده قائلا بفضل ما تقومون به يعترف لبنان بإسرائيل وتعترف إسرائيل بلبنان، ونقول لإيران ولحزب الله غادرا هذا المكان فلم يعد لكما مكان هنا. هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلامة. الخطير والمهم في ملف الأنفاق أن إسرائيل وبالمباشر تؤكد ضلوع إيران في بناء شبكة الأنفاق الواسعة لصالح حزب الله، وصفتها بالذخيرة الاستراتيجية. فما هي الرسالة التي تريد إسرائيل توجيهها إلى إيران عبر اتهامها مباشرة وعلنا بأنها مسؤولة عن الأنفاق؟ واليوم عقوبات أمريكية استهدفت 5 مؤسسات و16 شخصا، وأبرز المعاقبين مؤسسة القرض الحسن. في الملف الأمريكي الإيراني، تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري الثلاثاء أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. البداية من الكرة التي شغلت الكرة الأرضية. بين البرازيل وألمانيا انقسم اللبنانيون، فريق ابتهج لتأهل منتخب وآخر حزن لخيبة المكنات. الزميل خالد مجاعس، كل التفاصيل معك إذن عن الفريق اللي ابتهج لتأهل منتخب السامبا و الآخر لخيبة الفريق الآخر
3: المنتخب الماكينات. مساء الخير نيكول. بالفعل امبارح كانت أمسية غريبة عجيبة بكرة القدم، رح نشوف تفاصيلها مع المشاهدين. إذن الساعات 24 الماضية بمونديال القارة الأمريكية حملت أحداث نوعية ولحظات مجنونة بكرة القدم، حيث انتهت مواجهتين من ثلاثة بضربات الجزاء البنالتي، والثالثة حسمت بالوقت بدل الضائع. خلونا نشوف تفاصيل الحدث الأبرز، وهو خروج منتخبي ألمانيا وهولندا من جنة المونديال.
4: Germany is and has been since 2018.
3: هذا المشهد الكرتوني يلي بيلخص سقوط الهالة الألمانية منذ العام 2018 وإلى اليوم، وكيف فقد منتخب الماكينات سحره منذ تتويجه بنجمته الرابعة بال 2014. فللمونديال الثالث على التوالي عم يودع المنتخب الألماني جنة كأس العالم حتى قبل دور 16، وهالمرة مش أمام منتخب من شرق آسيا كما حدث بال 2018 وال 2022 لما سقط أمام كوريا الجنوبية واليابان، إنما هالمرة أمام المنتخب الأمريكي الجنوبي المغمور مقارنة مع الأرجنتين والبرازيل. فريق الباراغواي
5: اللي حول مواجهته بالدورة 32 إلى حائط دفاعي وبطولة لحارس مرمى أورلاندو جيل يلي جر الألمان إلى ضربات الجزاء وأوقعهم بشباكه وفتح صفحة جديدة لتاريخ الباراغواي بكرة القدم بإنجاز رسم على مساحة الكرة الأرضية. حبس الأنفاس يلي كان انطلق باكراً عندما كاد منتخب الساموراي إنه يضرب نجومية أبطال العالم 5 مرات بهزوا شباك السامبا ليعطي إشارة سيئة عن حال الكرة البرازيلية اللي أنجد نجومة بالوقت الإضافي من المباراة عندما أطاحوا بطموحات اليابان لا يخطفوا انتصار بشق النفس للبرازيل إنه تحاول تروح بمشوارة إلى الدور النصف النهائي يلي لم تعرفه البرازيل منذ العام 2014. ومع سقوط الماكينات ومع غياب الثبات من البرازيل كان فجر اليوم عم يكتب إنه ترشيح المغرب بين أقوى دول العالم بالفوتبول لم يأتي بالصدفة أبداً، فهي على الطريق الصحيح لإعادة رسم نفس إنجاز 2022 بإقصاء منتخب الطواحين وصيف بطل العالم 3 مرات بعد هدف رائع لمنقذه عيسى ديوب اللي وضع الهولنديين أمام مصير ضربات الجزاء. فكان القدر عم يبتسم لأسود الأطلس اللي أطحوا عن حق أسود كرة القدم فتحدوا الهولنديين حتى بالاحتفالات اللي انطلقت من قلب روتردام إلى كل أنحاء أوروبا وأفريقيا. ويبقى أن ما يجب استخلاصه من سيناريو 24 ساعة الماضية اللي عشتها كرة القدم أنه ما كان يعرف سابقا بالمنتخبات العظمى لم يعد يصح اليوم.
3: ومثل العادة تماما اللبنانيين قصموا على جبهتين وتعبيرات هالشي بقي بالشوارع إلى الفجر.
6: مشهد الاحتفالات هيدا منو بريو دي جانيرو البرازيلية ولا ببرلين الألمانية، هيدا بالشارع اللبناني اللي بيترك كل مشاكله وانقساماته السياسية والطائفية وبيروح ليشجع واحد من هالمنتخبين بخصومة تاريخية بين هالجمهورين ما حدا بيعرف من وين اجت لكنها بتحتل الشوارع والبالكونات وحتى السيارات. وبوقت تحتفل جمهور البرازيل بفوزه وتأهله للدور 16 حلت خيبة الأمل على الجمهور الألماني يلي انتهى مشواره مبارح.
7: الوقت في مباراتين كتير مهمين بالمونديال، البرازيل وألمانيا أيضا يلي عم تلعب، إلا أنه الشعب اللبناني قرر يكون موجود ليكون حد المنتخب اللبناني كرمال يشجعه بوقت عم بيخوض مباراته أمام الهند. هون بوقت في مونديال، في جيم للبرازيل وفي جيم لألمانيا، ليش قررت تجي تحضر المنتخب؟
8: ما بدي أحضر ماتش البرازيل، بفضل أحضر ماتش لبنان.
9: المنتخب اللبناني بدنا إياه يتأهل وراجعين رح نحضر جيم ألمانيا أصلا من بعدها.
10: I should get some sleep.
11: منتخب أحسن من المونديال.
12: نحن فخورين كتير فيون ونحن يعني كل يوم عم نتعلم منه شو عم بيعملوا يعني.
13: الناس بلا فاضي، منتخب لبنان عم يلعب، ناس بلا برازيل وألمانيا وكونفويات.
14: جاي تعتسلى ونشجع منتخب لبنان.
15: أكيد لازم على طول نشجع فريق لبنان لو حتى في المونديال، إنه برايوريتي نحن على طول ندعمهم ونشجعهم.
16: هو لو لبنان عم يلعب هذا أهم شيء.
17: أنا صار لي جمعة عم جرب فتش على علم لبناني، منيح لقيته هيدا عندي بالبيت لأنه ما في علم لبناني على الطريق.
6: بوقت يمكن لبنان منه بالمونديال بالفوتبول إنما عم بشق طريقه ليرجع نشوفه ببطولة العالم لكرة السلة مرة جديدة.
7: هل برأيك إنه لبنان رح يتأهل؟
15: ليش لا؟ إنه we're a good team.
7: إن شاء الله بيكون عندنا فرصة نرجع نتأهل للمونديال.
11: أكيد يروح.
16: أكيد بدنا نتأهل، ما في مجال.
7: طالع أكيد.
18: One, two, three!
19: لبنان!
3: إذن ليل كان مجنون بالفعل بكرة القدم، واللبنانية شاركوا كل هالأمسية. رح نعرف أكثر عن نتائج هالأمسية، رح نروح بالزوم مع الفنان أسامة الرحباني الخبير بكرة القدم. أسامة، ليلة كانت غير مسبوقة، خروج بطل العالم 4 مرات ووصيف بطل العالم 3 مرات بظرف ساعات.
10: مساء الخير خالد لك ولكل مشاهدين ال بي سي اي. اول شيء الصراحه كانت مفاجاه كثير كبيره، بس في لك انه هاي ذكرتني شوي بسنه التسعين اذا بتذكر، نهار اللي ظهرت البرازيل مع الارجنتين وهولندا مع المانيا. هاي من الايام القليله اللي بيظهر فريقين نفس النهار. امبارح كانت خليني اقول 3 منتخبات مشحونه كثير المباريات تبعهم. برازيل قطعت من اليابان، اليابان فريق منظم قوي كثير، سريع كثير، عنده كثير من الانضباط وعنده كثير من الافكار اللي يعني اللي بينفذها بالملعب بشكل بحذافيره مثل خطة المدرب، وهي الشغله بتساعده كتير. لكن البرازيل قدرت تتخطى بواسطة زكا كارلو أنشيلوتي، لانه اللعيب اللي معه السنه منن على خلينا احلى ايامنا نحن انا كوني مشجع برازيلي، بس بقول لك انه مش افضل ما يمكن للمنتخب. لكن مع كارلو أنشيلوتي وكنت بتمنى يجي قبل السنة ونص مش هلا، يعني تاخر تيجي، هاي نقطه الضعف الوحيده. في لك انه بذكائه كمان المنتخب عم يقدم مباريات، ما في شك انه متحد مع بعضه كتير. نعم. وعم بيلعب، عم بيقدر يفهم كيف انه مش بس اللعب الحلو هو النصر.
3: خروج المانيا 3 مرات اسامه شو بيعني من الدور الاول؟
10: يمكن لعنه البرازيل تبع 7-1. لا اقول لك شيء خالد، انا من اول الناس اللي حكيوا عن قصه تاثير جوارديولا بقلب المانيا بالبايرن سنه 2014، كان عنده 7 أو 8 لعيبة من البايرن، لعبوا 6 بالملعب يمكن، واللي هن لعبوا ترجموا الفوتبول تبع جوارديولا بقلب البايرن بقلب المنتخب، من هيك كان المنتخب كتير عظيم 2014. بعدها بلشوا يفقدوا الرونق تبعهم وراح كل شيء، غير مدرب غير أفكار. والحكي بعدين أكدوا أكتر فرانش تايجر اللي قال إنه نحن كتير طبقنا خطة جوارديولا، هذا فيما بعد تحليلي كان صائب هالنقطة. في قالك إنه ما في شك إنه ألمانيا شوي وشوي عم تخسر من هويتها الكروية أكتر. رح أوضح أكتر، برازيل وأرجنتين محافظين نوعا ما بغض النظر عن اللعيبة والمواهب إذا منيحة ولا كيف عم تطلع. لا. لكن للأسف كل أوروبا اختلطت، فرنسا بطل منتخب فرنسا اللي منعرفه، انجلترا بطلت الكيك اند راش، المانيا بطل الفوتبول تبعها، بطل العناد تبعها، الصلابه تبعها، الكومباتيفيتي تبعها،
3: كل شيء تغير.
10: اللي عندها كل التراث اللي له علاقه بالفلاسفه والقوه الالمانيه وكل شيء، صار عندك ناس من العالم الثالث بيعتذر، وعم بقول الكلمه يعني من افريقيا او من البلاد العربيه او من تركيا اللي نحن بيعتبرونا هيك نوعا ما، بس هالشعوب عندها كثير الايموشن عالي، بينما العقلانيه تغلب عند الفوتبول الألماني.
3: شكرا لك
10: يوم برايتنر كاز كل هالعالم.
3: شكرا أسامة،
10: شكرا لك. هولندا بعد أنه هولندا كمان نفس الشيء، كمان بطل في لعب هولندي.
3: شكرا لك أسامة الرحباني. إذن باب المفاجآت قد يستمر أكثر وأكثر. الليلة في مباراة مهمة جدا، رح نشوف نحن وياكم الساعة 12 المساء بتوقيت بيروت. فرنسا الفافوري الأكبر لإحراز كأس العالم عند مباراة لن تكون سهلة أبدا مع منتخب السويد، ولنشوف إذا بكرة الفجر رح نكون أمام مفاجأة جديدة. هيدي أبرز الأحداث يسبك ونيكوليا اللي عم نعيشها كل ليلة بكأس العالم.
2: شكرا خالد. بعد الفاصل، باسيل يتلاقى مع بري، والخطوة الإماراتية تجاه لبنان.
18: حالية الطقس لليوم بسيدني ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها للعشرين درجة على صعيد ملبن، 14 درجة مئوية. بنسمع نحن وياكم فاصل غنائي وننطلق كمان من جديد مع البريكفاست.

0: صباح الخير، تحياتنا لكل المستمعين الموجودين معنا حاليا على السمع من اي مكان عم بتابعونا. مرحب برفقتكم بصباح اليوم 1 من شهر جولاي، مع بداية شهر جديد وبداية نهار جديد. بنتمنى توفيق لكل فرد منكم، لكل حدا عم يسمعنا بخلال هالوقت. ان شاء الله بتكون حاملة لكم الأيام اللي جاية بهالشهر، شهر تموز، اللي بنتمنى تكون حاملة انفراجات، إن كان على المستوى الوضع الاقتصادي للعالم عم يتخبط فيه، وخاصة أن هون على صعيد أستراليا في عنا أزمة المنازل، أزمة كتير خانقة عم بتكون. هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم للوضع في منطقة الشرق الأوسط، مضيق هرمز، واليوم التهديدات الإيرانية اللي عم تجرب ترفع من أسعار النفط. واليوم بما أنه يعني انتهت المهلة التخفيض الضريبة على النفط، هيدا بالوقت يلي بعد ما حلت مشكلة مضيق هرمز، فانطلاقا من اليوم رح ترجع تعود أسعار البترول إلى الارتفاع. ولكن كمان اليوم انطلاقا من شهر تموز رح يكون في، كما وعدت الحكومة، رح يحصل عشرات الآلاف من الأستراليين على أدوية ممكن تكون بتكلفة أقل، وهيدا مع إضافة 10 علاجات جديدة لبرنامج دعم الأدوية. اعتبارا من اليوم رح يدفع المرضى المؤهلين حد أقصى سعره $25 لكل وصفة طبية، أي بمعدل يعني عندكم $7.70 لحملي بطاقات الامتياز، مقابل أدوية ممكن توصل تكلفتها إلى مئات الألاف أو حتى مئات الألاف من الدولارات. اليوم تشمل هذه القوائم الجديدة دواء تيزابيل لامب، يعني ما بعرف إذا لفظ الاسم مظبوط، اللي بيبيع تحت الاسم التجاري تيسباير للمرضى اللي بتبلغ أعمارهم 12 سنة وأكثر والمصابين بالربو غير المسيطر يعني طبعا عليهم. يساعد هيدا الحقن على تقليل الالتهاب بالشعب الهوائي وخفض خطر نوبات الربو. فإذا اليوم رح يكون كمان لبعض الأستراليين أكيد والعشرات الألاف من الأستراليين رح يكون في المساعدة بتخفيض أسعار الأدوية. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها لليوم كمان على مستوى لبنان وعلى مستوى العالم العربي والعالم. خليباف يعلن عن لجنة بتضم أمريكا للإشراف على إنهاء حرب لبنان. المنظمة البحرية الدولية فرض رسوم عبور بهرمز مخالف للقانون. فانس ترامب من هنا كمان من اسم استخدام مذكرة تفاهم مع إيران لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط، ثم نرى كيف ستتطور الأمور. فإذا هون في العناوين كمان: لغز هتلر طفل يشعل جدل بمدرسة أمريكية، كيف وصل إلى هنا؟ أكيد بنحكي هذه القصة بيسيء مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا، خليكم معنا وتابعونا. بهاللحظات رح ننتقل كمان لجولة أخبار من صوت لبنان لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، لنشوف شو حملت 24 ساعة أخبار من لبنان والعالم. كمان عقوبات جديدة على مؤسسات ومسؤولين في حزب الله. نتنياهو على حزب الله أنه يرحل ولا مكان له في جنوب لبنان. الحصيلة التراكمية للعدوان 4278 شهيد و 12196 جريح. مروح لبريك، من بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 6:30 من راديو توأمية أستراليا بتستمعوا لها.
1: في ظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: تحية طيبة، نشرة أخبار 5:15 من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشربل شلش.

0: عناوين النشرة. تذكير بالعناوين: انطلاق التحضير لمرحلة تنفيذ اتفاق الإطار، وعون حملات التشكيك والافتراء لن تؤثر على أداء الجيش. نديم لجمية ردا على بري: بقاء سلاح حزب الله خارج إطار الدولة هو الفتنة. الراعي من الفاتيكان يأمل أن تؤدي المفاوضات إلى سلام حقيقي. نتنياهو وكاتس أجريا جولة ميدانية في جنوب لبنان. الخارجية القطرية لاجتماع رفيع المستوى بين أمريكا وإيران. تتواصل حركة الاتصالات السياسية والعسكرية مع انتقال اتفاق الإطار الخاص بترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا السياق استعرض رئيس الجمهورية وقائد الجيش المهمات المرتقبة في خلال المرحلة المقبلة، وبحث في اجتماع عقد في قصر بعبدة التحضيرات المتعلقة ببدء تنفيذ الإجراءات المقررة، ولا سيما دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. إذن رئيس الجمهورية يشدد بعد لقائه قائد الجيش على أن المؤسسة العسكرية ملتزمة قرارات السلطة السياسية، وأن حملات التشكيك لن تؤثر على أداء الجيش. وكل التفاصيل مع مجد العيد.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. ونوه رئيس الجمهورية خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. الرئيس عون عرض مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب في لبنان. الرئيس عون عرض مع النائبين وضاح الصادق ومارك دو التطورات السياسية الراهنة. الصادق أشار إلى أننا نخوض أهم معركة لاستعادة السيادة والاستقرار.
2: أطلعنا فخامة الرئيس على التفاصيل الأساسية على أهمية هذا الاتفاق، وأكيد على تأكيده أن اليوم لبنان ماضي بمسيرة إعادة بناء المؤسسات والدولة. اليوم نحن بمكان بده يأخذ لبناني قرار فيه، هل بده يمشي مع دولته مع بناء المؤسسات مع إعادة كل اللبنانيين يرجعوا لدولتهم مؤسساتهم، أو بدنا نبقى ضمن محاور عدة ما تسببت إلا بخراب ودمار لهذا البلد.
1: بدوره شدد النائب مارك داو على أن الاتكال الأساسي هو على مؤسسة الجيش.
3: كل المنطقة رايحة على محل إلى اتفاقات سياسية وضبط وضع أمني، منع الميليشيات خارج الدولة، وهذه القرارات اللي أخذتها الدولة اللبنانية. أتمنى أنه الرئيس بري والقوى السياسية اللبنانية كلها تحسم خيار استراتيجي بالذهاب نحو توحيد الدولة خلف قياداتها الشرعية وما هيدي السلطة الشرعية الرسمية مع المؤسسات الرسمية، لأنه عنا فرصة حقيقية لنبني هيدي الدولة بقرار الحر اليوم ببيروت بفريق المفاوض برئاستها بحكومتها.
1: الرئيس عون عرض مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار روني معوض في الكلاعات وجهوزية مطار رفيق الحريري الدولي للحركة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تعزيز شبكة الطرق الدولية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: اتفاق الإطار كان أيضا محور بحث بين وزير الخارجية يوسف رجي والممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس والملحق الأمني في هذه القراءة لبنوده الستة.
4: إذن يوجد ملحق أمني منبثق عن الاتفاق الإطار ويشمل 6 ملفات رئيسية تتناول وضع ترتيبات للوجود المسلح في جنوب الليطاني وتأسيس مجموعة تنسيق عسكري لبنانية إسرائيلية وتحديد الالتزامات الأمنية وإعادة الانتشار المتدرج للجيش الإسرائيلي وصولا إلى الانسحاب الكامل بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتفكيك الجماعات المسلحة في إطار استعادة سلطة الدولة اللبنانية ومراجعة تنفيذ البنود بإشراف الولايات المتحدة. الالتزامات التي تعهد بها لبنان هي التزامات بديهية لصيقة بكل دولة، مثل أولا التزام الجيش اللبناني باتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة، وضمان عدم امتلاكها لأي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان، كما واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأفراد المسلحين من غير أجهزة الدولة الذين يشاركون في أنشطة غير مصرح بها، وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بهم. ثانيا التحقق من خلو المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومن بنيتها التحتية العسكرية بواسطة جهة ثالثة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. قد يعترض البعض على التحقق بواسطة جهة ثالثة، إلا أن الاعتراض لا يستقيم لأن التحقق لا ينتقص من السيادة كونه سيأتي على يد جهة محايدة، ومن شأنه تسريع الانسحاب الإسرائيلي الذي يبقى هو الهدف الأساس. ثالثا نشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني، والسؤال يطرح هنا من هي الجهة التي ستقيم كفاءة الوحدات التي ستتولى استلام المناطق التجريبية، وهل يكون لإسرائيل حق التدخل أو الفيتو على ضباط أو عناصر عسكرية؟ أغلب الظن أن هذا الدور منوط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما قصده مسؤول أمريكي نقلت عنه واشنطن بوست أن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. رابعا إنشاء إسرائيل ولبنان مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لإدارة منع الاحتكاك والتحقق والإشراف على التنفيذ الشامل، ويناط بهذه المجموعة تحديد الجدول الترتيبي للمناطق النموذجية الواحدة والأخرى، وترفع هذه المجموعة تقاريرها إلى السلطة السياسية المختصة في كل من إسرائيل ولبنان عبر قنوات اتصال عسكرية غير مباشرة بين الجانبين. أما الالتزام المترتب على إسرائيل فهو تنفيذ خفض تدريجي لقواتها وإعادة انتشارها بصورة مرحلية وفقا للظروف وصولا إلى الانسحاب النهائي من الأراضي اللبنانية. المأخذ هنا أن لا جدول زمنيا للانسحاب الكامل، ويرد على ذلك بأن لا جدول زمنيا أيضا لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فبقدر ما يسرع لبنان في بسط السيادة بقدر ما تنسحب إسرائيل بوتيرة أسرع. يبقى أن لبنان التزم ضمان أمن طويل الأمد لإسرائيل في حين كان مفترضا ضمان متبادل، الأمر الذي سيفسر بأن إسرائيل احتفظت لنفسها بحرية الحركة داخل الأجواء اللبنانية.
0: النائب نديم الجميل وردا على رئيس مجلس النواب نبيه بري قال: تعلمون أكثر من غيركم أن بقاء سلاح حزب الله خارج إطار الدولة هو الفتنة بعينها. ومن عين التين أكد الرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مهما بلغت الاختلافات السياسية فأن الأولوية تبقى لحماية لبنان ورفض الفتنة.
5: الشيء الأكيد المتفقين عليه نحن والرئيس بري هو أمرين، أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوي عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها. ونحن مع كل شيء بيحفظ لبنان بيحميه بيحفظ سيادته واستقلاله بيحفظ الدولة فيه، تتكون هي عطول مركز القرار ومركز الشرعية، محصور فيها القرار محصور فيها السلاح، ونحن ضد كل شيء بيسبب الفتنة للبنان.
0: في الفاتيكان عقد لقاء بين البابا لاون الرابع عشر والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أمل أن تؤدي المفاوضات إلى سلام حقيقي عادل شامل ودائم، مؤكدا على ضرورة الوحدة الوطنية الداخلية وعدم إقصاء أي فئة لبنانية تنشد السلام والاستقرار وتؤمن بقيام دولة لبنانية قوية تبسط السلطة على كامل الأراضي. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية قبل قليل عن جولة ميدانية أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في جنوب لبنان. في السراي شكلت التطورات العامة محور لقاء رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع تكتل الاعتدال الوطني الذي أكد دعم قرارات الدولة مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في هذه الظروف. ميدانيا أحرقت القوات الإسرائيلية منازل في بلدتي عيت الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، وألقت مسيرة قنبلة صوتية على بلدة حداثة، وسجل تمشيط إسرائيلي باتجاه زوتر الغربية. الطيران المسير حلق على مستوى منخفض فوق الضاحية وفي أجواء صيدا وفي منطقة البقاع. وزير الصحة ركان ناصر الدين وبعد جولة تفقدية لمستشفيات سور شدد على أن أي مشروع لإعادة الإعمار للمستشفيات الحكومية والخاصة هي ضمن سلم الأولويات.
6: واجبات الوزارة هي نحن تفعيل آليات المستحقات اللي بيستحقوها المستشفيات، لأنه الآن واجباتهم بإسعاف الجرحى وإيواء
7: Sydney, there's been a westbound crash on the M4 motorway just near the Prospect Highway. All lanes are open, city-bound but very slow between the M7 and the Prospect Highway. Travel time from Eastern Creek to Homebush Bay Drive is now 35 minutes. In Melbourne, there's a broken down track on the Ring Road, Greensborough-bound at Keilor Park Drive, blocking the left lane, and works at Clyde North have Berwick-Cranbourne Road and Thompson's Road intersection closed. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fully.

0: أطيب التحيات مجددا لكم مستمعين راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام. كتير حلو هالكوكتيل اللي سمعناه من الفنان توني كيوين. الساعة 6:48 دقيقة باستوديوهاتنا، مكملين نحن وياكم سوا المشوار الصباحي مع أخبار أستراليا، ولسيما اليوم رح نشوف أزمة العقارات اللي هي عم بيتم تسليط الضوء عليها، وخاصة ما قامت فيه الحكومة من إصلاحات ضريبية اللي رح يكون تأثيرها كتير كبير على سوق العقارات. اليوم مشوف أنه الحكومة هون عنا بنيو ساوث ويلز اللي وعدت ببناء عدد كتير كبير من المنازل، ولكن هيدا الشيء ما رح يتم بالتوقيت اللي حددته الحكومة، إنما كمان اليوم اللي رح يزيد الأمور تعقيد هو السحب يعني كمان المستثمرين بمجال العقارات من الأوكشن. يعني اليوم ناطرين لحتى يشوفوا الأمور وين راحوا بأي اتجاه، خاصة أنه اللي كان متوقع أرباح من بيع من منزله، إلا أنه يعني طبعا اليوم تراجع بأسعار المنازل بنسبة 10%، فهيدا اللي أكيد بيشوفوا أنه الانتظار هو أفضل من أنه ينباع البيت بشكل أقل أو أرخص. أو يعني أكيد البيت يلي اشتروه بسعر غالي أو رجع، يعني طبعا كل هالأمور هيدي تبقى مرتبطة بعدها، وهيدا الشيء اللي كمان اليوم ما بيطمن أنه الحكومة عطيت فرصة أو الإجراء اللي اتخذته لمساعدة مشتري البيت الأول بس الدفعة الأولى تكون 5%. هيدا شيء ليشجع الشباب، ولكن يا هل ترى أولا السحب المستثمرين عقاراتهم من الأوكشن، هيدا بالإضافة يعني كمان في خوف أنه البيوت والعدد المنازل يلي كانت وعدت فيها حكومة نيو ساوث ويلز أنه تبنيها، هيدا الرقم اللي وضعته أكيد مستحيل، يعني فوق 75,000 بيت. هيدا أمر كمان عم بيشوفوه كتار من المراقبين والاقتصاديون أنه هيدا أمر مستحيل أن يتحقق بهالفترة القصيرة، خاصة مع تداعيات الحرب اليوم بمنطقة الشرق الأوسط وغلى أسعار المواد البناء، كل هيدي بتأخر. والكمان التريدرز يلي كمان اليوم العميل والمهرة يلي كمان مشوف أنه في صعوبة أنك يعني يقدروا يوفروا لك العمل بالوقت المحدد، أو يعني كمان عم بيكون في الأرقام كتير كمان ضئيلة اللي بيشتغلوا بهذا المجال. فإذا اليوم عم نشوف في مشكلة، أولا العمال اللي بيشتغلوا بقطاع البناء، تاني شيء الوضع بمنطقة الشرق الأوسط وتوفير المواد البناء بشكل سريع وبأسعار يعني مقبولة، كمان هيدا أسعار البناء يلي ارتفعت بشكل كتير كبير، وهيدي كلها بتأخر من أنه يتحقق بناء هذا الرقم الكبير بالمنازل لحتى يساعدوا الشباب ومشتري البيت الأول، خاصة أنه كان عندهم فرصة 5% الدفعة الأولى 5% فقط. فإذن اليوم في حالي يعني صعب يعني بوجهها قطاع البناء نتيجة كل هالظروف وهالعوامل اللي ذكرناها. رح نكون نحن وياكم أيضا مع مزيد من الأخبار اليوم. لبنان القوي اللي حكي عن إطار اتفاق الإطار لا ينص على جدول للانسحاب الكامل. إذا ناقش تكتل لبنان القوي باجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل جدول أعماله وطلع من رئيسه بحسبيين على الاتصالات اللي عم يجريها بالداخل والخارج من منطلق السعي لحماية لبنان عبر درء الفتنة على أنواعها والقيم بما يلزم لضمان وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي. أكد التكتل تأييده لكل تفاوض يحرر الأرض ويستعيد السيادة. استغرب أن اتفاق الإطار لا ينص على جدول زمني ملزم للانسحاب الكامل، بل على إعادة انتشار مرتبط فقط بالتقييم الإسرائيلي، خاصة أن رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع أكدوا نيتهم على البقاء طويلا بلبنان، كما يلحظ التكتل ضعف آليات التحقق من تنفيذ إسرائيل لهذا الاتفاق، واعتبر من الطبيعي أن تقوم الدولة بمؤسساتها الدستورية بعملية التفاوض وباسترداد الحقوق وترسيخ قوة الدولة كمرجعية وحيدة للدفاع وحصر امتلاكها للسلاح وجعل قرار الحرب إيدها لوحدها من دون سواها. هيدا طبعا اليوم رئيس تيار الوطن الحر يلي كمان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. غريب يعني أمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فيما بيتعلق بالنسبة لأولا علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يلي كنا سمعنا بفترات سابقة الانتقادات اللي تبادلوها والخلاف اللي دايما كنا نسمعه بين الطرفين. اليوم رئيس التيار الوطني الحر مع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولكن نتائج هذه المفاوضات غير راضية عنها، فما بعرف شو هو الخيار، ما بعرف يعني أنه مين اللي وصلنا، مين بيتحمل مسؤولية اللي وصلنا لإله لهالمرحلة، مين اللي جبرنا على التفاوض بالنهاية مع إسرائيل، مين اللي جبر الدولة اليوم تتوصل لتجرع الكأس المر. هلا أكيد المفاوضات مثل ما عم نشوف أنه مثل ما بيقولوا القوي اليوم هو اللي عم يفرض شروطه، وإسرائيل هي اليوم اللي مسيطرة واللي يعني كمان كانت عم تهدد ومدعومة كمان من الجانب الأمريكي، لما ننسى أنه هذه المفاوضات برعاية أمريكية ومدعومة، وأخذت إسرائيل وعود أنه بتقدر تطلع وتقصف في حال كانت شافت تهديد لمناطقها، فمش دفاعا عن إسرائيل أبدا. نحن نتمنى الانسحاب اليوم قبل بكرة، نحن نتمنى الانسحاب الإسرائيلي، ويجب أن يكون في هناك انسحاب إسرائيلي لتحرير الأرض، وهذا أكيد مطلب وهدف، ولكن بالنهاية مين اللي ما ننسى يعني المشكلة الأساسية، مين اللي وصلنا لهون، مين اللي جبرنا على المفاوضات، مين اللي جبرنا على أنه نقبل في هذه الشروط. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع. وطبعا ما ذكروا رئيس التيار الوطني الحر واللي طبعا تكتل لبنان القوي باجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل اللي غير راضي عن البنود اللي وردت في هذا الاتفاق. رح نتابع نحن وياكم إذا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا الإخبارية. كونوا معنا وتابعونا جولة أخبار رح نتوقف عندها أخبار الساعة 7.
1: Stick around لحظات Stick around
2: سجلها سجلها
1: ستيك اراوند راجعين معكم على البرنامج الصباحي واكيد دايما عبر 2ME استراليا.
3: الاطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك او لمعرفه المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: News headlines 2ME.
0: سيحصل عشرات الآلاف من الأستراليين على إمكانية الحصول على أدوية بتكلفة أقل، وذلك مع إضافة 10 علاجات جديدة وموسعة إلى برنامج دعم الأدوية الحكومي. أيضا في عناوين اليوم، مع بداية السنة المالية الجديدة يواجه سكان ولاية نيو ساوث ويلز موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، تشمل زيادة في فواتير المياه والكهرباء إضافة إلى ارتفاع رسوم المجالس المحلية، وهو ما وصفه منتقدون بأنه عبء إضافي على دافعي الضرائب. ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تأتي في وقت لا تزال فيه الأسر تعاني من ضغوط تكلفة المعيشة، حيث ستؤثر الزيادات الجديدة على ميزانيات العديد من العائلات. أيضا أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن إطلاق هيئة جديدة بهدف تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسريع الموافقات الخاصة بمشاريع الإسكان الجديدة، وستعمل DCA كنقطة اتصال واحدة تجمع ملاحظات وموافقات الجهات الحكومية المختلفة بدل من النظام الحالي. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
2: Get the news first from 2ME.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. تعرضت آليتان للجيش اللبناني لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي بعد تقدمهما باتجاه حي المشاع في بلدة مجدل زون حيث تتمركز قوات الاحتلال. استقبل وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسا في مكتبه في اليرز اليوم النائب فادي كرم، وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات على الساحتين السياسية والأمنية إلى جانب البحث في شؤون وطنية وإنمائية ذات اهتمام مشترك. كما استقبل اللواء منسا رئيس مجلس إدارة تعدال الدكتور ماجد منيني، وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتصل بمشاريع البنى التحتية والخدمات اللوجستية ودورها في دعم المرافق الحيوية وتعزيز مقومات الصمود الوطني. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرز الوزير والنائب السابق طلال إرسلان، وجرى عرض التطورات الراهنة، وثمن إرسلان تضحيات المؤسسة العسكرية. كما التقى أيضا النائب نقول الصحناوي الذي أعرب عن تقديره الدور الذي يؤديه الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات الراهنة. عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة اجتماعا مع رئيس وإدارة مصلحة الملاحة الجوية وممثلين عن لجنة المراقبين الجويين، خصص لبحث واقع الملاحة الجوية وأوضاع ومطالب المراقبين الجويين والعاملين في المصلحة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن لا خطط للقاء الأمريكيين على أي مستوى خلال الأيام المقبلة، وقال بقائي أن قناة الاتصال بين إيران وأمريكا ليست عسكرية بل هي سياسية. أعلن أمين المنظمة البحرية الدولية الذي يجري محادثات مع مسؤولين عمانيين أن هناك إمكانية لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية لمضيق هرمز، وقال أجريت محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة مضيق هرمز، ولفت إلى أن هذه المحادثات تهدف لإيجاد حلول للأزمة بعد الحرب. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بانفجار سيارة في كريات حييم في حيفا ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل بحسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي. وننتقل إلى الجنوب اللبناني تحديدا مستشفى راغب حرب، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل إبراهيم ضاوي لإطلاعنا على المستجدات المرتبطة تحديدا بجولة وزير الصحة. صحيح إبراهيم؟
1: صحيح غدي، منذ قليل وصل وزير الصحة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، حيث طبعا يستمع في هذه الأثناء من مدير المستشفى حول واقع هذا المستشفى، خصوصا أن محيط مستشفى الشيخ راغب حرب الواقع في منطقة تول في مدينة النبطية تعرض لأكثر من 10 غارات عنيفة أدت إلى أضرار كبيرة في الأقسام التي نقل فيها وأيضا في بعض المستلزمات الطبية أو المكانات في هذه المستشفى خرجت عن الخدمة بفعل تعرضها للشظايا بنتيجة القصف الذي طاول محيط هذا المستشفى. يقول وزارة الصحة أن الوزارة ستقف إلى جانب المستشفيات الحكومية في مدينة النبطية وكذلك في مدينة سور، حيث هناك بدأ هذه الجولة على مستشفى حيرام ومستشفى جبل عامل وكذلك إلى مستشفى اللبناني الإيطالي، انتقل من بعد إلى مستشفى تبنين، والواقع في مستشفى تبنين كان الأكثر صعوبة والأكثر مأساوية مع تعرض المستشفى ومحيطها لأكثر من 14 غارة إسرائيلية. أما هنا في مدينة النبطية فأيضا الحال لا يختلف عن مشهد تبنين، فكل الأقسام تضررت، الأسقف فيها تضررت، المكانات كذلك، هناك بعض الأقسام التي خرجت للخدمة وتعمل إدارة المستشفى على معالجة الوضع تدريجيا. لكن تقول إدارة المستشفى أن كلفة معالجة الأضرار ستتخطى 300,000 دولار، وهذا ما يستدعي تدخل عاجل من وزارة الصحة اللبنانية لمساعدة هذه المستشفيات في معالجة الأضرار. قدم وزير الصحة منذ قليل لمستشفى تبنين الحكومي هبة بقيمة 250,000 دولار لمعالجة الأضرار، كذلك فعل في مستشفى النبطية الحكومي مع تقديمه هبة 250,000 دولار، وكذلك شحنات من المساعدات الطبية والمستلزمات الضرورية التي بحاجة إليها هذه المستشفيات في هذه المدينة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات كان آخرها غارة من مسيرة استهدفت بلدة زوطر الشرقية، هي البلدة التي تقع في قضاء النبطية وتبعد قرابة 5 إلى 10 دقائق من مدينة النبطية. إذن بعد قليل عندما ينهي هذا الاجتماع مع مدير المستشفى ومع الطاقم الطبي والتمريضي سينتقل إلى مستشفى النجدة الشعبية. هناك كانت الفرق الإسعافية في مدينة النبطية تتخذ من هذا المستشفى مركزا لها، وتعرضت بطبع الحال لقصف مدفعي بالإضافة أيضا إلى غارات عنيفة بالقرب من هذا المستشفى ما أدى إلى أضرار كبيرة. هناك سنستمع ما الذي سيقدمه أيضا وزير الصحة في إطار هذه الجولة الميدانية للإطلاع على الواقع الاستشفائي في هذه المدينة غدي.
0: شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم ضاوي على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعطين كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توني وخرني شغلي
0: ياخذ
1: العين شوف في عندك محللين عطيني رأيك عم بيعطي رأيه أحيي إذا توامين مواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر
0: شكرا
1: ألف شكرا لألك كمان أحسن برنامج أحسن أذاعة أحسن كلام أحسن إعلاميين

0: مكملين نحن وياكم لقائنا الصباحي عبر راديو تؤدي أستراليا على 1638 AM. مكملين لقائنا مع الأخبار وأيضا اللقاءات الصباحية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم، لا سيما الوضع في لبنان يلي لا يزال على المحك، لأن بعد الاتفاق الإطاري لاحظنا هذه الانقسامات الكبيرة على الساحة اللبنانية. خلينا نحن وياكم ننتقل في هذه الأثناء لبيروت، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا الصحافي الأستاذ جوزيه الشلوحي. من حيك أستاذ جوزيه، صباح الخير.
1: صباح الخير لكم وتحياتنا لكل المستمعين.
0: شكرا لوقتك أستاذ جوزيه. من وقت توقيع هذا الاتفاق ولا تزال الساحة اللبنانية ما بعرف إذا فينا إذا صحت الكلمة تغلي أو في انقسامات حادة اليوم ما بين موافق ومؤيد وما بين رافض لهذه الفتنة، بيعتبروا أنه عم تعطي الحق لإسرائيل بالبقاء في الجنوب. ياريت نقلنا للصورة ولل يعني طبعا المشهد السياسي بلبنان كيف عم يتعاطى مع هذا الاتفاق الإطار.
1: صحيح صحيح، مجددا التحيات لكم. إذا منطلع على المشهد اليوم منشوف أنه لبنان دخل بمرحلة جديدة بعد الاتفاق الإطاري اللي تم توقيعه، ولكن بهذه المرحلة بعد بعيدة عن أنه تكون مستقرة بلبنان، لأنه في تباين كبير بين المواقف اللبنانية وبين اللي عم بتقوله إسرائيل وبين الدور الأمريكي اللي عم يدافع باتجاه التنفيذ. الولايات المتحدة الأمريكية عم تتعامل مع الاتفاق كخريطة طريق لإنهاء النزاع، ولهذا السبب شفنا زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر لبيروت واجتماعاته مع رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، قائد الجيش. وبوقت السفارة الأمريكية أكدت أنه صار في انتقال من مرحلة التفاوض لمرحلة التنفيذ، ولكن بالمقابل على الأرض إسرائيل بعدها عم تربط أي انسحاب من الجنوب بترتيبات أمنية معينة وبمراحل تنفيذ الاتفاق. حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان واضح اليوم من جنوب لبنان لما قال أنه طالما حزب الله موجود وبشكل تهديد، الجيش الإسرائيلي رح يبقى ورح يتحرك متى شاف أي خطر. وهون بيصير السؤال أنه إذا الانسحاب منه مرتبط بجدول زمني واضح، كيف رح يضمن لبنان استرجاع كامل أراضي؟
0: نعم، يعني بكل الأحوال هون مشوف إسرائيل اللي مستمرة بعملية إطلاق النار وخاصة التدمير. صح. اللي صار يعني يلي أكيد هيدا الأمر اللي عم بيزيد الأمور تعقيد، ولكن بتالي الأمر اليوم عم نشوف موقف للرئيس نبيه بري اللي في تأييد لإله. اليوم عم نشوف كمان نائب والوزير جبران باسيل رئيس تكتل التغيير والإصلاح اليوم النائب جبران باسيل يلي كمان اليوم مثل كأنه متوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. كيف بشوف يعني الموقفين يعني أكيد؟ نعم. لرئيس نبيه بري اللي لاحظنا بالفترة الأخيرة مثل كأنه عم بيصعد أو عم بيهدد أيضا أنه هذا الاتفاق لن يمر.
1: نعم، الموقف الرئيس نبيه بري إذا بدنا نحكي عنه هو الأبرز اليوم. بري عم يحاول يعمل توازن بين شغلتين، أولا أنه يمنع الفتنة وانفجار بالشارع، وثانيا أنه عم يواجه الاتفاق سياسيا ودستوريا. اللي بحسب المعطيات الرئيس بري أبلغ جهات خارجية أنه ما عنده أي نية لأسقاط الحكومة أو الذهاب لمواجهة بالشارع، لأنه الأولوية بالنسبة له هي الحفاظ على الاستقرار، ولكن بنفس الوقت هو رافع سقف الاعتراض على الاتفاق وعم يعتبر انه اخطر حتى من اتفاق 17 ايار، وانه اذا حدا مفكر انه هيدا الاتفاق رح يمر بالمؤسسات الدستورية بسهولة فهو رح يواجه معارضة كتير كبيرة داخل المجلس النيابي. وبحسب الكلام المنقول عنه، بري يعتبر انه ما في محاولة لخلق فتنة داخلية، وقال انه هو وحزب الله عم يشتغلوا على التهدئة ومنع الانفجار، ولكن بالمقابل رح يستخدم كل الوسائل الدستورية لمنع مرور الاتفاق اذا اعتبر انه هو بمس بالسيادة وبالتوازن الوطني. وكمان شدد على نقطة حساسة جدا، وهي انه اي محاولة للمساس بالجيش اللبناني او بقائد الجيش رح تكون خط احمر بالنسبة له. اما بالنسبة للنائب جبران باسيل، اليوم كان في شهدت امبارح عين التاني زيارة للنائب جبران
0: نعم
1: باسيل، زار الرئيس بري، وهو إذا فينا نقول مثل شد على إيده وأوضح إنه النائب باسيل إنه هو بيوافق الرئيس بري بهذا الموضوع، وانه اكدوا اثنيناتهم انه هذا الاتفاق ما عم يعطي ضمانات واضحه للانسحاب الاسرائيلي، وفي تخوف من انه يكرس واقع جديد لمصلحه اسرائيل او يمس بالسياده اللبنانيه، خاصه بغياب جدول زمني بيلزم اسرائيل انه تنسحب من لبنان.
0: نعم، يعني هل نحن امام سيناريو مثل ما بيقولوا أنه تكتل لإسقاط هذا الاتفاق، إن كان النائب وليد جملات، إن كان النائب جبران باسيل، أو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالإضافة يعني لحزب الله؟ يعني هل قد نكون قدام سيناريو تكتل لإسقاط هذا الاتفاق؟
1: النائب باسيل كما ذكرت انه هو ما رفض بشكل كلي وعام هذا الاتفاق،
0: مع التفاوض بس
1: شدد
0: اي
1: مع التفاوض، ولكن شدد انه الفكره الاساسيه اللي عم تطرح بين القوى السياسيه اللي عم بتعارض منها حزب الله، حركه امل، طلال ارسلان، تكتل لبنان القوي اي جبران باسيل والتكتلات الباقي، انه اليوم ما في جدول زمني بيلزم اسرائيل انه بهيدا الوقت رح يكون معك وقت انك تكوني عم تطلعي من الاراضي اللبنانيه. هيدي هي الفكره الاساسيه من هذا الاتفاق، ولكن في قوى سياسية من بيناتهم جبران باسيل هو موافق على انه يكون هيدا التفاوض، وعم يطالب بمفاوضات زيادة حتى تلزم اسرائيل يكون في جدول زمني معين للانسحاب.
0: نعم، يعني بكل الاحوال اليوم في دعم امريكي وفي يعني
1: هي
0: كمان
1: هي الراعي اذا فينا نقول،
0: ما ننسى انه كمان الرئيس الامريكي، يعني ما بعرف اذا كيف عم بياخذوا بعين الاعتبار كلام الرئيس دونالد ترامب، بس قال انه اسرائيل ما رح تبقى بلبنان، مثل اعطى هيك اطمئنان يعني للبنانيين انه ما رح تبقى بلبنان، فكيف يعني تتلقى الجهات السياسيه هذا الكلام؟
1: نعم، هلا الرئيس ترامب، وحتى في تطمينات امريكيه كتير كبيره حول هيدا الموضوع انه اسرائيل ما رح تبقى بلبنان، ولكن بالوقت انه ترامب عم يأكد للبنان انه اسرائيل ما رح تبقى، اليوم نتنياهو كان بالجنوب. نتنياهو اليوم كان بالجنوب والسيد ضرب السي ماشي بشكل كتير كبير، يعني عم نتخطى الاف الشهداء يوميا والاف الجرحى والاف اللي عم يصابوا، والبلدات اليوم رشقات صاروخيه بتلاقي الدنيا.
0: نعم،
1: اليوم بالجنوب اللبناني وحتى فوق الضاحيه الجنوبيه لبيروت الامكا والطيران اذا فينا نقول الكاشف منو عم يفارق اجواء بيروت وضواحيها.
0: نعم،
1: فاليوم كيف ترامب عم ياكد بالوقت يلي اسرائيل الساعه ما فرقت الجنوب اللبناني، وهي على لسان وزراء ومسؤولين امنيين ومسؤولين عسكريين عم بتقول انا ماني طالعه من لبنان طالما في خطر يلي هو وجود حزب الله.
0: كمان اليوم بخبر يعني طلعنا اليوم يعني بصباح استراليا عن فرض عقوبات على حزب الله.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني
1: نعم،
0: هيدي قد ايه رح يرضي
1: يعني
0: اسرائيل؟
1: بالتوازي مع كل هيدا اجت اليوم العقوبات الأمريكية، واللي برأيي إلى دلالات سياسية أكثر من كونها أنها مالية فقط.
0: نعم،
1: الولايات المتحدة وسعت دائرة العقوبات لتشمل مؤسسات أساسية بالبنية المالية لحزب الله، أبرزها القرض الحسن، بيت المال، بالإضافة لمسؤولين ماليين وشركات مرتبطة بحزب الله. وصحيح أنه معظم هالأسماء كانت معاقبة سابقا، ولكن إعادة فرض العقوبات بهيدا التوقيت بتبعت رسالة واضحة أنه واشنطن مكملة بسياسة زيادة الضغط المالي على الحزب، بالتزامن مع دفعة لتنفيذ الاتفاق الإطاري، وكأنه عم بتقول أنه المرحلة الجديدة لازم تكون مع تضييق أكبر على مصادر تمويل حزب الله.
0: يعني بيبقى هون مشوف الصراع الأمريكي الإيراني، خاصة يعني من بعد ما بلشنا بالمحادثات اليوم ظاهر المحادثات تعرقلت، ومسألة مضيء هرمز يلي كمان اليوم عم تفرض إيران شروطها، أدي برأيك يعني كمان اليوم هذه المفاوضات والمحادثات اللي توقفت اليوم بين الطرفين قد تنعكس على الوضع اللبناني وقد تطيح أيضا في هذا الاتفاق؟
1: نعم، هلا ما فينا ننكر انه الاتفاق يلي عم يصير او المفاوضات، جولة المفاوضات اللي عم بتصير بين ايران وامريكا عم تنعكس مباشرة على لبنان، بالوقت يلي ايران اكدت للجهات الامريكية انه ابرز شروطها حتى تكفي بالمفاوضات هي وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار بلبنان. فكرمال هيك اذا بنوسع الصورة اكثر بنشوف انه الملف اللبناني منه منفصل عن التطورات الاقليمية،
0: صحيح.
1: وفي كلام إيراني عن متابعة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بلبنان وحتى عن لجنة مشتركة لمراقبة إنهاء الحرب، بينما إذا فينا نقول الرئيس بري نفسه حكى عن صراع داخل الإدارة الأمريكية بين اتجاهات مختلفة وخوف من أن لبنان يدفع ثمن أي تجاذب أمريكي إسرائيلي أو أمريكي إيراني. فلبنان منه بعيد أبدا عن هيدي المفاوضات، وخاصة إذا بنحكي بماضي هرمز، وإذا بنحكي أبسط الأمور الاقتصاد بلبنان، البنزين، المازوت وكل المحروقات يلي سعرها يوم طلوع يوم نزول، مش يعني ما في سعر حتى محدد مرتبطة بالسعر العالمي،
0: صحيح.
1: بس ينعرف انه المفاوضات ميسرة بين ايران وامريكا بنحس انه الاسعار كلها نزلت، بس نحس في شوية تعرقل بنلاقي انه المحروقات وغيرها من السلع شبت طلوع فجأة.
0: نعم، العالم كله عم يتأثر في هذا الأمر. لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لي. حياتك ألف عافية وأمسيتك سعيدة أستاذ جوزي. شكرا لك.
1: شكرا لكم وتحيات مجددا.
0: تحياتنا. متابعة نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية، مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا.
2: É lógico, para fazer você passar absolutamente mal.
3: لحظة خليك على التوامي. رجعين.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with your top stories this Wednesday morning. National home prices have recorded their biggest monthly fall in more than 3 years, down 0.4% in June. Sydney and Melbourne led the falls, while the once booming markets of Brisbane and Perth are still rising, but at a much slower pace. It suggests momentum's fading across almost every capital city. Economists say higher interest rates and the government's housing tax changes are making buyers more cautious. It's the start of the new financial year, so a swag of measures are coming in or winding down, especially related to the cost of living. Some Australians will have access to tax cuts and a deduction for workers. Paid parental leave will expand and go up, and the minimum wage will also increase. A cut to the fuel excise brought in due to the war in the Middle East will continue for another month, but just at a lesser amount. Neighbours say Australian accused killer Simon Carman lived a normal life in Thailand, going out, washing his clothes and talking to neighbours, before allegedly murdering a teenage girl in Pattaya. He's accused of stuffing her body in a suitcase and leaving it beside railway tracks. New photographs obtained by the ABC also provide a glimpse inside the room where Thai police allege the 17-year-old girl was strangled. They show empty rum bottles and her friends searching it after she was reported missing. An international police search is underway for a WA man who was last seen in Mexico almost 4 years ago. 35-year-old Jesse Brazizi disappeared in the party city of Cancun. Interpol's joined the search as friends and families appeal for help to find him. And thousands of demonstrators have taken to streets across South Africa to demand all illegal migrants be deported. Protest groups set an unofficial deadline for undocumented nationals to leave the country. falsely claiming they could be arrested or deported if they stay. The South African government rejected those claims, insisting only the state can enforce immigration laws. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: وقف وكوشنر في الدوحة والخارجية القطرية تؤكد أنه لا توجد لقاءات مباشرة أو رفيعة المستوى ما بين واشنطن وطهران. نتنياهو يجدد من جنوب لبنان التأكيد على بقاء القوات الإسرائيلية هناك طالما استمر ما سماه تهديد حزب الله، ويقول إن إسرائيل ولبنان يريدين العيش في سلام. منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد زلزالين المدمرين اللذين ضرباها الأسبوع الماضي. بريطانيا تقرر زيادة الإنفاق العسكري بنحو 400 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، والناتو يرحب. النرويج تضرب موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2026 بعد الفوز على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف. فرنسا تواجه السويد لحجز مقعد في دور 16.

0: أهلا إلى التفاصيل. أكدت قطر أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إنه لا توجد أي لقاءات رفيعة المستوى ما بين الطرفين في الأيام المقبلة. يأتي ذلك فيما رجح طهران أن تجرى في قطر مباحثات بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة يوم الأربعاء.
1: ما بين تأكيد أمريكي ونفي إيراني تستضيف الدوحة جولة جديدة من التحركات الدبلوماسية التي قد تحدد مستقبل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إيران طلبت عقد اجتماع في العاصمة القطرية واصفا إياه بأنه قد يكون مهما، بينما تنفي طهران وجود أي خطط لعقد لقاءات مباشرة أو حتى اجتماعات فنية مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة. هذا التباين في التصريحات لا يعني بالضرورة توقف الاتصالات، بل يعكس استمرار سياسة التفاوض غير المباشر التي تتولاها قطر وسلطنة عمان في محاولة للحفاظ على ما تحقق في مذكرة التفاهم ومنع انزلاق المنطقة مجددا إلى المواجهة.
2: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين أو بالأحرى الوسطاء أي المسؤولين القطريين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بطبيعة الحال المفاوضات مع إيران، إلى جانب ملفات أخرى مثل لبنان وقضايا إقليمية أخرى. لذا فهما ليس هنا لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين أو لعقد اجتماعات ذات صلة بذلك. تتواصل الاجتماعات الفنية بين الأطراف المعنية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتتغير وتيرتها وطبيعتها وفقا للمتطلبات اللوجستية ومسار النقاشات. غير أنني أستطيع التأكيد أن الاجتماعات الفنية لا تزال جارية، وأن الوسطاء يقومون بدور حلقة الوصل بين الأطراف في الوقت الراهن. نحن لا نتوقع وصول أي مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في هذه اللحظة، ولكن كما ذكرت فإن الاجتماعات الفنية مستمرة ولم تتوقف منذ ذلك الحين.
1: وتسير المساعي القطرية في اتجاهين، الأول هو ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والثاني هو فتح الطريق أمام تفاهم بشأن الأموال الإيرانية المجمدة والتي تؤكد قطر أنها لم تحول بعد، وأن الإفراج عنها سيبقى رهنا بالتوافق بين واشنطن وطهران وتقدم مسار المفاوضات. يأتي ذلك في وقت تشدد إيران على أن ملف مضيق هرمز يجب أن يبقى ضمن مسؤوليات الدول المشاطئة للمضيق وترفض أي تدخل خارجي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه التزامها بما ورد في مذكرة التفاهم بشأن أمن الملاحة. وتتزامن هذه التطورات مع انعقاد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة الخاصة بالمضيق في مسقط، في خطوة تعكس انتقال التنسيق من مرحلة التفاهمات السياسية إلى آليات التنفيذ الميداني. وتسعى الدوحة إلى البناء على دورها الذي أسهم في التوصل إلى مذكرة التفاهم من خلال توفير قناة اتصال دائمة بين الطرفين والعمل على تثبيت إجراءات خفض التصعيد. وقد كشفت الدوحة عن استخدام خط اتصال مباشر خلال الأيام الماضية لاحتواء التوتر في مضيق هرمز، مؤكدة أن الأولوية الآن هي إعادة الأمن الإقليمي وعودة الملاحة الطبيعية إلى جانب إزالة الألغام وضمان حرية عبور السفن. وفي جوهر هذه التحركات تبدو حسابات الطرفين واضحة، فالولايات المتحدة تريد اختبار مدى التزام إيران ببنود مذكرة التفاهم وتأمين الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم قبل الانتقال إلى خطوات اقتصادية أوسع. أما طهران فتسعى إلى ترجمة التفاهمات إلى مكاسب ملموسة في مقدمتها الإفراج عن أموالها المجمدة والحصول على ضمانات بأن الالتزامات الأمريكية لن تبقى حبرا على ورق. أليكس أيوب، بي بي سي.
0: في لبنان لا تزال تداعيات اتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تتفاعل وسط انقسام سياسي دستوري واسع بشأن مضمونه وآلية إقراره. حتى اللحظة هناك استبعاد من قبل حزب الله للجوء إلى الشارع للاعتراض على هذا الاتفاق، وتتجه الأنظار إلى المؤسسات الدستورية وإلى الجيش في انتظار ما إذا كان هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق أم سيفرض واقعا جديدا على لبنان.
3: الاتفاق الذي لا اتفاق بشأنه قد قد يعيد رسم الخارطة السياسية الداخلية في لبنان. بعد التوقيع في واشنطن ساد صمت رسمي في لبنان من الرئاسة والحكومة اللبنانية، لا توضيحات، لا محاولات تفسير أو حتى دفاع عن نقاط وردت في الاتفاق أو في ملحقه الأمني بدت جدلية بشكل كبير، من بينها أنه لا يشير إلى انسحاب إسرائيلي بل إلى إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي مشروط بسحب سلاح حزب الله بحسب آلية تمنح فيما يبدو الولايات المتحدة وإسرائيل سلطة رقابة. كما يشير الاتفاق إلى وقف جميع الأعمال السلبية في المحافل الدولية، وهو ما فسر حكما على أنه تعهد من لبنان بعدم مقاضاة إسرائيل، رغم أن لبنان كان قد اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك يشير الاتفاق إلى طلب لبنان دعما دوليا وبشكل خاص عربيا تحت إشراف الولايات المتحدة لبسط سيادته على كافة أراضيه، وهو ما قد يفتح المجال بحسب البعض لتدخل أطراف إضافية في البلاد. هذه البنود وغيرها قوبلت بموجة انتقادات واسعة من أطراف سياسية تعتبر أن الاتفاق يؤسس لفتنة داخلية، كما قال صراحة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي أشار إلى أن الاتفاق لن يمر. لكن ما خيارات الفريق المواجه للاتفاق؟ حتى اللحظة هناك استبعاد من قبل فريق حزب الله وأمل للجوء إلى الشارع، على اعتبار أن خطوة كهذه بنظرهما قد تساهم في تأجيج التوتر وبالتالي تعزيز الفتنة. يبقى خيار المواجهة السياسية من داخل المؤسسات، فالمحسوم دستوريا أنه لا بد من عرض الاتفاق على مجلس الوزراء للتصويت عليه، وهذا هو الامتحان الأول. الامتحان الأصعب هو إذا ما صوت عليه في البرلمان، إلا أن هناك جدلا دستوريا على إذا ما كان اعتماد الاتفاق في مجلس النواب ضروريا أم لا. في ظل كل هذا يبقى السؤال عما إذا كان لا يزال هناك أي تأثير للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يعتبر وقف الحرب في لبنان أساسا لتوقيع اتفاق النهائي بين الطرفين، أو ما إذا كان اتفاق واشنطن قد فصل لبنان كليا عما يعرف باسم مسار إسلامباد. هنا أيضا الأمور قد لا تكون محسومة بالكامل. في الانتظار تتوجه الأنظار إلى الجيش اللبناني، فعليا هو الجهة التي يفترض أن تنفذ الاتفاق فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، بداية من منطقتين كشفت إسرائيل عنهما هما زوطر الغربية وفرون، علما أن الأخيرة لا تقع أصلا ضمن ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الصفراء والتي هي مناطق لبنانية محتلة من الجيش الإسرائيلي. الجيش اللبناني يتحدث عن التزامه بقرارات السلطة السياسية، ولكنه يحرص أيضا على عدم التحول إلى طرف في الانقسامات، معادلة تبدو أصعب من أي وقت مضى.
4: In Sydney, the M5 motorway remains slow, city-bound from Moorebank to Riverwood after an earlier crash. All lanes have reopened. And at Windsor Downs, roadworks on Richmond Road just south of St Mary's Road has only one lane open each way, and Richmond Road very heavy southbound. In Melbourne, a building fire at Richmond has closed Bridge Road between Church Street and Punt Road. Use Swan Street instead. And a breakdown on the Monash Freeway, city-bound at Wellington Road, closing the right-hand lane. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نذكركم بحالة طقسنا لليوم مشمس، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 21 على صعيد ملبن 14 درجة.

سوا منتابع لقائنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. بالنسبة لليوم التصعيد الكلامي اللي رجعنا نسمعه من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يعني كلنا نعرف أنه جي دي فانس يلي كان هيك مثل ما بيقولوا دبلوماسي، كان بموقفه الأخيرة وكان يعني كمان وجه رسائل لاذي على إسرائيل. ولكن اليوم الكلام اللي عم نسمعه من قبل جاي دي فانس أنه رئيس دونالد ترامب مستعد لإلقاء الأنابل على إيران من جديد. ترامب بده أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران مع التزامات يمكن تحقق منها، وبيقول بدنا من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. بعدهم لغاية هالوقت غير مأكدين إذا إيران رح تتعاون بشكل صحيح وتلتزم بالاتفاقات، لأنه اليوم مثل ما شايفين إيران رجعت كمان تصعد من خلال تهديدها بمضيق هرمز، وبالوقت يلي كمان التهديد بإطلاق الصواريخ على أي من السفن يلي بتتجاوز حدودها. ولكن كمان بنفس الوقت بالنسبة للمفاوضات والمحادثات بالدوحة، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي امبارح حكينا عن هذا الموضوع كان عم يحكي أنه قد يعني فينا نقول عم بيترقب إذا كانت هذه الاجتماعات رح تصير، عم بيراقب الإيدي الإيراني وإيران اللي نفيت أنه يكون في هونيك محادثات في الدوحة. اليوم الأجواء بعدها موتورة، وبعدها يعني عم نشوف أدي للحقيقة في اختلاف على كتير من النقاط، إن كان بالنسبة للبنان أو إن كان بالنسبة لإيران. نرجع نذكر في ما بيتعلق بالنسبة لهون، يعني كمان آخر المعلومات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي فاجأ الأوساط المتابعة برد فعل مباشر على هتاف سيدي من أصول لبنانية بالتزامن مع دخول اتفاق الإطار التاريخي بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ برعاية واشنطن، واللي كان وعد يلي وعد أنه رح يهتم بلبنان ورح يكون في خلاص يعني لبنان بهيدا المعنى. ولكن بعد الأمور على ما هي، مثل ما شايفين إسرائيل مصرة على استكمال مخططة، وإسرائيل

0: إيه عم تستعد اليوم ليوم قيامة لا تشرق له شمس. هون حسب ما ذكرت بعض الأخبار، إسرائيل تستعد ليوم قيامة لا تشرق له شمس مواجهة عسكرية غير محسوبة عم تقودها بشكل مستقل أو بمشاركة أمريكية تعيد الشرق الأوسط إلى المربع صفر بعد مفاوضات ماراثونية ما زال حبرة مجف وما تم الوصول فيها إلى اتفاق نهائي. تحذير عسكري نادر حمل نبرة التهديد، أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن بلاده قد تجد نفسها بحالة مواجهة عسكرية مع إيران خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. التصريح اللي أطلقه كاتس بمؤتمر صحفي إجا لحتى يضيف طبقة جديدة من التوتر لمشهد إقليمي بعيش على وقع التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب بوقت يبدو فيه وقف إطلاق الرصاص الهش مهدد بالانهيار بأي لحظة. كاتس ذكر أن الجيش الإسرائيلي عم يستعد لسيناريوهين لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، الأول بيتمثل بقرار أمريكي باستئناف الضربات بعد انتهاء المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، والسيناريو الثاني هو إطلاق إيران مقذوفاتها باتجاه إسرائيل، وهو السيناريو يبدو الأكثر ترجيح بظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية واستمرار الاشتباكات اللفظية بين الجانبين. التصعيد المحتمل وفقا للوزير الإسرائيلي قد لا يكون متوقف على قرار سياسي من تل أبيب بقدر ما ممكن يكون ردة فعل على تحركات إيرانية. بتأكد الاستخبارات الإسرائيلية أن طهران تدرس خيار الرد على ضربات اللي طالت موقعها بالأشهر الأخيرة، وسبقت إسرائيل هيدا الاحتمال برفع درجة التأهب بوحداتها الجوية ونشر أنظمة دفاع جوية إضافية بشمال إسرائيل تحسبا لأي هجوم مفاجئ. مع بقاء خيار المواجهة العسكرية مفتوح بيبقى السؤال الأهم، هل رح تكون هيدي تحذيرات كافية لمنع اندلاع مواجهة جديدة أم أن المنطقة تتجه نحو جولة جديدة أخرى بتكون فيها الخسائر أكبر من أي تقديرات سابقة؟ هيدي المحادثات اللي عم نسمع فيها واللي عم ينحكى عنها والاجتماعات والمفاوضات، ولكن الأمور كما هي مثل ما شايفين إسرائيل قد تعرقل كل هالمفاوضات اللي عم بتصير إن كان بين واشنطن وما بين طهران، لأنه إسرائيل بتشوف يعني ما تحقق شيء من هذه الحرب، لا الملف النووي في ضمانات ولا أذرع إيران بالمنطقة أيضا في ضمانات ولا الصواريخ الباليستية. كمان اليوم كان هو متفق عليه من وقت اندلاع الحرب، فالأمور بعدها كما هي. كمان عنا بلبنان مثل ما ملاحظين صار في اتفاق الإطاري، ولكن إسرائيل بعدها عم تقصف، إسرائيل بعدها محتلة الأرض، إسرائيل بعدها يعني مصرة على أنه أي ساعة بتطلع وبتقصف إذا شافت في هونيك تهديد. هلأ حسب رئيس الوزراء الإسرائيلي اللي كان بالجنوب اللي أطلع تصريحات من داخل الجنوب اللبناني اللي بيقول أنه فقط في 8% بس من قوة حزب الله العسكرية قضينا على معظم القوة العسكرية. وبتجي كمان اليوم العقوبات على حزب الله، كمان هيدي اليوم إذا منطلع بالنسبة للعقوبات على الحزب على مؤسسات وعلى مسؤولين بحزب الله، بتلاقي أنه عم بيكون كمان من جهة في ضغط أمريكي على الحزب وضغط عسكري من قبل حزب الله. آخر معلومات، مركز استهداف تمويل الإرهاب في الخزينة الأمريكية اللي كان أعلى مركز استهداف تمويل الإرهاب بالخزينة الأمريكية فرض عقوبات على مكونات رئيسية بالبنية المالية لحزب الله، شملت 16 فرد، 5 كيانات، 16 فرد من بينهم القادة الحسن بيت المال كبار المسؤوليون الماليين بخطوة بتقول واشنطن أنه بتهدف لتعطيل قدرة حزب الله على استخدام النظام المالي الدولي. كل الأسماء والكيانات المستهدفة كانت مدرجة سابقاً على لوائح العقوبات الأمريكية، والإجراء الجديد بيعكس التزام الدول الأعضاء بالمركز بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب اللي بتهدد الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والتجارة العالمية. إذن هيدا التصعيد اليوم، مثل ما سبق ذكرنا التصعيد العسكري من قبل إسرائيل، وبالوقت يلي كمان عم نشوف التصعيد السياسي من قبل واشنطن على حزب الله. رئيس نبيه بري، نائب وليد جنبلاط، النائب والوزير جبران باسيل، كمان بعض حزب الله يلي كلهم رافضين للاتفاق الإطاري اللي بيعتبروا أنه بيعطي الحق لإسرائيل بالبقاء في الجنوب. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا، نتوقف عند استراحة ومن بعدها رح يكون لنا جولة مع أخبارنا المحلية.
1: أحلى صباح وأحلى المنوعات مع كلود بالبريكفاست شو توأمية أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
3: الصفدي. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفال عن خيبة أمله إزاء خروج منتخب بلاده لكرة القدم مبكرا من بطولة كأس العالم، وذلك بعد الهزيمة أمام منتخب الباراغواي بدور 32. أيضا في أخبار الرياضة، سجل الهداف إيرلينغ هالاند قبل 4 دقائق من النهائي ليقود نارويج إلى الفوز 2-1 على الكوديفار وتأهل للقاء البرازيل بالدور 16 من كأس العالم. متابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر الراديو توأمية مع مزيد من الأخبار اليوم، كمان الأخبار الأسترالية اللي من خلال يعني كمان اليوم التقارير اللي عم تصدر بتبين أنه التراجع بيعكس تباطؤ واسع بالسوق العقاري، بلش بالمدن الكبرى مثل سيدني وملبن قبل أنه كمان يمتد إلى باقي الولايات. سجلت سيدني انخفاض كبير بأسعار المنازل بنسبة 1.2% خلال شهر، بينما تراجعت الأسعار بملبن حوالي 1% في حين التباطؤ النمو في مدن مثل بريسبن وبيرث بحسب كوتاليتي. فالسوق وصل ذروته بأدار من وقتها بلشت الأسعار بالانخفاض تدريجيا نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الفايدة، ضعف القدرة الشرائية وتراجع ثقة المستهلك. والبعض بيعتبر أكيد الإجراءات والتصحيحات الضريبية اللي تبعتها حكومة ألبانيزي. رح نتابعها مع بريك، من بعد مباشرة جولة أخبار الساعة 8 بتستمعوا لها عبر راديو توأمي.
5: Hottest hits in winter. Check them out.

0: الأقارب يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
3: سيحصل عشرات الآلاف من الأستراليين على إمكانيات الحصول على أدوية أقل تكلفة، وذلك مع إضافة 10 علاجات جديدة وموسعة إلى برنامج دعم الأدوية الحكومي. واعتبارا من الأول من يوليو، من هذا اليوم، سيدفع المرضى المؤهلون حد أقصى يبلغ $25 لكل وصفة طبية. أيضا مع بداية السنة المالية الجديدة، يواجه سكان ولاية نيو ساوث ويلز موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، تشمل زيادة في فواتير المياه والكهرباء، إضافة إلى ارتفاع رسوم المجالس المحلية الكونسل ريتس، وهو ما وصفه منتقدون بأنه عبء إضافي على دافعي الضرائب. ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تأتي في وقت لا تزال فيه الأسر تعاني من ضغوط تكلفة المعيشة، حيث ستؤثر الزيادات الجديدة على ميزانية العديد من العائلات. وبحسب التقرير، فإن الرسوم والفواتير التي سترتفع تختلف حسب المنطقة ومزود الخدمة، إلا أن التأثير الإجمالي سيكون زيادة في النفقات السنوية للأسر في نيو ساوث ويلز. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن إطلاق هيئة جديدة باسم Development Coordination Authority DCA، بهدف تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسريع الموافقات الخاصة بمشاريع الإسكان.
2: معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. رفض للحملات والافتراءات التي تستهدف المؤسسة العسكرية عبر عنه رئيس الجمهورية الذي أكد دعمه الكامل للجيش. موقف يأتي في ظل ترقب المسار أو في ظل ترقب لمسار اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي.
1: غادر قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر لبنان بعد سلسلة مباحثات عكست الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل ركيزتها وضع الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية ووساطة أمريكية. ما بحثه كوبر شكل محور عرض بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقد شدد عون خلاله على رفض الحملات والافتراءات التي تستهدف المؤسسة العسكرية في الآونة الأخيرة، مؤكدا دعمه الكامل للجيش ولدوره الوطني. كوبر الذي وصل إلى لبنان بعد إسرائيل سيواصل اتصالاته بين البلدين بهدف بلورة الآلية النهائية لتنفيذ اتفاق الإطار، لا سيما فيما يتعلق بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، تمهيدا للتوصل إلى صيغة نهائية تتيح بدء تنفيذ الانتشار والانسحاب في المناطق التجريبية. هذه الخطوات العملانية ولا سيما من الجانب اللبناني لا يمكن أن تتقدم من دون توافر الظروف السياسية اللازمة. وهنا علمت الـ LBCI أن قنوات التواصل غير المباشر مع حزب الله تشكل اليوم أساس عقد تفاهمات سياسية داخلية. إذا نجحت يفترض أن تفضي إلى اتفاق يتيح انسحاب الحزب من القرى والبلدات غير المحتلة ليدخلها الجيش اللبناني ويتمركز فيها بعد التأكد من خلوها من السلاح، علما أن لا خرق حتى الساعة على هذا المستوى. خطوة يستكملها الجيش اللبناني في القرى والبلدات المحتلة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. بناء على ذلك ولعدم اتضاح الصورة بعد، لا تزال المواعيد الزمنية لبدء تنفيذ خطة الانتشار ضمن ما تم الاتفاق عليه في الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن غير محددة حتى الآن.
0: في الميدان الجنوبي لا مؤشرات على قرب تنفيذ الانسحاب من المناطق التجريبية، ونتنياهو ووزير دفاعه في الشريط الأمني المحتل، من حيث أعلن أنه لم يتبقى لدى حزب الله سوى 8% من قدراته وأنه تم القضاء على 9000 من عناصره، خطوة تتزامن مع نقاش إسرائيلي حول أنفاق حزب الله.
2: من الحزام الأمني اختار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرافقه وزير أمنه إسرائيل كاتس عرض ما اعتبرها إنجازات في لبنان، ومنها تدمير شبكات أنفاق حزب الله والقضاء على معظم ترسانته.
3: هذه المناطق الأمنية هي تغيير في المفهوم، هذا يعني أننا لا نسمح لجيش من الإرهابيين بأن يجلس على حدودنا، نحن نبعدهم وندمر كل ما هو فوق الأرض وتحتها وكل ما استخدموه للهجوم علينا، تسلل، هجوم، أنفاق، قرى، كل هذا يزول. هذه هي التعليمات، ألا نبقي شيئا وأنتم تفعلون ذلك.
2: تفاخر نتنياهو بإنجازات جيشه جاء في ظل الكشف عن إخفاقات في ملف الأنفاق، فالمعلومات في الداخل الإسرائيلي تتحدث عن معطيات وصلت إلى المسؤولين قبل عملية سهام الشمال، تدعي فيها تل أبيب ضلوع إيران في بناء شبكة أنفاق واسعة لصالح حزب الله قرب الحدود، وصفت لاحقا بالذخر الاستراتيجي، معطيات تعامل قسم الاستخبارات في سلاح الجو معها بلا مبالاة بعدما توقع أن تشكل الأنفاق مجمعات غير نشطة وخالية من السلاح، فيما فشلت الفرقة 36 باكتشاف أنفاق هامة علما أنها كانت قربها، ليتبين اليوم أن أنفاق الحزب تضم غرف قيادة، مخازن أسلحة، وسائل قتالية، وعشرات الطائرات المسيرة، وكميات هائلة من الذخيرة. ما اكتشفته إسرائيل تعمل عليه على جبهتين، الأولى مرتبطة بنوعية المسيرات التي عثر عليها وتاليا كيفية التصدي لها، والثانية مرتبطة بإمكان وضع حد لتبعيتها العسكرية للولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق بحاجتها للذخائر من الولايات المتحدة مع إصرارها على تحقيق تقدم كاسر التوازن العسكري بالهجوم والدفاع على مستوى الشرق الأوسط.
4: إما أن ننفذ المهمة بأيدينا في لبنان ولكن الثمن سيكون باهظا، أو التركيز على عمليات تفكيك حزب الله، ولا مجال أمام الحكومة اللبنانية إلا أخذ الموضوع على عاتقها، وبهذه الحالة تكون المنطقة التجريبية أولا، ومن ثم ينجح الجيش والحكومة اللبنانية بنقل مناطق أخرى للسيطرة تحتها. نحن لا نثق إلا بأنفسنا.
2: تحقيق هذا المطلب يشكل جزءا من خطة أزرق أبيض المخصصة للصناعة العسكرية الإسرائيلية، وتهدف إلى تسريع زيادة الإنتاج المحلي من خطوط إنتاج الذخائر. الطاقم المختص بإنجاز الخطة يقوده المدير العام لوزارة الأمن لواء احتياط أمير برعام، وسيعمل بتنسيق وثيق مع فريق وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وسفير واشنطن في إسرائيل مايك هاكابي، وذلك بهدف إعادة تعريف إطار العلاقات. وبحسب جهات أمنية مطلعة فأن الخطة تمنح إسرائيل حرية نشاطات عملياتية أوسع تتجاوز قيود السياسة الأمريكية المقيدة لاستخدام السلاح. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: في هذا الوقت أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي تقوده وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المشتركة استهدفت البنية المالية لحزب الله، وشملت 5 مؤسسات و16 شخصا، بينهم مسؤولون كبار في مؤسستي القرض الحسن وبيت المال. وأوضح المركز أن الخطوة تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على الاستفادة من النظام المالي الدولي والحد من مصادر تمويله. على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وبخلاف التوقعات، لم تنعقد في العاصمة القطرية جولة جديدة بين الطرفين اليوم، لكن الخارجية القطرية أوضحت أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر سيزوران الدوحة للقاء الوسطاء ومناقشة ملفات إقليمية من بينها المفاوضات. في المقابل أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف أن إيران لن تشارك في مفاوضات أخرى إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، لا سيما البنود الأول أو لا سيما البند الأول المتعلق بلبنان والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. قبل ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن أي خطط لعقد لقاء مع الجانب الأمريكي لم تكن مقررة أصلا.
4: لم تكن لدينا أي خطط لعقد لقاء مع الجانب الأمريكي على أي مستوى خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للحديث عن إلغاء مثل هذا اللقاء. ما يتوقع أن يجرى في الدوحة غدا هو محادثات مع الجانب القطري بشأن تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم، ومن بينها البند المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. لذلك أؤكد مجددا أنه لا توجد أي اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي على أي مستوى خلال الأيام المقبلة. يجرى تنفيذ مختلف بنود مذكرة التفاهم بما فيها البند الخاص بالإفراج عن الأصول المجمدة، وقد استكملت جميع الترتيبات اللازمة، ونأمل أن تسير العملية بالشكل المطلوب وأن تفضي إلى النتائج المرجوة.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. وسط مشهدية الصراع والتفاوض مع إسرائيل، الإمارات تسمح لمواطنيها بزيارة لبنان، خطوة تحمل بعدا اقتصاديا، لكنها في توقيتها تتجاوز ذلك إلى الدلالات السياسية.
1: يا جماعة الخير، خليجنا الغالي كلكم مدعوين على هالبلاد الطيب. لبنان رجعت مثل ما كانت وأحسن.
2: هل حنرجع نشوف السواح الإماراتيين بلبنان؟ سؤال مطروح مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية رفع حظر السفر إلى لبنان والسماح لمواطنيها بزيارته اعتبارا من 29 حزيران، بعد ما كانت قد أدرجت بيروت في نيسان الماضي ضمن قائمة الوجهات المحظور السفر إليها إلى جانب بغداد وطهران. الخطوة من الأولى بصيف العام الماضي سمحت أبو ظبي لمواطنيها بالمجيء إلى لبنان بعد قطيعة دامت لسنوات، وكانت جزء من قرار خليج كبير كانت السعودية يومها رأس حرب فيه. لكن اليوم توقيت هالخطوة هو اللي بيكتسب أهمية، فأبعد من أرقام القادمين اللي بلغ من صيف 2025 لحتى شهر نيسان 2026 4000 شخص بحسب معلومات الـ LDCI. هالقرار لا يحجب البعد السياسي له وتموضع دول المنطقة بضوء مسار الحرب. لبنان عم بيشهد مرحلة جديدة وحساسة بعد توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وقواه السياسية عم بتخوض صراع حول أي محور لازم يكون متواضع. ووسط هالمشهدية، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان أول المرحبين بالاتفاق خلال الاتصال لأجراه بالرئيس جوزيف عون فور توقيعه، معلناً استعداد بلاده لمساعدة لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. أيضاً هالخطوة بتتقاطع مع القرار السعودي بإعادة السماح بدخول الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بمؤشر على انفتاح خليجي متجدد تجاه لبنان. بالمحصلة، عودة الإمارات بهالوقت الإقليمي الحساس بتشكل فرصة جديدة للبنان، والمطلوب اليوم أنه الدولة تستفيد من هالفرصة، خصوصا أنه موقع لبنان الاستراتيجي بيسمح باستقطاب استثمارات بالمرافق والمطار إلى جانب قطاعات اقتصادية تانية قادرة تساهم بإعادة تحريك الاقتصاد، خصوصا مع التطورات المرتبطة بإغلاق وفتح مضيق هرمز. لبنان يسعى أيضا بدعم فرنسي للانضمام إلى مشروع خط آيماك بين الهند وأوروبا، لما له من فوائد اقتصادية كبيرة.
3: وقت اللي كنا ندرس بكتب الجغرافيا أنه لبنان بيوقع بوسط العالم بين ثلاث قارات وبيتمتع بموقع فريد بين الشرق والغرب، كنا نردد هالعبارة من دون معرفة.
4: In Sydney at West Pymble, there's a broken down truck on Ryde Road westbound just past Yanko Road, and the M5 motorway remains heavy city bound before Belmore Road after an earlier crash. Travel time from Preston's to the main tunnel at Kingsgrove currently 36 minutes. In Melbourne, a building fire at Richmond has closed Bridge Road both ways between Church Street and Punt Road, and a crash at Dandenong South Hammond Road at Greens Road with delays in all directions. Use the Dandenong bypass instead. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldi-er, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: Yeah, I'm in bed. انت خليتين على الخط شي نص ساعة ثلاث ارباع ساعة.
6: عجد هالقد؟
5: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك.
7: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة توأمي.
6: يا الله شو حلو.
7: الله يسحب لي صباحك شو تقلود، يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا. صباح الخير دكتورة.
6: دكتورة؟ لا كلود وبس وبس ريدي.
7: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.
6: تبعي انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتك.
8: لا لا عيب،
6: لا عيب هيدا،
8: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
6: لا لا لا لا لا ما تعمل، هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
9: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
7: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي.
6: لا لا صوت ليس
7: بياخد العيش وفي عندي محللين.
6: عطيني رأيك عطيني رأيك عم بيعطي رأيك.
7: بدي أحيي إذاعة 2 AM مواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
6: شكرا
7: ألف شكرا لألك كمان. أحسن برنامج أحسن أذاعة أحسن كلام أحسن إعلاميين.
4: أذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني مشمس، درجات الحرارة أقصاها 21، على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة 14، والطقس حيكون غائم وممطر.

0: راديو 6:38 AM مع تحليل وقراءة حول أهم الأخبار لليوم بلبنان. فرض العقوبات على حزب الله من قبل واشنطن، هذا بالإضافة للخزانة الأمريكية بالوقت اللي كان فيه هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الجنوب. هذه الزيارة اللي اجت بعد الاتفاق الإطاري اللي توقع بين لبنان وإسرائيل. خلينا نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا لمتابعة آخر أهم التطورات. كما سبق وذكرنا الاتفاق الإطاري اللي وقع بين لبنان وإسرائيل وانعكاساته على الساحة الداخلية، هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم فرض عقوبات على حزب الله، وبالوقت زيارة نتنياهو للجنوب. معنا على الخط المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد. معنا على الخط، من حيك أستاذ صالح، صباح الخير.
1: تحية لك والمستمعين الكرام أستاذ الفاضل.
0: شكرا لوقتك سي صالح، معك رح نتابع الوضع وشأن اللبناني. خلينا نبتدي من الاتفاق الإطاري وانعكاساته اللي قصمت الأفرقاء السياسيين ما بين مؤيد وما بين رافض لهذا الاتفاق، والتأكيد على هذا الأمر الرفض التام اللي إجا يعني كمان اليوم من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري. كيف ترى هذا الاتفاق وانعكاساته على الساحة الداخلية؟
1: أنا في طبعا لقى العيارة الشهيرة وينسون تشرشل حين قال حاول خير وتعتبر من أهم قواعد السياسة الدولية على ما يقول البعض.
0: شوي صوت عم بيقطع سي صالح، شوي الصوت عم بيقطع. نعم، إذا في مجال بدون السبيكر بيكون صوت أوضح، إذا في مجال لو سمحت يعني، لأنه شوي الاتصالات عم هيك تعذبنا شوي بين لبنان وأستراليا وبتعرف. أوكي تفضل.
1: هل الصوت واضح؟
0: أوكي أفضل من الأول، كلني سمع لك أستاذ صالح.
1: أنا أقول لك عفوا إذا كان الصوت واضح، التحاول وجه لوجه خير من الحرب، هذه العبارة أخذها تشرشل والتي تعتبر إحدى أهم قواعد السياسة الدولية. لكن قيمة الدبلوماسية لا تقاس بعدد الاتفاقات التي توقع، بهوية يوقعها وبقدرتها على حماية مصالح الدول وتعزيز أدائها. وعندما تنجح الدولة عبر التفاوض في تحقيق عجزت عن طويلة من السياسة، يعود السؤال من انتصر، هل استعادت دورها الطبيعي؟ من هذا الموقف أستاذة لا ينبغي النظر إلى الاتفاق الإطاري الذي في واشنطن.
0: رح أعاود الاتصال من جديد، ربما يكون الصوت أوضح، أنا بدي أعتذر منك سي صالح، ولكن رعاود الاتصال لنشوف إذا بحلفنا الحظ أنه يكون الاتصال أكيد جيد. بهالأثناء رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا مع ضيفنا سي صالح حامد، إن شاء الله يكون هالمرة أفضل. كني سمع لك سي صالح، عذرا على هذا.
1: نبدأ من جديد
0: فينا لو سمحت.
1: نعم، أنا قلت لك في المقدمة وأعيدها، التحاور وجه لوجه خير من الحرب، هذه العبارة لخصها تشرشل وهي إحدى قواعد السياسة الدولية. لكن قيمة الدبلوماسية أستاذ الفاضلة لا تقاس بعدد الاتفاقات التي توقع، بل بهوية من يوقعها وبقدرتها على حماية مصالح الدول وتعزيز سيادتها. وعندما تنجح الدولة اللبنانية يعني عبر التفاوض في تحقيق ما عجزت عنه سنوات طويلة من الصراع، لا يعود السؤال من انتصر، بل هل استعادت الدولة
2: دورها الطبيعي. من هذا المنطلق لا ينبغي النظر إلى الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن برعاية أمريكا على أنه مجرد محطة دبلوماسية أو إجراء تقني لمعالجة ملف حدودي، بل بوصفه مؤشرا إلى تحول في موقع الدولة اللبنانية داخل معادلة اتخاذ القرار. فالقيمة الحقيقية لهذا الاتفاق لا تكمن في مكان التوقيع أو في صورته البروتوكولية، بل في الرسالة السياسية التي يحملها. للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تفاوض الدولة اللبنانية عن نفسها وباسم لبنان ومن أجل مصالحه الوطنية كما يقول البعض. ولعل هذا التحول الأهم في الاتفاق كله، يعني صراحة لبنان لم يظهر هذه المرة بوصفه ورقة ضمن تفاوض إقليمي ولا ساحة تنتظر ما يقرره الآخرون عنها، بل دولة تفاوض باسم مؤسساتها الشرعية. وقد سارع البعض إلى إدراج الاتفاق ضمن تفاهمات إقليمية أوسع. تسلسل الأحداث، يعني في سؤال مشروع أستاذ يقول إذا كانت المفاوضات الخاصة بهذا المسار قد بدأت قبل التفاهمات الإقليمية الأخيرة، فهل يصح اختزالها بأنها مجرد نتيجة؟ أنا بقول لك اليوم جزء من الحياة السياسية اللبنانية خلال عقود الماضية قامت على معادلة أن السلاح خارج الدولة هو الضمان الوحيد لتحرير الأرض وحماية لبنان. هذه المعادلة كانت مرتبطة بظروف تاريخية معينة، ولكن السياسة لا تعرف الثوابت الدائمة بل تتغير بتغير الوقائع. فنجاح الدولة في استعادة دورها التفاوضي حسم هذا النقاش بكل معطياته. ما كان مستحيلا عبر المؤسسات أصبح اليوم موضع اختبار عملي. أنا بقولك باختصار الدولة اللبنانية أثبتت قدرتها على إدارة التفاوض وتحقيق تقدم في استعادة الحقوق الوطنية عبر المؤسسات والمؤسسات الشرعية المحلية والدولية. فمن الطبيعي أن الدولة تقوم بواجباتها، والسيادة أستاذ الفاضلة ليست مجرد انسحاب قوة أجنبية من جزء من الأراضي اللبنانية، بل السيادة هي وحدة القرار الوطني، وحدة المرجعية العسكرية، وحدة المسؤولية أمام الشعب. فالدولة الحديثة لا تقاس بعدد القوى المسلحة فيها، بل بقدرتها على احتكار استخدام القوة وفقا للدستور وفقا للقانون، وعلى اتخاذ قرارات الحرب والسلم من خلال مؤسساتها الدستورية وحدها. الدولة يعني الحديثة لا تقبل المشاركة في موضوع الحرب والسلم، بل هي سيرت نفسها من خلال مجلس الوزراء، من خلال المجلس الحربي، من خلال مجلس النواب، وليس فصيل خارج عن إطار الدولة هو الذي يورط الدولة ويورط الشعب ويجعلها في حالة من الضعف. لأن للأسف بالمرحلة السابقة كان أضعف شيء هي شخصية الدولة، الآن أقوى شيء بهذه المرحلة هو حضور الدولة اللبنانية، وذلك بفضل فخامة رئيس الجمهورية الذي أعطى للناس قيمة وحضور على مستوى المحلي وحضور لبنان على مستوى الإقليمي والدولي. وهذه فتحت نافذة هذه المرحلة لفخامة رئيس الجمهورية، مرحلة تفتح نافذة سياسية قد لا تتكرر بسهولة أستاذة.
0: ولكن هون كمان أستاذ صالح في عنا المؤسسة العسكرية اللي هي المنوطة بتنفيذ هذا القرار، اليوم هي بدها يعني تقوم في هذه المهمة بناء على القرار السياسي، ولكن كمان بنفس الوقت اليوم القائد الجيش رودولف هيكل كمان عنده تحسب من أنه أي خطوة قد ينزلق البلد إلى فتنة أو إلى مواجهة، فكيف ترى يعني دور المؤسسة العسكرية الحالية حاليا؟
2: تعلمين أستاذ مسودة اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الإسرائيلي تتضمن تصور متكامل لإنهاء الصراع بين البلدين، ويقوم ربط الاتحاد الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية باستكمال الدولة اللبنانية، بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها مقابل إطلاق مسار سياسي وأمني يقود إلى اتفاق السلام برعاية الولايات المتحدة حسب ما قرأناه. ولكن هذه يعني الترتيبات الأمنية وآلية تحقيقها هذا مرتبط بمجلس الوزراء، واليوم القيادة العسكرية هي جزء من مجلس الوزراء، لأن عندك وزير دفاع وهو الذي يشرف وصاية على قيادة الجيش. وأنا بشوف أنه قيادة الجيش بكل أجهزتها ليست بعيدة عن وزارة الدفاع وعن الحكومة اللبنانية، هناك يعني تنسيق وتفاهم وانسجام، والجيش اللبناني بكافة أفراده يعمل لمصلحة الوطن ولكن بعقلانية وبروية، لأن الجيش اللبناني ما عنده حسابات سياسية وإقليمية، الجيش اللبناني عنده حسابات فقط وطنية. لذلك هو أدرى بتركيبة الواقع اللبناني وهو على يعيش في الميدان وليس في كوكب آخر. لذلك نحن نتفهم تمهل الجيش في عدم التسرع ببعض القرارات ويأخذها على محمل التأني، وهذا من باب القوة وليس من باب الضعف، لأنه الوضع الأمني والتماسك السياسي الاجتماعي بين اللبنانيين يتقدم على أي مطالب خارجية.
0: يعني كنت بتمنى الخط يكون عم يساعدنا أكثر، ولكن كمان الوقت يعني انتهى ودهمتنا غرفة الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. لهون بدي أشكرك أكيد المحلل السياسي رئيسي صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات تليحة. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك. تحياتنا. منكمل نحن وياكم إذن برنامجنا الصباحي من راديو تؤمي بعد الفاصل الأخبار المحلية، ومن بعدها رح ننتقل لجولة أخبار عالمية بتابعوها عبر تؤمي.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: ABC News. Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government's defending its crackdown on property tax breaks that economists say are a factor in house prices falling. Property data firm Cotality says last month home values had their biggest monthly decline since late 2022, and Sydney and Melbourne are leading the downturn. Housing Minister Claire O'Neill says changes to negative gearing and capital gains are meant to help more young people buy a home. Economists say high interest rates are also leading to less demand at auctions. Today marks the first day of the new financial year, and a host of changes are coming in, with many helping people with their cost of living. They include a tax cut, pay increases and extra parental leave. For some, power prices are due to fall and people will have access to 3 hours of free electricity a day. Tough new laws will come in, cracking down on price gouging at major supermarkets. Also, the three-month halving of the fuel excise has come to an end, but a smaller discount will continue for another month. And a man has died and two people are in a critical condition following a suspicious fire that gutted a house on the Gold Coast overnight. Emergency services were called to the home at Hope Island just before midnight to find it extensively damaged by fire. Police say the body of a 38-year-old man was found inside the property. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: نتنياهو يتوقع إبرام المزيد من اتفاقيات السلام، ويعلن من جنوب لبنان تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية طالما استمر تهديد حزب الله. طهران تقر بأنها لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأمريكي، وفانس يقول إن ترامب يربط المفاوضات مع طهران بالتزامات ملموسة. المحكمة الأمريكية العليا ترفض طلب البيت الأبيض تقييد حق منح الجنسية بالولادة، وترامب يطالب الكونغرس بالتحرك ضد قرار القضاء.
6: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
5: توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تبرم إسرائيل المزيد من اتفاقيات السلام مع دول في المنطقة. وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، وصف نتنياهو الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه معقد، مشيرا إلى وجود اختلافات في الرأي تجاه بعض القضايا. وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية لن تخرج من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا لتل أبيب. جاء ذلك خلال جولة قام نتنياهو بها في المنطقة العازلة في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس.
7: حققنا بفضل عملياتكم هنا اعترافا متبادلا، لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، ويقولون لإيران ولحزب الله ارحلوا من هنا فليس لكم ما تفعلونه. هناك دولتان ذواتا سيادة تريدان صنع السلام بينهما، وتريدان إعادة واقع أمني وازدهار لسكان الشمال وأيضا لسكان الجنوب. لن نخرج من جنوب لبنان حتى يزول التهديد تماما، وطالما بقي حزب الله مسلحا ويهددنا فنحن باقون هنا.
5: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك نشر قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.
8: 23 من أكتوبر من عام 1983، تاريخ متجذر في الذاكرتين اللبنانية والأمريكية على حد سواء. شاحنتان مفخختان فجرتا مبان في العاصمة بيروت كانت تأوي جنودا من بعثة حفظ السلام خلال الحرب الأهلية اللبنانية. الحصيلة كانت صاعقة للأمريكيين، 241 بين قوات مشاة وبحرية وجنود. هذا التاريخ وهذه الحادثة تحضران بقوة اليوم مع كشف مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي تنفيذا لاتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. ما كشفته الصحيفة تزامن مع زيارة قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إلى بيروت، والذي التقى الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل. الرئاسة اللبنانية أكدت عزم لبنان بسط سلطة الدولة بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية، في حين ذكر بيان سنتكوم أن لقاءات قائدها في بيروت تمحورت حول سبل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الإطاري. الحضور العسكري الأمريكي في الميدان اللبناني إن حصل يؤكد جدية واشنطن في إنجاح الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وعزم إدارة ترامب على فرض التهدئة في لبنان، لكن ثمة في المقابل تحديات قد تجعل من هذا الحضور كارثيا على إدارة ترامب، ذاك أن رفض حزب الله القاطع لاتفاق الإطار يضع القوات الأمريكية مجددا في مواجهة الحزب الذي تتهمه واشنطن بالضغط على زر التفجير في 23 من أكتوبر قبل 43 عاما.
5: قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يستمر من المسار التفاوضي مع طهران بالتزامات يمكن التحقق منها. وأكد فانس أنه يجب التحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة، مضيفا أن الولايات المتحدة تريد من إيران التزامات دائمة. وأوضح فانس أنه لا يزال هناك قدر من عدم اليقين، وأنه لا أحد يستطيع التأكد مما سيفعله الإيرانيون حسب قوله. أقر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف بأن طهران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأمريكي، مضيفا أن بلاده صدرت أكثر من 40 مليون برميل منذ إنهاء الحصار البحري. وأكد قليباف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن بلاده لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز لسكاي نيوز عربية أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز أمر مخالف للقانون الدولي، وأضاف أن المنظمة تجري نقاشات عدة بشأن استئناف عملية إجلاء البحارة العالقين.
7: إن فرض رسوم عبور أمر مخالف للقانون الدولي، وهو أمر نكرره مرارا، ونحن نبذل جهودا ونرسل آليات من خلال التعاون مع دول عدة مبادرة في إطار آلية لتقديم العون للسفن وتوفير الظروف الآمنة للعبور في مضيق هرمز. وبهذا الخصوص ما نزال نجري نقاشات بشأن استئناف عملية إجلاء البحار العالقين في أقرب وقت ممكن كخطوة أولى نحو مراحل أوسع لضمان حرية الملاحة في المضيق.
5: عبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن أسفه لمحاولة من وصفهم ببعض التيارات في إيران تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية، وتشير انتقادات بيزشكيان لبعض القيادات في الداخل إلى عمق الانقسام في رأس القيادة الإيرانية، والذي أشارت تقارير غربية إلى أنه ينقسم إلى تيارين رئيسيين في الحكم.
7: يكرر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التذمر من حالة التشكيك التي يتعرض لها فريق طهران المفاوض مع واشنطن، وفي تصريحه الأخير ذهب إلى تشبيه الاتهامات هذه بالحملات التي تقودها ما وصفها بوسائل الإعلام المعادية على إيران لتقويض الإنجاز المتمثل بما أفضت إليه المفاوضات حسب تعبيره، أمر يعكس وجود انقسام في أعلى هرم السلطة الإيراني بين قطبي النظام التقليديين، والذي لم يلتئم حتى في أحلك أيام الحرب، انقسام ضمن نطاق ما يعرف بالمتشددين والإصلاحيين، والذي احتدم على وقع المفاوضات حيث أصر التيار المحافظ على مواقف أكثر تشددا. النظام الإيراني يخضع من حيث المبدأ لسلطة المرشد مجتبى خامنئي، والذي تعود له الكلمة النهائية في القرارات العليا، وفي قيادة التيار المتشدد يبرز أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، والذي شكل بحسب تقارير تحالفا مع محمد علي جعفري وهو قائد سابق للحرس الثوري، تحالف يبدو أنه يستهدف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي تتسم علاقته مع جعفري بالخصومة الشخصية. وبحسب تقارير ينسج قاليباف علاقة تعاون مع الرئيس مسعود بيزشكيان المحسوب على ما يعرف بالتيار الإصلاحي، ومعه وزير الخارجية عباس عراقجي، اتجاهات متباينة في أروقة النظام الإيراني تعكس استمرار الخلافات والتشكيك المتبادل برغم ظروف المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
5: اعتقالات متواصلة وأموال مضبوطة وتحقيقات تتوسع داخل العراق وقد تصل إلى خارجه، وفي المقابل بدأ النقاش يتجه نحو سؤال آخر يتعلق بمستقبل رئيس الوزراء علي الزيدي، وإلى أي مدى يستطيع المواصلة
9: In Sydney, from the Anzac Bridge, very slow city-bound on the Western Distributor past Darling Harbour and toward King Street after an earlier breakdown in the city on King Street. The M5 motorway easing city-bound after an earlier crash at Belmore Road. Still a travel time from Preston's to the main tunnel of 28 minutes. In Melbourne, a broken down truck is on the Tullamarine Freeway city-bound at Moreland Road. It's blocking the left-hand lane. And a building fire in Richmond has Bridge Road closed both ways, Church Street to Punt Road. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier. So you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: طب عاي بولو
1: صار وقت الأغاني الجديدة. New music. Australia.

كثير من الانتشار والنجاح كما عودنا الفنان نصيف زيتون بأعمال فنية ناجحة. رح نكمل نحن وياكم ومنرجع لأستراليا. اليوم عنا أزمة العقارات، ومش بس يعني هيك بشكل عريض أن أزمة العقارات، الأكثر شيء اللي هو كمان متضرر من الخطة اللي وضعتها حكومة ألبانيزي هني مشتري البيت الأول، يعني مثل كأنه نعمل لهم فخ وقعوا

هيك مثل ما هي. لأن إذا نسمع مدير الأبحاث بشركة البيانات العقارية كوتاليتي تيم لولس اللي بيقول أنه حكومة العمال Labor Government يلي وسعت برنامج الدفعة بنسبة 5% لحتى تشجع المشتري البيت الأول لدخول السوق العقارية، ورجعت قامت بتغييرات ضريبية بفرض يعني كمان ضغوط على، وهذا اللي أدى إلى فوضى اليوم. شجعتوهم على شراء البيت الأول وبنفس الوقت عملته هيدي التغيرات الضريبية. بيقول ربما ما تم تفكير يعني بالخطة بشكل جيد وصحيح. يتيح برنامج الفيرست هوم باير جارانتي للمشتريين لأول مرة المؤهلين دفع نسبة 5% من قيمة الشراء كدفعة أولى بدل من 10% اللي كانت سابقا. يعني هون بلاقي مشتري البيت الأول نفسهم عالقين بتراجع بسوق العقارات، هيدا الشيء اللي وضعهم بفخ حقوق ملكية سلبية negative equity اللي بتبين بيانات جديدة أنه القيم العقارية تراجعت، أسعار البيوت تراجعت بمعظم المناطق اللي عم تستهدفها الحكومة ضمن برنامج ضمان القروض. بيحذر الاقتصاديون من أنه آلاف الأستراليين اللي كانوا بيتأملوا بشراء منزل الأول عبر برنامج First Home Buyer Guarantee باستخدام دفعة أولى صاروا اليوم معرضين للخطر، بيشوفوا قيمة حصصهم بالملكية عم تتآكل، اشتروها بوقت غالي يمكن ودفعوا الدفعة الأولى، هلأ تراجعت قيمة المنازل، يعني عملولن فخ مبكل مثل ما بتنقال، لأنه اللي استعجلوا واشتروا من كم شهر لورا من ساعة اللي طرحت الحكومة الخطة 5% فقط اليوم تراجعت أسعار البيوت بشكل كتير كبير. فهيدا اليوم بيشوفوا أنه قيمة حصصهم بالملكية عم تتأكل بعد شهر تالت من انخفاض الأسعار، واللي يعزز جزء لتغيرات ضريبية كمان أعلنتها حكومة العمال بالموازنة. يعني الكف الأول والفخ الأول هو أنه تراجعت الأسعار، والكف الثاني الضريبة. فأظهرت البيانات أنه 9 من أصل 10 من أبرز الضواحي اللي شهدت إقبال على البرنامج سجلت تراجع بأسعار المنازل، وصلت نسب نجاح المزادات العقارية إلى مستويات متدنية شبهوها بفترة جائحة كورونا ببعض المناطق، وهذا اللي بيدفع الخبراء إلى توقع مزيد من الانخفاض بالأسعار. فشو رأيكم بالنسبة للخطط اللي وضعتها حكومة ألبانيزي على العقارات، واليوم سوق العقارات يلي تراجع بشكل كتير كبير؟ مش بس هيك، فكرة أنه عم تعمل هيك هيدا التوازن وعم تخلق هيك جو من البالانس، ولكن ظاهر أنه الكل رايح مثل ما بيقولوا للمهوار، لأن اليوم أكيد المستثمرين يلي عم تتضرر، وأكيد المستثمر اللي بيكون عادة بيكون مرتاح نوعا ما بيجمد بيقلك لا ما بدي بيع، أنا اشتريت بسعر ما بدي بيعه بالرخص، بيجمد العقارات اللي بيملكها وبيسحبها من الأوكشن، بيصير عنا نقص بالمنازل. وحتى يعني كمان اليوم مشتري البيت الأول كمان اشتروا على أساس أنه في دعم أنه 5%، اليوم شايفوا أنه العقارات اللي اشتروها بفترة تراجعت كمان أسعارها، تراجع سعرها، وهيدا بالإضافة يعني لحتى يأكلوا البوكس أكتر وأكتر عم بتقوم الحكومة اليوم العزيزة بفرض الضريبة. فكل هيدي طبعا اليوم بتبين على سياسة فاشلة لحكومة العمال، وين رايحين يعني كمان بتالي الأمر
بقطاع العيق الأسكين، لأن يعني كمان هون عنا على صعيد نيو ساوث ويلز بيبين أنه الرقم يلي وضعته حكومة نيو ساوث ويلز لأنه تبني منازل وتوفر عدد أكبر من المنازل، اليوم عم نشوف في عدد أقل، في عنا مشكلة بتوفير التريديز العمال بالقطاع البناء، المواد اللي ارتفعت، كلها هيدي بتبين الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط، بتبين أنه الرقم اللي وضعته الحكومة هو ما رح يتنفذ بالفترة اللي حددتها، يعني خلال 3 سنوات المقبلة أكيد هيدا أمر مستحيل، حسب الديفلوبرز اللي بيشوفوا أنه هيدا أمر مش ممكن أنه يتحقق بهيدي الفترة الزمنية. فخليني أسمع رأيكم على الهواء على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638 تعليقاتكم على الخطط اللي عم تضعها الحكومة الفيدرالية، حكومة أنتوني ألبانيزي، من ناحية يعني كمان الخطة اللي عم تضعها للاقتصاد، للعقارات، للإسكان، كلها هيدي اليوم عم بتبين في تخوف كتير كبير أنه رايحين لمشكلة أكبر. هلأ اليوم رح تبلش أكيد مساعدات على تخفيض أسعار الأدوية، هيدا شيء جيد، ولكن كمان بنفس الوقت منه حل، يلي بنشوف أنه من الحلول اللي عم تعطيها حلول وقتية، يعني بتوفر لك $1,000 من هون $2,000 من هون، ولكن المشكلة الأساسية بعد قائمة، ما في حل جذري لمعالجة المشكلة والوضع الاقتصادي الصعب والوضع المعيشي الصعب اللي عم بيواجه الشعب الأسترالي اليوم. لأن هلأ أوكي أنه عم نشوف أنه في مساعدات بالنسبة لأسعار الأدوية والتخفيض الضريبة على يعني نسبة معينة من الأستراليين اللي رح يستفيدوا اللي بيتقضوا أجور متدنية، ولكن منه هيدا الحال، لأنه بالنهاية أنه صرف هذه الأموال في تخوف كتير كبير، يعني كمان أنه ترجع ترتفع نسبة التضخم، وهيدا اللي رح يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة من جديد. يعني بيعملوا حال وقتي وجزئي، ولكن بنفس الوقت عم بيخلقوا مشكلة أكبر من الحل اللي عم يوضعوه. عم يوضعوا حل وقتي ولكن عم بيخلقوا مشكلة أكبر بالمستقبل. نسمع إذن أراءكم حول هذه المواضيع، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الهواء، تعليقكم أيضا على فرض العقوبات اليوم من الخزينة الأمريكية، ما نشوف ضغط عسكري من قبل إسرائيل على حزب الله واستهداف البنية التحتية للحزب الله، واستهداف أمريكي على الصعيد السياسي والمالي، هالمرة كان استهداف قرد الحسن، وكمان اليوم مثل ما شفنا يعني كمان وضع قائمي بقائمة لمؤسسات ومسؤولين بحزب الله، عقوبات جديدة من قبل الخزينة الأمريكية. تعليقكم كمان على هذه العقوبات اللي فرضتها الخزينة الأمريكية على حزب الله. رح نروح لبريك وأكيد رح نتابع نحن وياكم كل هالمواضيع، لكل اللي عنده أي تعليق على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. رح نتابع معكم أبرز العناوين قبل ما نروح لبريك. ديفانس يجب إخضاع البرنامج النووي الإيراني للتفتيش بشكل دائم. قطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين أمريكا وإيران. قاليباف يعلن عن لجنة تضم أمريكا للإشراف على إنهاء حرب لبنان. إقرارات ترامب المالية تكشف دخلا ضخما من العملات المشفرة. عنف من أجل الشهرة، هولندا تحذر من التطرف العدمي. بحب أرجع ذكر كمان هون رح نتطرق لموضوع محاربة الفساد بالعراق، واليوم إلقاء القبض على شخصيات مهمة من نواب ومن مسؤولين كبار اللي عم يلقوا القبض عليهم بتهم الفساد. لو بتشوفوا الأموال والذهب اللي لقيون بمنازل بعض النواب، نحكي عن هيدا الموضوع بالتفصيل، وحابب كتير اسمع أراءكم وتعليقاتكم مباشرة عبر هواة وأمية أستراليا. بحبك خليلي المصري.

0: عطنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: News headlines. 2ME.
2: أظهرت بيانات شركة كوتاليتي أن سوق العقارات في أستراليا دخل مرحلة تراجع، حيث سجلت أسعار المنازل على مستوى البلاد أكبر انخفاض منذ عام 2022، مع تراجع قيم المساكن بنسبة 0.4 خلال شهر جون. أيضا في عناوين هذا الصباح، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن إطلاق هيئة جديدة باسم Development Coordination Authority DCA بهدف تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسريع الموافقات الخاصة بمشاريع الإسكان الجديدة. وستعمل DCA كنقطة اتصال واحدة تجمع ملاحظات وموافقات الجهات الحكومية المختلفة، بدل من النظام الحالي الذي يتطلب التعامل مع ما يصل إلى 22 جهة حكومية منفصلة، وهو ما كان يؤدي إلى تأخير كبير في إصدار الموافقات. مع بداية السنة المالية الجديدة، يواجه سكان ولاية نيو ساوث ويلز موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة. مزيد من آخر أهم الأخبار من تبع بعد لحظات من الوقت عبر راديو 2ME أستراليا. كونوا معنا.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. تعرضت آلياتان للجيش اللبناني لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي بعد تقدمهما باتجاه حي المشاع في بلدة مجدل زون حيث تتمركز قوات الاحتلال. استقبل وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسا في مكتبه في اليرز اليوم النائب فادي كرم، وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات على الساحتين السياسية والأمنية إلى جانب البحث في شؤون وطنية وإنمائية ذات اهتمام مشترك. كما استقبل اللواء منسا رئيس مجلس إدارة عدالة الدكتور ماجد منيني، وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتصل بمشاريع البنى التحتية والخدمات اللوجستية ودورها في دعم المرافق الحيوية وتعزيز مقومات الصمود الوطني. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرز الوزير والنائب السابق طلال إرسلان، وجرى عرض التطورات الراهنة، وثمن إرسلان تضحيات المؤسسة العسكرية. كما التقى أيضا النائب نقول الصحناوي الذي أعرب عن تقديره الدور الذي يؤديه الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات الراهنة. عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة اجتماعا مع رئيس وإدارة مصلحة الملاحة الجوية وممثلين عن لجنة المراقبين الجويين، خصص لبحث واقع الملاحة الجوية وأوضاع ومطالب المراقبين الجويين والعاملين في المصلحة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ألا خطط للقاء الأمريكيين على أي مستوى خلال الأيام المقبلة، وقال بقائي إن قناة الاتصال بين إيران وأمريكا ليست عسكرية بل هي سياسية. أعلن أمين المنظمة البحرية الدولية الذي يجري محادثات مع مسؤولين عمانيين أن هناك إمكانية لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية لمضيق هرمز، وقال أجريت محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة مضيق هرمز، ولفت إلى أن هذه المحادثات تهدف لإيجاد حلول للأزمة بعد الحرب. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بانفجار سيارة في كريات تحييم في حيفا ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل بحسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي. وننتقل إلى الجنوب اللبناني تحديدا مستشفى راغب حرب، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل إبراهيم ضاوي لإطلاعنا على المستجدات المرتبطة تحديدا بجولة وزير الصحة. صحيح إبراهيم؟
1: صحيح غدي، منذ قليل وصل وزير الصحة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، حيث طبعا يستمع في هذه الأثناء من مدير المستشفى حول واقع هذا المستشفى، خصوصا أن محيط مستشفى الشيخ راغب حرب الواقع في منطقة تول في مدينة النبطية تعرض لأكثر من 10 غارات عنيفة أدت إلى أضرار كبيرة في الأقسام التي نقف فيها وأيضا في بعض المستلزمات الطبية أو المكانات في هذه المستشفى خرجت عن الخدمة بفعل تعرضها للشظايا بنتيجة القصف الذي طاول محيط هذا المستشفى. يقول وزارة الصحة أن الوزارة ستقف إلى جانب المستشفيات الحكومية في مدينة النبطية وكذلك في مدينة سور، حيث هناك بدأ هذه الجولة على مستشفى حيرام ومستشفى جبل عامل وكذلك إلى مستشفى لبنان الإيطالي. انتقل من بعد إلى مستشفى تبنين، والواقع في مستشفى تبنين كان الأكثر صعوبة والأكثر مأساوية مع تعرض المستشفى ومحيطها لأكثر من 14 غارة إسرائيلية. أما هنا في مدينة النبطية فأيضا الحال لا يختلف عن مشهد تبنين، فكل الأقسام تضررت، الأسقف فيها تضررت، المكانات كذلك. هناك بعض الأقسام التي خرجت للخدمة وتعمل إدارة المستشفى على معالجة الوضع تدريجيا، لكن تقول إدارة المستشفى أن كلفة معالجة الأضرار ستتخطى 300 ألف دولار، وهذا ما يستدعي تدخل عاجل من وزارة الصحة اللبنانية لمساعدة هذه المستشفيات في معالجة الأضرار. قدم وزير الصحة منذ قليل لمستشفى تبنين الحكومي هبة بقيمة 250 ألف دولار لمعالجة الأضرار، كذلك فعل في مستشفى النبطية الحكومي مع تقديمه هبة 250 ألف دولار وكذلك شحنات من المساعدات الطبية والمستلزمات الضرورية التي بحاجة إليها هذه المستشفيات في هذه المدينة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات كان آخرها غارة من مسيرة استهدفت بلدة زوطر الشرقية، هي البلدة التي تقع في قضاء النبطية وتبعد قرابة 5 إلى 10 دقائق من مدينة النبطية. إذن بعد قليل عندما ينهي هذا الاجتماع مع مدير المستشفى ومع الطاقم الطبي والتمريضي سينتقل إلى مستشفى النجدة الشعبية. هناك كانت الفرق الإسعافية في مدينة النبطية تتخذ من هذا المستشفى مركزا لها، وتعرضت بطبيعة الحال لقصف مدفعي، بالإضافة أيضا إلى غارات عنيفة بالقرب من هذا المستشفى ما أدى إلى أضرار كبيرة. هناك سنستمع ما الذي سيقدمه أيضا وزير الصحة في إطار هذه الجولة الميدانية للاطلاع على الواقع الاستشفائي في هذه المدينة غدي.
0: شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم ضاوي على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.
2: سيدني لليوم لا تقص مشمس، درجات الحرارة توصل ل 21 على 10.

0: الشوارب.
1: الشوارب على جنب من تابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع أكيد البريكفاست شو اللي رح نتابع آخر أهم الأخبار لليوم وتعليقاتكم كمان على الهواء لمواضيع اليوم ومواضيع الساعة. معنا بخلال هالوقت تعليق ومشاركة من هادي من رايد سيدني. صباح الخير لك هادي.
2: صباح النور، يعطيك العافية.
1: شكرا شكرا، الله يعافيك.
2: بسمع على الأخبار وبسمع اليوم الصبح الأستاذ حامد اللي كان معك اليوم التحليل الصباحي وهالأشياء هذي كلها سوا، وبسمع الناس عم تحلل موضوع الاتفاق الإيجار اللي صار بين لبنان وإسرائيل. ما بفهم عن الناس، هي فاهمية هي مش فاهمية، أو إنها عم تحلل هذا الموضوع مجرد استهليل، ما هو بدأ يستوعب الموضوع. يعني اليوم هذا المشروع اللي عملوه أو هذا الاتفاق اللي عملوه مو شيء أسوأ منه بالنسبة للبنان. فشو الإنجاز الوحيد؟ هذا يسميه الإنجاز الوحيد اللي صار بهالإطار هذا، هذا
1: يسمي
2: إنجاز واحد.
1: هلأ الانسحاب التدريجي، وهو طبعا
2: ما في انسحاب. وين الانسحاب؟ وين كلمة انسحاب؟
1: كلمة انسحاب يمكن ما وردت حسب ما بشوف.
2: ما مريت بالاتفاق،
1: بس أخذ ضمانة أنه ما في هدف بقاء طبعا اليوم إسرائيل في الأراضي اللبنانية، وكمان فيما بيتعلق بالنسبة للرعاية الأمريكية اللي كمان كانوا وعدوا أنه ما رح يكون في هناك بقاء لإسرائيل، يعني ما عندها هدف.
2: وإسرائيل بتقول لي نحن بقائنا في جنوب لبنان لن يبقى لمدة قصيرة، سيكون لأمد طويل. فكيف يعني ما فهمت وين الانسحاب بالموضوع؟ هني بيقول لك إنه بس هي كلمة إنه ليس هناك أطماع لإسرائيل في لبنان، ولكن إسرائيل لن تسحب من لبنان. كيف هذا الموضوع؟
1: اي بس في شرط من الاساس، انه في شرط نزع سلاح حزب الله وتامين امن.
2: هني شرعوا بهالشغله وجود سلاح حزب الله ووجود اسلحه اخرى، لانه اليوم الارض تحت الاحتلال والقانون الدولي بيشرع وجود مقاومة وطنية في حال وجود احتلال، والدولة اللبنانية امتنعت عن مقاومة الاحتلال. إني شرع وجود سلاح الضرب بالطريقة.
1: طيب بس ما ننسى يعني هيدا الشيء اللي كنا ذكرناه اليوم، ما ننسى النقطة الأساسية اللي بلشت على أساسها الحرب. مين برأيك يعني اليوم نحن رحنا لغزة، نحن جلبنا الحرب لبلدنا
2: بغض النظر من جيب الحرب. نحن عم نحكي على الاتفاق هذا، شو جيب للبنان
1: تعالي هيدا شو اللي وصلنا لهيدا الاتفاق؟ ما بالنهاية أنا شو اللي وصلك لهيدا الاتفاق؟ شو اللي وصلك حتى تتجرع
2: الكاسر؟ شو اللي وصل لهيدا الاتفاق؟ شو هالإنجاز اللي عملوه بالاتفاق؟ أنا هيدا سؤالي، شو الإنجاز اللي عملوه بالاتفاق؟ أول فشل بالإنجاز تبعون، أول فشل بالإنجاز تبعون هو إنه حطوا نص ممنوع على لبنان محاكمة إسرائيل في المحافة الدولية. نواف سلام اللي هو القاضي على المحكمة الدولية وقاضي محكمة الجنائيات وقاضي وقع على نص انه نحن ممنوع نحاكم اسرائيل على جرائم اللي ارتكبت في لبنان. دمرت الاثار، دمرت اهم الاثار بالمنظمة اليونسكو، دمرت بيوت المدنيين، استعملت البوسفور، استعملت الاسلحة الممنوعة، قتلت اطفال، قتلت الصحفيين، جرفت المباني، جرفت الاراضي، كل هالاشياء عملتها ونحن ما نحاكمها.
1: طيب بس انت ما تنسى يعني كمان اليوم في عندك مشكلة، انه كمان مين يلي راح على المفاوضات المباشرة الغير مباشرة مع اسرائيل؟ ما خليني كمل، بس مين يلي راح لحتى يتخلى عن ثروة لبنان النفطية؟ مين يلي كان عمل هذه المفاوضات؟ ليش اني مسموح لقلهم يعملوا هذه المفاوضات ويتنازلوا
2: عن ثروة لبنان النفطية؟
1: ولو عن حق الكريش. أي
2: مفاوضة؟
1: عن حق الكريش. مين اللي تخلى عنه المفاوضة؟
2: الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية اللي عهد
1: مش الرئيس نبيه بري اللي مشي فيها، وكان هو يعني كمان مستلم هيدا الملف.
2: مشوا بالمفاوضات هيدي، بس الدولة اللبنانية مش بالمفاوضات، مش حزب الله مش بالمفاوضات. وهذا شو ذكروا باتفاق الإطار بالنسبة لحقول النفط اللبنانية؟ ما حدا ذكرها. شو ذكروا بالنسبة للقضية الفلسطينيين الموجودين بلبنان؟ امبارح زعل مني الاستاذ هاني مع انه ما بنصب انا وجه اهانة للفلسطينية او الوجود الفلسطيني بلبنان، هو فهمني غلط، بس شو عملوا للمسألة الوجود الفلسطيني بلبنان اللي هي اساس المشكلة في لبنان؟ من عام 1975 اليوم احنا عايشين هذه المشكله اللي هي تشير الفلسطينيه الى لبنان. اوكي، ما شو عملوا لحل هذه المشكله؟
1: عزيز،
2: انا احكي فيها
1: عزيز،
2: شو الفلسطينيه اليوم في لبنان؟ الطول.
1: شكرا لك هادي على مداخلتك، وهيدا رأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لمواضيع اليوم وأخبار اليوم. من تابع مع بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير لك بيير. بأذان رح نتابع مع بيير مبارف إذا فصل الخط مع بيير. صباح الخير. ما مش الحال. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا بالراديو توأمي على 1638 AM من خلال هذا الانقسام الحاصل اليوم على الاتفاق الإطاري اللي وقع بين لبنان وإسرائيل، اللي عم نشوف ردود الفعل السلبية، ويمكن كمان في جهات مؤيدة له بيشوفوا أنه هيدا هو الخيار الأخير وهيدا هو الحل، يعني ما عادش عنا حلول تانية. ما بعرف إذا في حل حدا قادر يعني يشوف في حل غير أنه التوافق، يعني وضع خطة سلام مع إسرائيل. فخلينا نعرف يعني غير أنه القتل والدمار واحتلال مزيد من الأراضي في الجنوب. فالبعض شايف أنه يعني نرضى بالتي هي أحسن، يعني هيدا لأنه ما عندك هيدي القوة. حزب الله يعني كمان اليوم عم نشوف كيف عم تتدمر قدراته العسكرية والبنية التحتية التابعة لحزب الله، فعم نشوف يعني كرمال إسرائيل عم تستبيح بالأراضي، عم تحتل مزيد من الأراضي في الجنوب اللبناني. فاليوم اضطرت الدولة اللبنانية اليوم تمشي بهيدا الاتفاق لحتى توقف هيدا النزيف وحتى توقف هذا الاحتلال الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية اللي ممكن تكون هي الضمانة. ما بعرف إذا رح تكون هي الضمانة للبنان، اللي دايما مشوف يعني كمان اليوم الخزانة الأمريكية اللي فرضت مزيد من العقوبات على حزب الله، على مؤسسات مالية تابعة على حزب الله، من القرض الحسن والمسؤولين عن القرض الحسن وغيرها. فإذا اليوم كمان مثل ما عم نشوف على الأرض إسرائيل عم تستهدف البنية التحتية التابعة لحزب الله، والولايات المتحدة واشنطن عم تفرض عقوبات والتضييق السياسي والمالي على الحزب، وكأنه القرار اتخذ بالقضاء على حزب الله. بدي انتقل لموضوع آخر أكيد اليوم ضروري نحكي فيه، ومع هالكشف المعلومات اللي عم نشوفه قبل ما روح يكي لكل مؤيدين الفريق الفرنسي والمنتخب الفرنسي الديوك الفرنسي يلي اليوم فرجت صواريخ كانت عم بتزتها بال يعني كمان بالمقابل السويد. بدي أتذكر كانت المباراة بين فرنسا وما بين السويد، وسجل 3 أهداف بمرمى السويد. يعني بيّنت اليوم فرنسا أنه هي المؤهلة أولا لتاخد اللقب. أنا بعد ألمانيا ما رح أقول يعني أنه مع فرنسا، بس عن جد فرنسا بتلعب كتير حلو، وإذا أخذوا الكيس بيكونوا مستحقين، وهيدي نكيب البرازيلية. رح نتابع نحن وياكم فأزان مع الخبر الأبرز اللي هو طبعا اليوم محاربة الفساد اللي عم نشوفها بالعراق. ما بعرف إذا منصدق ما منصدق الشي اللي عم بيصير بالعراق، شي غريب. الشي اللي عم بيصير بالعراق أمر مستهجن، لأنه اليوم محاربة الفساد بالدول العربية أمر كلنا منتعجب له، كلنا منشوف أنه معقول شو اللي عم بيصير. الإلقاء القبض على عدد كتير كبير من النواب من السياسيين، آخر شيء يعني شفنا قديش في أموال، قديش عم بيلقوا القبض على الكميات الكبيرة من الأموال داخل بيوتهم، حتى ملابس داخلية من ذهب لزوجة أحد المسؤولين العراقيين اللي تم القبض عليهم. والشعب العراقي اللي عم بيعاني من كتير من الوضع المعيشي الصعب، فهون تصوروا أنه ملابس داخلية بالذهب لقيوها بأحد منازل أحد المسؤولين العراقيين. خليني أسمع رأيكم بالنسبة لهيدا الموضوع، هل فعلا اليوم بلش الوضع يتغير إلى الأحسن؟ محاربة الفساد، محاربة الفساد بالعراق، أدي هيدا نحنا كمان منحسدهم عليه بصراحة، يعني على بيني وبينكم نحنا كلبنانيين يعني كمان كتير منحسدهم على أنه كمان يقوموا بهيدي الحملات ضد الفساد. لمرة حطولنا وزير لهيك محاربة الفساد، طلع أنه بعد فترة من الوقت راحوا، يعني كمان كانت في تهمة توجهت له بالفساد. خلينا نسمع رأي من فيكتوريا من منطقة ميكيلين. فيكتوريا إبراهيم، صباح الخير.
0: صباح الخير لكل مستمعي أمين كرام. شكرا أخت كروت لتطرقك لهذه المسألة، الفساد بالعراق.
1: نعم.
0: بالصورة يعني موجزة من 2003 لحد الآن، من ما أمريكا احتلت العراق وسقطت النظام السابق العراقي. طبعا العراق دخل في ديمقراطية مثل ما بيحكوا، ولكن ديمقراطية مشوهة بها فساد، بها أحزاب. هاي الأحزاب نهشت جسم العراق، ومن 2003 لحد الآن العراق خسر أكثر من 600 بليون، 100 مليار دولار ضاعت من قبل الأحزاب اللي يدعون بالدين، يعني مثل ما يقولون احنا عراقي باقونا باسم الدين. او طبعا الأعضاء الموجودين بالبرلمان، انا بشوف هذا برلمان مغارب علي بابا والأربعين حرامي حرامية، يعني ما اعرف الشعب ليش ساكت عليهم، لان الشعب شوفي لما الشعب يختار هيك برلمانيين اعرف في ثقافة المجتمع هو السرقة.
1: نعم.
0: فأنا ما بلوم بس البرلمان، بلوم الشعب نفس الشيء. أنت تخيلي عاليا صيف هاي وحدة من البرلمانيات، إيش قد اكتشفوا بالبيت تبعها الموجود المنطقة الخضراء المحصنة؟ أخذ كلوت شيء يعني شيء يعني محزن. يعني تخيلي أكثر من 180 مليون دولار، أكثر من 250 مليار دولار، 250 مليار دينار عراقي، 180 مليون دولار، هاي بس هاي الموجودة في بيتها. بعدين راحوا طبعا هذول في عندهم بيوت خاصة، يعني بيوت وفي عندهم حقول، وهاي الحقول تشفوا فيها أكثر من 24 حصان عربي أصيل، كل واحد يعني يسوى 500 ألف دولار، ما عارف إيش قد حكاوا، يعني على ذمة الأخبار. وملايين الدولارات مرة ثانية، والسيارات جاي تتهرب أموال ولزموها عن طريق المنطقة الشمالية، وكثير مو بس هذا، ثاني واحد وزارة النفط، أوكي نفس الشيء. والشغلة تجر أكثر وأكثر وأكثر، وفي من عندهم لحد الآن موجودين بالبرلمان العراقي وعليهم تهم فساد. هاي تهم الفساد الموجودة وخلود بالمليارات، يعني تخيلي الحلبوسي عنده، يقولون عنده أكثر من 220 مليار دولار، هاي بس متواجدة بالعراق، عنده 50 مليار دولار في دبي ومناطق أخرى مهربة، حتى باستراليا وخلود، حتى باستراليا هنا في عدو وصلت الفساد إلى استراليا. فأنا بشوف هاي خطوة جيدة، ولكن الحيتان الكبيرة بعدهم ما لازم بها، دول صغار ترى، يعني small fish، يعني هاي عم بشوفي لا في كبير
1: بعد.
0: أنا بشوف
1: بس على الأقل على الأقل بلشوا يعني بأول خطوة، وهيدا الشيء اللي إن شاء الله تمتد بشكل أكبر، وإن شاء الله توصل لعنا، يعني نحن كمان عنا بلبنان، لأنه لبنان يلي بيعاني بكتير من الفساد، يلي صار لنا فترة طويلة نحكي عنه، ولكن بنتمنى أنه توصل لكتير من الدول العربية اللي عم تعاني من الفساد. هيدا الشيء اللي بنأمله.
0: آخر شيء، كان في طيارة اللي اسموها طيارة خاصة اسموها في مطار بغداد الدولي، أوكي قيمة الشغلات المهربة بيها أكثر من 6 مليار دولار، كان متجهة إلى لبنان، أكثر من 250 ربع يمكن كافة طن أو كافة طن بيت عالي صيب وجدوا فيه 250 كيلوغرام مجوهرات. بالطائرة كان فيه أكثر من 3000 كيلوغرام ذهب، سباك ذهب، أربعة لابتوب فيها بيتكوين، أوكي، قارب 7 مليار دولار، أخت فلوت 7 مليار دولار
1: عظيم،
0: موجودة باللابتوب، موجودة ببيتكوين.
1: نعم، شكرا لك على المداخلة إبراهيم. راح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمية أستراليا مع تعليقاتكم وأيضا مداخلاتكم. لكل اللي عنده أي مشاركة على الهواء فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا، خاصة من خلال محاربة الفساد بالعراق مع إلقاء القبض على عدد كتير كبير من النواب، من المسؤولين، من زوجات مسؤولين. واليوم الأموال الهائلة والطائلة اللي موجودة داخل بيوتهم يعني وصلت لحتى يلاقوا بمنزل أحد النواب وزوجة أحد المسؤولين تياب داخلية بالذهب. يعني فتصوروا أدي الأمور، ما شوف أدي في للحقيقة سرقة ونهب وأكل أموال، أكل أموال الناس وثروات هذه البلاد الغنية العراق، من دول الغنية بمواردها، ولكن للأسف اللي عم يسرق هذه الموارد مسؤولين. وكمان نعرف أنه الحرب اللي مرقت على العراق كان زادت من نسبة الفساد بشكل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم من تويمية أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع. ما تنسوا اليوم كمان رح يكون عنا وقفة مع أغاني منسية مع زميلنا بيدرو. خليكم معنا من بعد أخبار الساعة 10 لمتابعة هيدي الفقرة اللي كتار بتابعوها. اليوم بتعود معنا مع زميلنا بيدرو لنشوف من مكتبة راديو تويمية أستراليا شو الغنية المختارة. كونوا معنا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين، سينت ماترونا اوف رشا and سينت ماترونا اوف خيوس آيلند in Greece. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهب فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس تنينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اليوم راح ترجع ترتفع أسعار البترول من جديد من بعد ما اتخذت الحكومة إجراءات بتخفيض الضريبة على أسعار البترول، واللي هي ريحت شوي المواطنين من جراء ارتفاع أسعار البترول نتيجة إغلاق مضيق هرمز. اليوم انتهت الفترة وعودة كمان التضييق على مضيق هرمز، واللي عودة الخلافات اليوم بين الطرفين وفي تخوف من عودة الحرب مع كلام جادي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي رجع يغير بلهجته اللي كانت من أسبوعين كانت هيك في نوعا ما لهجة الدبلوماسية اللي استعملها لهجة التهديد تجاه إسرائيل، ولكن اليوم تغيرت لهجته ورجعنا للهجة التهديد والوعيد لإيران في حال ما التزمت وما كانت صادقة بالتزاماتها بالملف النووي الإيراني. هيدا الأمر اللي خلى كمان عودة ارتفاع أسعار النفط بالعالم، وفي هجوم يعني كمان اليوم على وزير الخزينة جيم شارمرز يلي مثل ما سبق وذكرت يعني دايما الحلول لدى حكومة العمال هي حلول وقتية وبيفرضوا حل ولكن بيخلقوا مشكلة أكبر، إن كان بالنسبة للعقارات، إن كان بالنسبة للغلاء المعيشي، إن كان بالنسبة لرفع الفائدة ونسبة التضخم يلي يعني بيخلقوا لك حل ولكن بدك ترجع تدفع ثمنه. أكبر دليل على هذا الأمر هو 5% كدفعة أولى لمشتري البيت الأول. شو اللي صار فيهم؟ فوتوهم بالحياة عن جد، يعني فاتوا بالحياة اليوم نتيجة السياسة الضريبية اللي تبعوها، وبنفس الوقت تراجع الأسعار العقارات، تراجع الأوكشن يعني كمان المبيعات بالأوكشن، هيدا اللي أثر عليهم. يعني اشتروا بسعر واليوم تراجعت الأسعار، خسارة بعد خسارة بعد خسارة. فمثل ما سبق وذكرنا يعني كمان تبين أنه هيدي 5% اللي قدمتها الحكومة هيدا ما نفعت، بالعكس ضرت أكتر ما نفعت. خلينا نرجع على لبنان. اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشيد بالإنجازات العسكرية بالسنوات الأخيرة، لكنه بيقول أنه معارك إسرائيل ما انتهت بعد، بعد في هونيك عمل يجب القيام فيه ضد المحور الإيراني، خلال كانت مقابلة له مع القناة 14 المقربة منه. فسألوا المحاور عما إذا كان من الممكن اعتبار حروب إسرائيل ضد إيران وحماس وحزب الله بالسنوات الأخيرة منتهية أو تم تحقيق الانتصار. أشاد بالنجاحات الهيلة على هالجبهات، لكنه بيقول عند الضغط عليه بالسؤال مرة تانية بيقول أنه ما انتهى الأمر بعد، إذا بدك العيش بالشرق الأوسط وبالعالم فعليك أن تكون قوي جدا، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وتابع

0: كان اليوم كانت مقابلة مع بنيامين نتنياهو اللي كان كمان زار الجنوب وأطلق تصريحات من داخل الجنوب اللبناني. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. فإذا خليني اسمع رأيكم بالنسبة لليوم الاتفاق الإطاري اللي وقعت عليه الحكومة اللبنانية والوفد المشارك الوفد اللبناني واللي وافقت عليه الحكومة ورئيس الجمهورية. ولكن اليوم أكيد لأنه نحن بوضع ضعيف, يعني أكيد نحن ما بتمنى أن يكون هذا الاتفاق وما نوصل له, أهم شيء أنه ما نوصل له. ولكن ما في عندك كان خيار آخر, ما بعرف الخيار الآخر هو آلة الحرب. لو في خيار تاني دبلوماسي في ضمانات مثلا لكل الجهات كان بيمشي الحال, بس أكيد البعض الوضع بعده على حاله. إسرائيل يلي هي بعدها ماشي بضربات العسكرية, وهيدا بالإضافة كمان سلاح حزب الله بعده قائم, والاثنين مصرين على استكمال هذه الحرب. فرئيس الجمهورية اليوم يلي عم بيشنوا هجوم ليزي عليه, شو المطلوب منه؟ شو المطلوب؟ يعني أكثر شيء هو يضطر أنه يسعى بهيدا المفاوضات بس لحتى ليوقف هيدا النزيف, هيدا الاتفاق. أنا بقول تجرع السم, تجرع كاس السم مش أكتر, لأنه أكيد يعني منه كتير مناسب للبنان بصراحة, منه مناسب للبنان. ونحن منفضل كان يكون أفضل, بس بالنهاية بدك تكون واقعي, شو الأفضل؟ شو هو الأفضل؟ لو في الأفضل من هيك كان بيمشي الحال, كنا منتعتب على الرئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة. بس ما عندك خيار آخر, انت بلدك منهك, ان كان اقتصاديا, كان عسكريا, ان كان سياسيا, كان يعني في دولة عم تجر دولة لحالة صعبة, فما عندك اي خيار آخر لحتى تمشي فيه. هلأ اللي عم يتعتب كمان على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة, كيف مشيتوا بهذا الاتفاق؟ كيف مضيتوا عليه؟ انتوا شو عملتوا؟ يمكن هني ما أخذوا ضمانات بالانسحاب الإسرائيلي كما يعني كان ما هو موجود يعني بالنص الاتفاق وبالبنود, ولكن انتوا كمان تنزلتوا عن الثروة النفطية للبنان. ما انتوا قمتوا كمان يعني اللي عم ينتقدوا اليوم هيدي المفاوضات, ما انتوا تفاوضتوا كمان على الثروة النفطية على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل, ما انسرقت كل ثروته اليوم النفطية للبنان. وكمان اليوم من خلال هيدي الحرب عطيتوها فرصة لتسرق كمان ثروته المائية. اليوم نعرف أنه الخط الأصفر شو بيحتوي, وكمان بنفس الوقت إسرائيل يلي فارضة وجودها بهالمناطق. إذا خلينا نسمع رأيكم لكل اللي عنده أي تعليق أي مشاركة على الهواء على 02-96-530, لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع. رح توقف عند استراحة ومنتابع كمان مع تقرير عن أسعار, أرخص أسعار البترول في سيدني, ميلبن وبريسبن. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. New MP music. No boundaries. No rules. What the f***? 2ME. No limits.
1: زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
2: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
3: تقرير اليوم عن أرخص أسعار البترول في سيدني ملبن.

0: بريسبن، أرخص أسعار البترول عبر راديو تويني أستراليا.
1: إذا نبتدي بمنطقة إيروود، برايم إيروود، السعر الأنليدد 91 146.5. عندكم البادجت بدالويتش هيل، دالويتش هيل 146.5. ننتقل لملبن 711 بترونغا فالي 149.9، بأمبل ميتسكون 151.9. أما ببريزبن ليبرتي أمنرلي ب 147.5 و إي جي إم أمبول كينمور عندكم 149.9. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا عبر راديو تويمية أستراليا مع مزيد من الأخبار لليوم، وبالوقت يلي رح نستمع به هاللحظات لجديد الإصدارات. كونوا معنا وتابعونا.
2: صار وقت الأغاني الجديدة.
3: Just drop.
2: New music.
3: Australia.
2: Australia.

0: بومباي اللي طبعا اللي قاد فرنسا إلى هذا الفوز الكبير اليوم يلي مشوف أديف فرجة بطولة هائلة من خلال الأهداف اللي سجلها بمرمى السويد. فإذا فينا نقول أنه المنتخب الفرنسي يلي هو أكثر المنتخبات مؤهل لحتى يفوز ببطولة كأس العالم 2026. إذا فينا نقول أنه اليوم فرنسا رجعت دخلت 3 أهداف بمرمى السويد. لكن يعني أكيد أسف كتير كبير على خروج المنتخب الألماني مبارح، لأن يعني كانت خسارة كتير كبيرة وهيك وهج المونديال اللي هيك خف شوي حتى من الخصوم. بصراحة تابع التعليقات على السوشيال ميديا حتى من الخصم اليوم للفريق الألماني بنلاقي أنه حرام تطلع ألمانيا بكير يعني بالمباراة كأس العالم، لأنه هيك حلو يكون هذه المنافسة بين الفرق القوية مثل البرازيل، عندك هولندا. هولندا كمان ظهرت امبارح، كان نهار كارثي على هولندا وعلى ألمانيا، وبقيت فرنسا اللي اليوم بيضتها للحقيقة. الفريق الفرنسي من أكثر المنتخبات اللي هي تستحق الفوز، لأنه أكثر المنتخبات عم تفرجي لعب كتير حلو على مستوى كتير كتير كتير عالي. هلأ البرازيل باي تشانس عم تربح البرازيل باي تشانس عم تربح للحقيقة على الحافة. أنا ما بعرف شو اللي بده يتغير بالنهائيات، لكن اليوم كمان رح يكون المكسيك والإكوادور. الإكوادور فريق كتير مهم، انتبهوا للإكوادور يلي هو كمان من الفرق يلي ما كنا ننتبه لها بالفترات السابقة، ولكن لعبهم كتير كتير كتير حلو، وهن اللي خسروا الألمان بالمباراة السابقة. خلينا نروح نحن وياكم لبريك، ومن بعدها مكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مع جولة إخبارية منستمع لها بعد لحظات.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
0: أظهرت بيانات شركة كوتاليتي أن سوق العقارات في أستراليا دخل مرحلة تراجع، حيث سجلت أسعار المنازل على مستوى البلاد أكبر انخفاض من عام 2022 مع تراجع قيم المساكن بنسبة 0.4% خلال شهر جون. ويشير التقرير إلى أن التراجع يعكس تباطؤ بالسوق العقاري في المدن الكبرى بملبن وسيدني قبل أن يمتد إلى باقي الولايات. سجلت سيدني انخفاض حاد بأسعار المنازل بنسبة 1.2% خلال الشهر، بينما تراجعت الأسعار بملبن بنحو 1%، حين تباطأ النمو في مدن مثل بيرث وبريزبن. بحسب كوتاليتي، السوق وصل ذروته بشهر أدار، ومن وقتها بلشت الأسعار بالانخفاض تدريجيا نتيجة مجموعة من العوامل، أبرز ارتفاع أسعار الفايدة، ضعف القدرة الشرائية، وتراجع فئة المستهلك. منتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم. مع بداية السنة المالية يواجه سكان ولاية نيو ساوث ويلز موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، بتشمل زيادة في فواتير المياه الكهرباء إضافة إلى ارتفاع رسوم المجالس المحلية الكونسل ريتس، وهو ما وصفه منتقدون بأنه عبء إضافي على دافعي الضرائب. مزيد من هالأخبار بعد لحظات.
4: لحظات
1: وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
2: ABC News.
4: Ted O'Connor with the top stories. Fresh data on house price falls means federal government's again defending its changes to negative gearing and capital gains. Economists say the crackdown on property taxes is a key factor in reducing demand for housing, prompting prices to drop in Sydney and Melbourne especially. But the Albanese government's playing that down and is instead talking about high interest rates as driving the house price slump. While lower prices are good news for prospective buyers who've been struggling to get into the market, it's tough for those wanting to sell. Rescue workers in Venezuela have pulled a three-year-old boy alive from the rubble 6 days after the devastating double earthquakes. The child has been found beneath the wreckage of a house in the capital, Caracas. His miracle rescue comes as hopes fade for more survivors to be found. The death toll is now at almost 2,000, while tens of thousands are still unaccounted for. There are concerns the authoritarian country's fragile health system is being overwhelmed by the disaster. An Australian tennis player, Maya Joint, says she's speechless after her stunning win over Serena Williams at Wimbledon. The seven-time champion was making her Wimbledon singles return at the age of 44, but Joint, who's much younger at 20, won in three sets, 6-3, 6-7, 6-3. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: طهران تقر بأنها لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأمريكي، وبانس يقول إن ترامب يربط المفاوضات مع طهران بالتزامات ملموسة. نتنياهو يتوقع إبرام المزيد من اتفاقيات السلام، ويعلن من جنوب لبنان تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية طالما استمر تهديد حزب الله. المحكمة الأمريكية العليا ترفض طلب البيت الأبيض تقييد حق منح الجنسية بالولادة، وترامب يطالب الكونغرس بالتحرك ضد قرار القضاء.
3: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
5: أقر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف بأن طهران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأمريكي، مضيفا أن بلاده صدرت أكثر من 40 مليون برميلا منذ إنهاء الحصار البحري. وأكد قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن بلاده لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. أكد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع طهران بالتزامات دائمة. وأضاف فانس خلال برنامج تلفزيوني أن الولايات المتحدة تريد الحصول من إيران على التزامات مدعومة بعمليات تفتيش للتحقق من إزالة برنامجها النووي.
6: أراد الرئيس ترامب إعادة ترتيب الأوراق مع إيران ليرى نقاط الضغط وأين يمكن تحقيق تقدم. ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع طهران بالتزامات يمكن التحقق منها. نريد من إيران التزامات دائمة، ويجب أن نتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. لا يزال هناك قدر من عدم اليقين، ولا أحد يستطيع التأكد مما سيفعله الإيرانيون.
5: أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز لسكاي نيوز عربية أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز أمر مخالف للقانون الدولي، وأضاف أن المنظمة تجري نقاشات عدة بشأن استئناف عملية إجلاء البحارة العالقين.
7: إن فرض رسوم عبور أمر مخالف للقانون الدولي، وهو أمر نكرره مراراً، ونحن نبذل جهودا ونرسل آليات من خلال التعاون مع دول عدة مبادرة في إطار آلية لتقديم العون للسفن وتوفير الظروف الآمنة للعبور في مضيق هرمز.